كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم تحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة أرجو لها من الله حسن الإمداد والإسناد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا واقفين وقفة ندية رضية مع مصنف الإمام محمد بن الجزري رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، رحم الله الإمامين ورزقنا وإياكم بركتهما وأنوار ما استقر في صدورهما من نور علم القراءات. أسأل الله يعلق قلبي وإياكم بمحبة القرآن تلاوة، تدارسا، فهما وعملا بإذنه تعالى. وإن كان حالنا التقصير فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير جنب طاعة الله وجنب سنة رسول الله وجنب والدينا وأنت الرحيم الرحمن. فالحمد لله على رحماتك تترى عن يمين وعن شمال، مستهلا كما اعتدت هذه المقالة وهذا الدرس المبارك الترحاب بفضيلة الإمام سيدي محمد مشفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي ينورك بنور الإيمان إن شاء الله، وربي يحفظنا وإياكم ويعطينا إن شاء الله حسن الخاتمة بفضله وجوده وكرمه إن شاء الله في رحمته سبحانه وتعالى. قال معناتها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم علم عمره حتى حد موب شزوز بالعمل متاعه للجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن رانا تحت الرحمة الإلهية، وهذا الأمن في المولى سبحانه وتعالى. قال ما لشني الآية تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذاك الجنة بتاع الميراث، خاطر الجنة ذيك باش تدخلوا لها بالرحمة، والجنة الثانية مفضل لكل كافر وكل مؤمن. جنتين عنده الكافر كما دام كفر وفرط في جنته باش يورثها المؤمن، هذايا انت والاعمال مش قد قدهم، فما شيء الكبر والصغر هذايا بالاعمال اللي تعملت في الدنيا، هذيك بالعمل. وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون جنة ميراث
0: عن ذاك الذي فرط فيها،
1: فرط فيها
0: وهو الكافر.
1: نعم، هذيك بالعمل. أما الأولى بالرحمة يا ربي
0: اللي
1: بها فائدة،
0: نعم
1: يا ربي بجاه
0: الثانية، وكأنها زيادة لمن حسن عمله.
1: عبارة كأنه يا أمة محمد ما أنت استبشروا بأنكم من أمة
0: هذا الرسول
1: الأكرم ومنها ومن أمة القرآن العظيم
0: صلى الله عليه وسلم. تو شيخ محمد احنا مازلنا في كتاب التيسير التحبير اللي هو شرح التيسير،
1: كيف تقول التيسير انت كهو التيسير وزيدوا شوية تحبير.
0: وين وصلنا شيخ محمد؟
1: وصلنا باب نقل حركة الهمزة إلى
0: الساكنة. تقدمنا في المصنف
1: مازلنا
0: لا تقدمنا فيه كتاب
1: برشا برشا
0: ما هي الله ينزل البركة إن شاء الله. هو توك سيدي أنت ما درستوش قبل التحبير في حتى مكان؟
1: لا حتى مكان.
0: شفت ربي أنعم توم عليها، وكأن أنت خديت السلسلة المباركة من سيدي محمد الكلبوسي وعلية أئمة الأقراء في تونس اللي كان متوسدين سواري بيت جامع الزيتون المبارك اللي كانوا درسوا فيه في الوقت ذاك في الخمسينات القرن الماضي، يعني تقريبا من الخمسينات.
1: فضل ربي
0: أحسنت بفهم الله،
1: معناتها السيدي عبد الكريم بن سعيد والشيخ الكلبوسي والشيخ عمرو العدسي قالوا ثلاثة فرد قسم.
0: نعم.
1: لأنه الشيخ الكلبوسي مولود 1901 والشيخ عمرو العدسي 1902 والشيخ عبد الكريم بن سعيد 1903 والكل معناتها في القراءات العشر لا مثيل
0: لا مثيل له.
1: هاي سيدي.
0: اي نعم. وسبحان
1: في
0: الله
1: في الصليح سيدي.
0: احسنت. اي نعم. اما ايش حبيت نقول انه هالمتن هذا راهو كان معتمد في جامع الزيتونة وما تقريبا لا يدرس في المدارس القرآنية، وتقريبا لا يلتفت إليه.
1: لا.
0: أولا لأنه ندرته الكتيب أولاً نادر.
1: أولا نادر.
0: أحسنت.
1: وكانوا التلامذة يحبوا معناتها رواية ولا اثنين.
0: أحسنت.
1: كانش مغرومين بالقراءة. حتى اللي تغرم بالكتاب السبع وكهو.
0: أي.
1: والثلاثة المتمل العشر ما فماش كل يقرب. إحنا.
0: بارك الله فيك.
1: كل يقرأ العشر كانش عثمان.
0: وإحنا شعر الدرة.
1: ولا
0: أهلا في إذاعة.
1: ولا شرح الدرة كان أي مغرم
0: شرح
1: بالشرح الدرة.
0: أحسن.
1: أما إحنا علاش ركزنا عليه
0: جامع
1: لأنه سبحان الله وهو اللي معناتها العبارة.
0: إحنا شنينوي سيدي محمد نشيو كيما قلنا هاك من الخمسينات القرن الماضي
1: أسانيدنا فيه زاد.
0: أحسنت. عارف. من الخمسينات القرن الماضي هو يدرس في جامع الزيتونة وبعدين تقطع تدريسه في البلاد. طيب احنا ببركة الامام ابن الجزري ننوي من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السادة المستمعين ان يكتب لنا اجر من احيا نور كتاب التحبير.
1: ونحبوا ده كلمة اخرى علاش ابن الجزري بالذات
0: اي
1: خاطر شيخه محمد بن عرفة سيدي محمد بن عرفة الورغمي شيخ ابن الجزري ولذلك احنا المغاربة نحبوه ياسر لأنه تلميذ سيدنا فهمتني ولا
0: وهو ذكر فضله في الحجة
1: ذكرت
0: هنا الواقع كم مرة وأعطاها سيدي هكا
1: شيخ
0: في قراءة يعقوب
1: الورغمي صحيح أعطاها قراءة يعقوب والثلاثة
0: أعطاها فيها متن كامل ما شاء الله
1: وين مدفون سيدي محمد ما عارف
0: شفت
1: في الزلاز تعرفوا قبره ولا لا
0: اي نعم سيدي
1: بحث بجنب المغارة انت سيدي بالحسن السفلي غادي هاكا محسن محمد بن عرفة
0: اي نعم
1: الورغمي وما ادرك وتدفن بجنبه قد سبحان الله شوف بعد اكثر من 700 سنة يتدفن بجنبه الشيخ معناتها
0: ابو الحسن
1: لا لا لا بجنب القبر قد سبحان الله سيدي احمد بن ميلاد بجنبه قد تلقى الشيخ احمد بن ميلاد بجنبه اللي ما بنعرف وهو قبل ما يموت نام بالإمام محمد بن عرفة يقول له توحشناك يا سيد أحمد إجانا شكولي في المنام ما الشيخ أحمد بن ميلاد ما يفسرش المنام قليل وبر يمشي الشيخ وهو سي محمد عباس
0: أهضارة
1: شيخه بالرغم سيد أحمد بن ميلاد له عالم كبير سيد محمد المهم شيخه سيد محمد عباس
0: أو كعرف تأويلها المنامة
1: لا مشي سيدي
0: فسرها
1: مش كما يلزم قال هو قالها لي انا مفسر قال ما فما زوج ثلاثة اوجه في تأويل عطيته تأويل انا فهمها قال اما النجم قالوا قلت اش قال اش فسرها له سي محمد عباس قالوا يا سيد احمد صح عليك ان شاء الله قاربت رتبته في العلمية قالك معناتها توحشناك معناتها في العلم وصلت
0: درجها
1: اندرجت معناتها في في في رتبه اللي بنعرفها وبالحق كان سيد احمد الله يرحمه حاجه
0: هو ما حبش
1: يقول له راك باش
0: يقول له
1: لا لا بالظاهره
0: شوف حكمه
1: فعلا
0: الحكمه
1: ما زادش ايامات وعملوا ختمه في القيروان
0: الحادث
1: وصار الحادث المعهود اللي مات
0: اربعه
1: شيخ
0: شوف كيفاش رحمه الله
1: علاش بدناها احنا نقولوا بالك شي خارج الحصه اللي نقولوا راهو الشيخ احمد بن ميلاد من حفاظ القران وقت بنذكره وقت مشى عملوا الختمه راهو الشيخ احمد بن ميلاد وقت يبدا فما ختمه قران لازم ياخذ نصيبه ويقرا خاطر مش يقولوا لا يا سيدي انت حضر السوره، لا لا لا يزوز يقولوا اه يا سيدي احمد تصلي، فماش يقوم هو كان مع المشايخ اذا كان فما ختمه يقرا، واذا كان فما درس هو يكون من اقوى المحاضرين في
0: رحمه الله تعالى رحمة الله علي.
1: واحنا في حصه القران في حصه ابن الجزري هذاك اللي وصلنا هو
0: احسنت احنا
1: سيدي محمد بن عرفه اللي تدفن جنبه سيدي احمد بن ميلاد وسيدي محمد بن عرفه اللي هو شيخ ابن الجزري، وهو الذي ذكره في ثبته. هو ابن الجزري قال أنا من مشايخي ثلاثة في تونس ذكر من جملتهم سيدي محمد بن عرفة.
0: شوف مش نعرفه
1: قيمة التوانسة زواتنا أيوة في العالم الإسلامي
0: هو أصيل مدني. أي نعم. ربي يحفظه خيانا في كل ولاية
1: هي راي والغمة برشا يصخايبوا مدنين بركة، لا والغمة راي شوية من برشا من مدنين ومن تطاوين
0: أحسنت
1: ومن تطاوين
0: نعم
1: وفين صارت معناتها وتكسرت الإمارة غادي وغيره من شيء باش تفهم جماعة
0: اي نعم
1: كل شوية منهم كلهم شوية شوية شوية هذيك ورغم
0: رضي الله تعالى الإمام ابن عرفة هو ابن عرفة بالسكون ومن قال ابن عرفة ما عرفة
1: هذه الشيخ راه مش كل يتفقوا الشيخ الطاهر تو برشا يقول لك راه ابن عرفة لا الشيخ الطاهر النيفر شيخ طاهر نيفر يقول من قال ابن عرفه بالحركه فما عرفه ابن عرفه واحنا لطول لقب في تونس عمرك سمعت فلان ابن عرفه بن عرفه هذوكم هما بيدهم بن عرفه
0: بن اسكان اسكان
1: هو المقدم
0: برشا الله فيك من نختم وقلنا النيه سيدي محمد ان شاء الله ربي يعاوننا على صلاح النيات يا رب جاه ربي الارض والسماوات انه احياء نور وبركه كتاب التحبير الذي
1: كان
0: انقطع تدريسه بالبلاد التونسي احنا قلنا النية تو كأن في جامع الزيتونة وخيانا مستمعين من وراء المذياع يسمعوا فيه
1: وعبارة في جامع الزيتونة
0: بارك الله فيك
1: وقلنا كما الملة اللي كان في جامع الزيتونة وخذوا فيها نصف القرآن
0: أحسن
1: ويتذكروها برشا اللي كانوا يجيوا من سوسة ومن نابل ومن
0: مقايا
1: الكل والحمد لله احنا توا هذايا في جمع في اذاعه الزيتونه عباره في جمع الزيتونه نوصل فيها الرساله
0: حتى ونتدارس
1: كتاب التحبير بذلك ربي
0: يا رب
1: حاش تشهد لنا العباد احنا يشهد لنا ربي ووكلناه هو الشاهد ولا والعباد
0: وشاهدين ومشهود الله يعاوننا على صلاح النيات يا رب جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو سيدي معنا كملنا باب الهمز المفرد
1: باش ندخلوا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها قال اعلم أن ورشا كان يلقي شو ما التعبير ما بنوا يلقي حركة الهمز على الساكن قبلها احنا شو نقولوا في النقل هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمزة أصلا قبل ما نحذفها ننقل حركتها للساكن قبلها هو شعبر اعلم أن ورشا كان يلقي يرميها يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ
0: شوف الأفعال اللي أعطاهم أفعال حركة وكانوا قاعد يصور لك في المشهد
1: والله كاين يصور في
0: المشهد راه يرمي بها فهمتني حتى تسقط شفت كيفاش
1: أي شو اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ تسقط وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين وكان آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى هذا يبشعتين وعن الساكن المفصول المتصل والمنفصل والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب شنو معناها ثلاثة أضرب معناها ثلاثة أنواع وحط في المضربة يقول لك والمضرب الفلاني والمضرب الثاني موجوده في تونس باللغه العربيه لو ماخذه برشا بالدارجه لان قبائل كبيره من العرب اللي منهم بنو تميم اللي هما تو منزل تميم برمش يقعد بحذاهم وشوف برشا كلمات اللي هي قحه معناتها يقول ياتي على ثلاثه اضرب فالضرب الاول ان يكون تنوينا نحو قول المولى سبحانه وتعالى من نبي إلا من شيء إلا ومن شيء إذا وكفؤا أحد ومبين أن وأعبد الله وشبهه. والثاني أن يكون لام المعرفة نحو الأرض والآخرة والآزفة. تولى هنا تنجم نفهم السادة المستمعين اللي ما عندهمش علم بهذا، اللي عندهم علم هذا تذكيره بر الأرض ال ما يساكنة ولا والهمزة مفتوحة ولا نشدوك الفتحة نحطوها فك الساكن اللي قبلها شوالت ألا والهمزة تسقط سقطت فيها عبارة فما عاش فما همزة فما راء ساكنة بعدها مباشر الأرض كيف كيف وال آ ولت ولا والهمزة نحيها
0: سقطت
1: مش بتمشي للخام سقطت
0: والأرض
1: وإيه والأخرى والأخيرة خاطر يرقق الراه والأخيرة والآزفة والآزفة والأولى والأولى والآن والآن والأذن والأذن باهي ولا والأذن وشبهه. وهذا وإن كان متصلا مع الهمزة في الخط فهو يجري عند القراء مجرى المنفصل، لأنه إذا كانت تقول لي هو متصل نقوله متصل، أما راه الأل وحدها والأرض وحدها هذيك أداة تعريف ولذلك ما هيش تابعة للكلمة الأصلية ولذلك تعتبر منفصلة في الأصل، لكن في الخط متصلة وفي القراية متصلة، أما هي في الأصل نقوله راه أرض وحدها
0: في الخط، في الخط نقوله يعني في الرسم.
1: أي
0: الله ينورك.
1: مجرى المنفصل. والثالث أن يكون سائر حروف المعجم نحو قول المولى سبحانه وتعالى أنت هذية في نقول وإحنا طول مفصول يقول من آمن شوالات من آمن ومن استبرق
0: من استبرق
1: يا رحم والديك واذكر إسماعيل واذكر إسماعيل وألف لام ميم حسب ألف لام ميم هي أحسب نقلنا متاع أحسب شوالات ألف لام ميم حسب
0: مستهل العنكبوت
1: العنكبوت حسب الناس. وقالت أولاهم وقالت أولاهم
0: شفت من حركتي جنسي ما قبلها من جنس حركتي ما قبلها
1: وكان باش نقراو زاد مد البدل ما يسقطش راه لهنا
0: احسن
1: يقعد مد البدل. وقالت أولاهم نقراها وقالت أولاهم وقالت أولاهم انت يقعد مد البدل ثلاثة أوجه. وقالت أخراهم وخلوا إلى وتعالوا أتلوا ونبأ ابني آدم وذواتي أكل كل ذم فيهم النقل وشبه. واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش وقت يقول أبي يعقوب معناته الأزرق عن ورش من ذلك حرفا واحدا في الحاقة وهو قول المولى سبحانه وتعالى كتابيه إني ظننت قلش كتابيه إني لا استثناء علاش لأن ذيك هاء السكت وسكت
0: كتابيه فيها سكت شفت
1: وساكنة.
0: وسكت أولى الله يفتح عليك
1: كيف تحركت ولي كينها هي ضمير
0: أحسنت
1: هي سكت هذيك
0: فلا يستساغ ها هنا أي نعم
1: خطر زايدة هذيك برشا ماهيش بتاع ضمير هذيك هاء السكت نجم تنحيها تقول كتابي كتابيه هذيك سكت وذي باش تفهم قلنا القراءات لابد لابد حكم مشترك عند الرواة الكل فماش أنت إمالة تلقى الإمالة يقولها ابن كثير ما عنده شمال لا لا ذاك من طريقة عن طرق أخرى فيها فيها في عنده الإمالة مش هذا الدرس نحن منش متوغلين تو يجي كل حاجة أنت كل كتابية السكت نتاع يعقوب الحضرمي هاوكا اللي يقول شنو هذا ما فماش لا يقولوا هاوكا ما لقالون تقرأ هاوكا عنده السكت فهم لابد فيش تكون حكم حفص انتقل بالتحقيق الهمز لا وكان عنده تسهيل صحيح لابد من حكم مشترك باش حتى لا يطعن احد في اي قراءه حسنت. ولا روايه
0: راهو هذا قراء زاد بهذا حتى وان كان مذهبه اما قراب مذهب القارئ الاخر شفت سيدي وهذا كل تعرفش على سيدي خدمه لمعنى واللي مبدا التواتر في القراءات الله يفتح عليك اي من علمني وين وصلنا أي وين وصلنا باش نعملوا علامة
1: احنا علامة وقالت أولاهم وقالت أخراهم
0: اللي وخلوا هو إلى
1: وخلوا إلى وتعالوا أتلوا وهاتنا نشوفوا واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش حرفا واحدا وهو قول المولى سبحانه وتعالى كتابيه إني ظننت فسكنوا الهاء خيال هنا
0: خلي لي الصفحة باش نعلموها شيخ محمد وهي تختموا في ثلاث دقائق بوجه الأداء ونكملوا مع سيدي
1: ما لا علم الصفحة أهي. علمت البقعة فين
0: لسه ما علمتش تو نعلم في آخر الحلقة نختموا اي
1: بوجه الأداء المستمعين احنا في الصفحة 57
0: اللهم صل على النبي بإذن الله نوصله تعرف الصفحة 57 من كتاب التحبية نأخذ ما تيسر
1: من ابن كثير بيراويه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج من

المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان.

0: وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتلك كانت قراءة الإمام ابن كثير المكي.
1: وإحنا إن شاء الله المرة الجاية سهلك شفت ما أنت هكا عنده القرآن في جميع القرآن هكا يبدأ
0: أو يقرأ قرآن
1: قرآن في جميع وصلا ووقفا
0: في الوصل وفي الوقف.
1: أي نعم بارك
0: الله.
1: وما أنت هكا شفت
0: عنده شي أحكام أخرى يعني
1: ما لا لا كلها حاجة بسيطة أهم أحكام أخذينها
0: اللهم فرش حروف
1: فرش حروف هكا شفت شفت ما أنت
0: ننتقل إن شاء الله البدر آخر
1: طيب ننتقل البدر آخر
0: اللي هو أبي عمرو البصري البدر الثالث.
1: نبداو بسيدي الدوري
0: احسنت
1: وسيدي السوسي احنا ما ماخذين يعني
0: فيما توافق وفيما اختلف
1: حاضر احنا ماشيين نجمعوا
0: تاتي تبع ان شاء الله ربي يوفقنا حتى نجمعوا وناخذ اصول القراءه
1: سيدي أبي عمرو البصري
0: اي كلا بمفرده وكل واحد ناخذ اصول باذن الله فرشا واصولا. شيخ محمد الله ينفع بيك حيث ما حللت بجسد النبي يا رب. من وصلنا لصفحه 57 من كتاب التحبير والباب اللي هو سيدي
1: احنا في الباب معناتها نتاع نقل حركه الهمزه الى الساكن
0: نقل حركه الهمزه الى الساكن هكاك
1: ايوا
0: باذن الله نواصل
1: وان شاء الله
0: طيب. علمنا العلامه ونواصل باذن الله شكر الله لكم جعلك الله غصنا طيبا لين القطاف لعموم التونسيين والتونسيات في هذا الباب وهو نشر القراءات. اللهم وفقنا وإياكم واجعلنا وإياكم يا رب ممن سيق الخير والهدي على يديه آمين آمين. إن كنا لذلك غير أهل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم سيدي محمد حتى ألقاك السادة المستمعين بإذن الله في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور إثلاج الصدور, إثلاج الصدور بالعشر البدور, بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات من نقلوا كابرا عن كابر.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: الْغَيْبِ. صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

عندك طلبنا، ولأحسانك تعرضنا، ولرحمتك رجونا، ومن عذابك أشفقنا، ولبيتك الحرام حججنا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 497 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 120 إلى الآية 123 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجدي.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
2: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
1: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
2: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
1: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

0: أهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
0: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة.
1: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
0: واعلموا أن الله مع المتقين.
1: واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 23 من متن المقدمة الجزرية، وقد قال فيه المصنف رحمه الله: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. هنا تحدث على حروف الإطباق، وهو أن يتراجع اللسان إلى الخلف في أثناء نطق عدد من حروف طرف اللسان مع تصاعد أقصاه إلى الأعلى، ويتخذ اللسان بذلك شكلا مقعرا يؤدي إلى صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها عن أصوات طرف اللسان في حالة بقاء أقصاه منخفضا، وتسمى هذه المجموعة بالأصوات المطبقة، وطبعا تقابلها الأصوات المنفتحة وهي الصفة المضادة لها. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
2: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
0: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
2: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
0: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
2: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
0: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
2: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
0: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
2: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة.
1: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
0: واعلموا أن الله مع المتقين.
1: واعلموا أن الله مع المتقين.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله

الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.

وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة.

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. متفق عليه.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.

وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم

لهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون

له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا

فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا

بعضهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله.
4: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبوحا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: يا رب العالمين. يا الله كريم سموها قدوس الرب
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الأرض.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
0: إسلام دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
0: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لعبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: من القلب، من القلب، من القلب إلى القلب.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة المباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله

0: من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء.
1: في فضل الأشهر الحرم.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الخمسين من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آن

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. أخرجه البخاري.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وصدقت بكلمات ربها.

فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه.

وصدق

ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة

فرجها فنفخنا فيه من روحنا.

على الجوار، ما تنهيش على حد ساعة الجوار، خليها تقف مرتب على الأرض.

وهو على كل شيء قدير. الذي خلق

لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.

فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

0: صدق الله العظيم
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد، عدد جديد يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الأحد 30 تمام الشهر من ذي القعدة 1447 هجري الموافق ل 17 ماي 2026 ميلادي. الساعة تشير في استديوهاتنا إلى 7:30، نتواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9. تحية لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعاد بالي معكم بإذن الله تعالى كما قلنا من هذه اللحظات إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. 3 محطات خارجية كيف ما عودنا بهم السادة المستمعين، أولها بإذن الله تعالى يكون مع شيخنا محمد المسعودي، وكالعادة مع شيخنا نتناول الحديث من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نحاول أن نفسر هذا الحديث، نحاول أن نأخذ منه ونستلهم منه ما يفيد دائما واقعنا ومجتمعنا والبيئة التي نحن فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحدث في كل شيء عليه الصلاة والسلام، ما ترك شاردة ولا واردة، وعلى اللبيب أن يستنبط من كل حديث ما ينفعه في الدين والدنيا والحياة. يوم بإذن الله تعالى حديثنا جميل ورائق ومشوق جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. حديث جميل جدا بإذن الله تعالى يتولى شيخنا محمد المسعودي في حدود 7:34 الحديث والتفسير بإذن الله تعالى والتفصيل في هذا الحديث. في حدود 8:05 كالعادة يكون حاضر معنا شيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه حديثنا وتفسير لبعض الكلمات، وما زلنا مع سورة المائدة وبعض يعني 6 ألفاظ بالتحديد من هذه السورة، يعني نفصل نتحدث نفسر هذه الكلمات لكل من ربما يشكل عليه فهم بعض الألفاظ الواردة في القرآن الكريم. اليوم 6 كلمات كما قلنا: ما ذكيتم، ذبح على النصب، يستقسم بالأزلام، فسق، علمتم، والجوارح. 6 ألفاظ بإذن الله تعالى شيخنا منير البلهواني يتولى تفسيرها في حدود 8:05. 8:30 على النشرة الجوية كالعادة، بعدها بإذن الله تعالى مدخلة شيخنا هشام الصدقاوي، وما زلنا نتحدث عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كطريق لتربية الأنفس وتعويدها وتوطينها على حب الله سبحانه وتعالى، وعلى فهم طبيعة الأشياء، وعلى فهم واقعنا، وعلى فهم معاملاتنا مع أنفسنا ومع الخلق جميعا، وتمتين العلاقة بالله سبحانه وتعالى حتى يطمئن القلب، وحتى تيسر بإذنه سبحانه وتعالى وبفضله وبمنه تيسر أحوالنا وطريقة فهمنا للأشياء وللأحداث وكيفية تعاملنا مع هذه الأحداث مهما كانت هذه الأحداث ومهما تغيرت ومهما كانت ربما قاسية على القلوب، ولكن بحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى نتجاوز كل ذلك ونتجاوز هذه الأحداث، ولا ننظر إلا إلى الجانب المشرق من كل هذه الأحداث والأغيار التي تمر على الإنسان. هذا ما لدينا اليوم بإذن الله تعالى، إن شاء الله يا ربي تحصل الإفادة والمتعة للجميع. 71,136,000 دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة مستمعي. آية بينات من ذكر الله الحكيم من سورة الإسراء.

0: بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفضاء المباشر. صباحك أجمل لهذا اليوم الجميل بإذن الله تعالى، تمام شهر ذي القعدة 1447 هجري الموافق ل 17 ماي 2026 ميلادي. فقط هناك بلاغ صادر عن المفتي، مفتي الجمهورية، يعلم مفتي الجمهورية التونسية أنه عملا بالرؤية واستئناس بالحساب، فإن يوم الأحد 17 ماي 2026 ميلادي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، وبناء عليه فإن يوم الاثنين 18 ماي 2026 هجري هو مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون بمشيئة الله يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 ماي 2026 ميلادي. يعني أيامات تفصلنا وتحددت الرؤية، وإن شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية جمعة، وإن شاء الله بالخير واليمن والسداد والبركة. آمين آمين آمين يا رب العالمين. 7:12 دقيقة نواصل معكم بإذن الله تعالى هذا اللقاء المباشر الذي يجمعنا بكم إلى حدود 9:00، وإحنا نذكر دائما وسائل التواصل بإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، حتى وإن لم يكن هناك يعني مشاركة في البرامج المباشرة، هو على سبيل التذكير إذا عندكم أي ملاحظة، عندكم أي استفسار، عندكم أي سؤال، حتى كريمة عتيق موجودة حتى تبلغني ربما بعض الملاحظات أو أي شيء من هذا القبيل. فأهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، يعني احنا نسعد حتى بتواصلكم الغير مباشر معنا حتى عن طريق زملائنا، فيبلغونا تحياكم، يبلغونا ملاحظاتكم، يبلغونا أي شيء تودون قوله، فمرحبا بكم جميعا. نتحدث اليوم يعني مع كل المداخلات اللي تحدثنا فيها الخارجية مع مشايخنا الكرام، نتحدث عن ما يفيدنا في الدين والدنيا والحياة، ما يفيد توازننا الذي نرجوه بإذنه سبحانه وتعالى حتى نكون يعني في هذه الحياة الدنيا كما أرادنا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ديدننا، وهذا هو ما نريده، أن نكون دائما على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك أكد ربنا سبحانه وتعالى ويعني أوحى إلى عبده محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن يوصل بعض المفاهيم إلى هذه الأمة حتى تعيش مكرمة سليمة معززة في ذاتها وفي نفسها وفي المجتمع وفي الأمة عموما. وبهذا يعني خلصنا إلى أنه هناك عدة نقاط وعدة مفاهيم وجب على المؤمن الالتزام بها حتى يعيش كل ذلك الذي تحدثنا عنه. نتحدث هنا عن تمتين العلاقة بالله سبحانه وتعالى، نتحدث عن طريق تطوير العلاقة بخلق الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن صحة النفسية وتوازن عقلي وجسدي وجب على المؤمن أن يتحلى به حتى يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا كما أراد الله سبحانه وتعالى. نتحدث كذلك أن التوازن لا يأتي أبدا إلا عن طريق العمل والكد وما وجب على المؤمن أن يفعله. نتناول بعض هذه النقاط واحدة بواحدة، ولكن احنا الآن نذهب مباشرة إلى الاستماع إلى سورة المدثر بصوت القارئ سعد الغامدي، ثم لنعود حتى نوصل إن شاء الله. تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: مغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذا الفضاء المباشر. صباحك أجمل وصباحكم بإذن الله تعالى أجمل دائما وأبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد مطرنا هذه الصبيحة المباركة وانخفضت نوعا ما درجات الحرارة، والحمد لله رب العالمين على كل حال وعلى كل وضع نعيشه، ونحن دائما في كنف الله سبحانه وتعالى وتحت رحمته ولطفه بعباده، والله دائما لطيف بعباده. قلنا قبل الاستماع لآيات بينات من ذكر الله الحكيم أن المؤمن دائما في حاجة أن يكون متوازن، وهذا لا يتأتى إلا من خلال علاقته بالله سبحانه وتعالى. أولا علاقته بخلق الله سبحان الله، يعني علاقتك بغيرك تحدث هذا التوازن المرجو، ثم حفاظك على هذا العقل الذي هو مناط التكليف، ثم حفاظك على ماء الوجه وحفاظك على الكرامة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال ذاك العمل الذي يحفظ الكرامة ويحفظ دائما ماء الوجه. نتحدث عن علاقة المؤمن بربه، وحدثنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث النبوية المطهرة المشرفة في طريق للتربية جميل جدا، في طريق للوعظ والإرشاد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام طريق له نحو المؤمنين حتى يحدثهم بذلك ويستوعبوا هذا. فثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وراءه خلفه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو، وجب على المؤمن أن يعتقد ذلك جزما، بأن الله سبحانه وتعالى يعني يدخل في رحمته من لا يشرك به، ومن يسعى دائما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. كذلك حديث آخر جميل جدا، وقد تحدثنا فيه مليا مع شيخنا هشام صدقاوي في مناسبات أخرى، حديث لابن عباس: يا غلام، ذاك الحديث الجميل، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا دليل قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاقة بالله سبحانه وتعالى وجب أن تكون دائما يعني محفوفة بالمحبة، وهذه المحبة التي توصل دائما إلى الطاعة. كذلك علاقتك بالخلق وجب أن تكون دائما مبنية على أسس التعاون والتراحم والتعاطف، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حديث آخر جميل جدا في هذا الزخم من التعاون والتضامن والتآخي الذي لا يفرز إلا بنيانا وقد شده: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. كذلك حدثنا عليه الصلاة والسلام حتى يحدث هذا التوازن العقلي والنفسي والروحي والجسدي، قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. كذلك عن أبي سعيد الخدري قال: قال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله، فبقدر عقله تكون عبادته. وأخلص إلى آخر حديث عن مسألة العمل والكد، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفور له. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آية بينات من ذكر الله الحكيم بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة، سورة الإنسان، ثم بإذن الله تعالى مداخلة شيخنا محمد المسعودي بعدها بإذنه سبحانه وتعالى. تفضل.

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة تملأ دنيا سعادة.
0: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: ومنها نواصل هذه المصافحة الصباحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام. 37 دقيقة، أهلا وسهلا بكم جميعا معنا. تحياتنا لأختي إلهام حفوظي، سيوليد حداد، إسلام مرام، هند الشاوش، سمية بن يوسف، أختي عليا، أسماء وسلاتي، هالة دشراوي، صفحة أختنا أم علي، مريم عبد الله، فاطمة فرجاني، حبيبة سراي، عزيزة رحيلي، توفيق زرق العيون، مرحبا بكم جميعا وتحياتي لكم دون استثناء. وإن شاء الله عيد مبارك وأيام من أجمل أيام الدنيا إن شاء الله نستقبلها قريبا قريبا بإذن الله تعالى. معنا مباشرة شيخنا محمد مسعودي، مخليوش يستنى أكثر. السلام عليكم شيخنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: شيخنا ربي بركنا في جهودكم إن شاء الله، وربي بلغنا العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة ونحن في أحسن الأحوال وأحسن الظروف، وربي بلغنا عيد الأضحى المبارك وكل أعياد الأمة الإسلامية جمعاء وهذه النفحات الطيبة المباركة. يا أمين يا رب العالمين، وربي سبحانه وتعالى يعني يرزقنا دائما الثبات، وخاصة على هذه السنة النبوية المطهرة على صاحبها أزكى صلاة وأعطر تسليم. ونحن في ذلك وبعون الله سبحانه وتعالى وبمعيتكم شيخنا محمد نبحث في هذه السنة المباركة المطهرة. واليوم حديث نبوي، خلينا نقول من أجمل الأحاديث، وحديث سيدنا كلها جميلة، ولكن دائما هكا التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى نحبها أكثر شيخنا، وعلمنا إياها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه خليل الله يعني حبيب الله وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، ونحن نقتفي أثره عليه الصلاة والسلام من خلال هذه السنة المطهرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مروي عن سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. شيخنا بمعيتكم نفصل في هذا الحديث، فضلوا.
4: أولا أؤمن على دعائك، فأقول أمين. ثانيا كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربنا من الله،
3: نعم،
4: وتقربنا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وتدفعنا للتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، فكل أحاديثه جميلة،
3: نعم،
4: وليس فيها فرق وليس بينها فرق، كلها إذا تأملناها فهي جميلة وهي لها غايات وأهداف،
3: نعم،
4: لصالحنا نحن. فصلى الله عليه وسلم كثيرا وجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمتي.
3: آمين آمين يا رب.
4: ثم أبدأ بحمد الله، فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه، وعنده بذلك كتاب كتبه، كتب ربكم على نفسه الرحمة وأسبغ على خلقه النعمة، سبحانه وتعالى لا يخيب من توجه إليه أو أمنه. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد بن عبد الله نبي الرحمة وسراج الظلمة، الذي نصح الأمة وكشف الغمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أمين. السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى مستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم ومحبيكم أينما كانوا، سائلا الله تعالى العلي القدير أن ينفع بكم جميعا.
3: أمين يا رب.
4: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: أمين.
4: نعود الآن إلى الحديث الشريف الذي سنتفيأ ظلاله بعض الوقت صباح هذا الأحد التمام لتمام 30 من شهر ذي القعدة سنة 47 و400 وألف، ونستقبل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى شهر ذي الحجة وعشره الأول، وهي من نفحات رب العزة، من نفحات الله سبحانه، من نفحات الله سبحانه وتعالى التي لا يحرمها أو التي لا يحرم منها إلا من أبى. قلت الحديث هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم كذلك، وأخرجه البخاري باختلاف يسير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تبارك وتعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. يعني بدون توكيد هنا بدأ مباشرة قال لله تبارك وتعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث آخر متفق عليه أيضا فيه لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. إذن هذه رواية مختلفة لهذا الحديث، معناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لله 99 اسما، ثم يوضح أو يفسر هذا العدد فيريده بصيغة أخرى، يرد عدد بصيغها معروف، فيقول 100 إلا واحد، معلش حتى يرفع الالتباس ويرفع سوء الفهم للعدد 99. إيش معناه 99 إذا كان فهمتاش؟ عربش نقول لك رومية تنزع تطرح منها واحد، لأن الله وتر يحب الوتر. ثم يتم صلى الله عليه وسلم الحديث ولم يقف عند الإعلام بعدد أسماء الله الحسنى، مش أعلمنا فقط ووقف، وإنما يتم الحديث بشورين لماذا قال لنا إن لله 99 اسما. إذن يتم الحديث بعدها ولا يتوقف عند إعلامنا بعدد أسماء الله الحسنى، لأن هدفه صلى الله عليه وسلم ومقصده ليس فقط إعلامنا بعدد أسماء الله الحسنى، وإنما ترغيبنا في إحصائها حتى ندخل بها الجنة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس لنا دائما طرقا لينقذنا من النار يدخلنا الجنة، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إذن حتى ندخل بها الجنة برحمة الله وفضله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لنا كل خير، فهو يتصيد لنا الأسباب التي ترفع بها درجاتنا وتضاعف بها حسناتنا وتمحى بها سيئاتنا، وهو حريص أن يعرفنا دائما بنفحات الله وأوقاتها.
3: صحيح،
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا بنفحات الله ومتى تجيء هذه النفحات.
3: نعم شيخنا، بعد إذنك فقط شيخنا أستسمحك في بعض الثواني، نمرر إشهار ونرجع إن شاء الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: إشهار.
6: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
7: باش نحقق طموحات الغد.
6: بنك الوفاق،
7: بنك الجميع.
5: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: نعم رجعنا معكم مستمعينا الكرام ومع شيخنا محمد المسعود، نواصل شيخنا هذا الحديث. نعم
4: قلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريص أن يعرفنا دائما بنفحات الله وأوقاتها حتى نتعرض إليها، مثل هذه أيام العشر من ذي الحجة.
3: نعم
4: الأيام هذه معناها هي نفحات من نفحات رب سبحانه وتعالى، إذن يجب أن نتعرض إليها إذا كنا نريد الخير لأنفسنا. إذن هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعرفنا بنفحات الله سبحانه وتعالى ويرغبنا في التعرض لها. وقد صدق الله العظيم إذ يقول في محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف رحيم بنا نحن أمته صلى الله عليه وسلم. إذن مقصده صلى الله عليه وسلم في إعلامنا بأسماء الله الحسنى هو دعوتنا لإحصائها. قال من أحصاها دخل الجنة، فقال من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء هنا له درجات متفاوتة ودلالات مختلفة نجدها في كتاب الله عز وجل، وهي تتناسب مع مقامات العباد وفهمهم وقدرتهم على إحصائها، كل حسب وسعه وسعته. وسنرى أنواع الإحصاء بعد ذلك بعد أن نعرف أكثر بهذا الحديث. أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث أن لله 99 اسما لم يجمعها صلى الله عليه وسلم في قائمة واحدة، وإنما أعطى العدد بوحي من ربه، ولم يسمي قائمة في هذه الأسماء كما نعرفها اليوم، وهي هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، إلى آخر هذه القائمة المقدسة بأسمائه الحسنى تعالى. إذن الذي عين هذه القائمة هم المجتهدون والحفاظ من أهل العلم في السلف الصالح، وأشهرهم الإمام الوليد بن مسلم القرشي مولى بن أمية المولود في بداية القرن الثاني هجري، وهو عالم حديث ثقة، وورد أنه أشهر من جمع 99 اسما مستعينا بمشايخه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. إذن أحصوها بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، اجتهد هؤلاء العلماء وهؤلاء الحفاظ وهؤلاء السلف الصالح وهؤلاء الصالحون، اجتهدوا أن يسمعوا أن يجمعوا لنا هذه 99، وكلهم طمع أن يشملهم الله برحمته فيدخلون الجنة. قال من أحصاها دخل الجنة، فتسابق المجتهدون لجمع هذه الأسماء حتى أصبحت هذه القائمة التي نعرفها اليوم قائمة توقيفية. ماذا قائمة توقيفية؟ يعني لا يجوز لنا التصرف فيها بزيادة أو إنقاص أو تحريف أو تبديل وحتى الترتيب، لأن الذين اجتهدوا في جمعها استخرجوها من صفات وأسماء وأفعال مذكورة في القرآن الكريم ومذكورة في السنة المشرفة. وكل هذه الأسماء حسنى، كلها حسنى بقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، يعني لا يوجد فيها اسم غير حسن. إذن ولله الأسماء الحسنى، ومن تمام حسنها أن الله تعالى أمرنا أن ندعوه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني هذه الأسماء رب سبحانه وتعالى هي أسماء حسنى، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بهذه الأسماء. وقد يقول قائل لما هناك أمر أو شيء أو ملاحظة أو لطيفة من لطائف أسوق هنا، قد يقول قائل إننا نجد في القرآن الكريم صفات لله
3: صحيح
4: تعالى،
3: نعم،
4: وأسماء له ليست في قائمة أسماء الحسنى. نجد في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أو قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أو قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أو قوله تعالى وأكيد كيدا. إذن هذه كذلك صفات وأفعال مذكورة في القرآن الكريم. هذه الصفات والأفعال المذكورة هنا لا يمكن أن نستخرج منها أسماء لله، ما نجموش نستخرج أسماء لله من هذه الأفعال والصفات. علاش؟ لأنها صفات ظاهرها مذمومة
3: صحيح،
4: ولكنها محمودة في حق الله لأنها في محلها، لأنها في سياق مقابلة الفعل بالفعل. يقال رب سبحانه وتعالى وقد يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقابل فعلهم بفعله، ولكن فعلهم مذموم وفعل الله سبحانه وتعالى محمود. وجزاء الصفة بالصفة، فصفتهم كذلك معنى صفته المكر، فيأتي الله سبحانه وتعالى بمكر محمود أكثر منهم حتى يركس به مكرهم. إذن هي صفات مقيدة بحق الله تعالى وليست مطلقة، لذلك لنجد أسماء لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات. إذن حتى نحذر العباد في هذا جبناه، حتى نحذر العباد من تلبيس الدين على الناس، حتى نحذر العباد من أن يصف المولى عز وجل بهذه الصفات جاهدين حكم ذلك وحكمته جل وعلا. بل أن بعض العباد يخترعون هذا التوى يخترعون أسماء من أنفسهم حسب تفكيرهم القاصر وعدم تقديرهم لله سبحانه وتعالى. معناه يجيب أسماء مرات هكيكة معناها هكيكة معناها الفكر متاع القاصر ولا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. يقدرش رب سبحانه وتعالى حق قدره. هو هين رب سبحانه وتعالى هين عنده لذلك يخترع أسماء معناها لا فائدة في ذكر بعضها. ربي سبحانه وتعالى يقول في هذا المجال يقول يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذن هناك بعض الناس يخترع ربي سبحانه وتعالى أسماء لا تليق في جلاله سبحانه وتعالى. إذن إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء كلها حسنة لأنها كلها تدل على كمال الله عز وجل الذي لا يخالطه نقص وعلى العظمة التامة لله عز وجل التي لا يشوبها نقص كذلك. وهو القائل في كتابه العزيز وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف نحصي إذن أسماء الله تعالى؟ كيف نحصيها؟
3: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نحصاها كيف نحصيها؟ هناك من قال أن المراد بقوله أحصاها يعني حفظها وهو ما يفعله الناس اليوم. فهناك من يستظهر أسماء الله الحسنى وأحيانا يستظهرها منغمة كما تبث في بعض القنوات في موعد الإفطار في شهر رمضان المعظم. والذين رأوا هذا الرأي يعني الإحصاء يعني الحفظ هو استندوا إلى رواية عند البخاري كما كنت أسردها الآن فيها ولا يحفظها أحد إلا دخل الجنة.
3: واضح.
4: في عند البخاري يقول لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. إذن استندوا إلى هذا الحديث عند البخاري فرأوا أن الإحصاء هو الحفظ. إذن هناك من يستظهر هذه الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك ذهب أكثر الناس إلى حفظها كنوع من الإحصاء هكذا فهموا الإحصاء. وهناك من رأى كلمة أحصاها يعني عدها يعني عدها كما جاء في قوله تعالى في سورة مريم مثلا لقد أحصاهم وعدهم عدا ولقوله تعالى كذلك في سورة الجن وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهناك تفسير آخر يعني يرتقي نوعا ما حسب سعة الناس وحسب فهمهم وحسب طاقتهم. من أحصاها دخل الجنة يعني عرف هذه الأسماء عرفها ثم ليحفظها ثم ليعدها وثم ليعرفها يعرف هذه الأسماء ويفهم معناها ويستعملها فيما ينفعه. أول هذه الاستعمالات فيما ينفع أن ندعو الله بها لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إما ندعو بأي اسم شئنا وقت الدعاء كأن ندعو ما شئنا ثم نقول يا رحمن يا رحيم ولا يا جواد يا كريم بكل أدعيتنا أو نجعل لكل حاجة اسما من أسمائه تعالى ندعوه بها. مثلا فإذا سألناه تعالى الرحمة دعوناه يا رحيم يا رحمن يا رحيم. وإذا سألناه المغفرة سبحانه وتعالى قلنا بعد أن نسأله المغفرة قلنا يا غفور ولا يا غفار. وإذا سألناه النصر قلنا يا نصير. وإذا سألناه الرزق قلنا يا رزاق. وإذا سألناه الحفظ قلنا يا حفيظ. وإذا سألناه الغوث أو الغيث يعني الغوث يعني النجدة والغيث يعني سقي السماء قلنا يا مغيث. ومعنى هذا حسب معناها يختلف حسب فهم الناس وحسب طاقتهم وحسب ثقافتهم وحسب تمعنهم ودراستهم للغة وللدين إلى غير ذلك. فهناك من فهم الإحصاء بأشكال مختلفة. من هذا الفهم أن ندعو الله في أسمائه عندما نحتاج حاجة عندما نحتاج حاجة من الله تعالى. فكل أسماء الله الحسنى تستجيب لما نحتاجه. نحتاج الرزق فاسمه الرزاق. نحتاج الرحمة فاسمه الرحيم. نحتاج المغفرة فاسمه الغفور. نحتاج الحفظ فاسمه الحفيظ. كل ما نحتاجه من الله سبحانه وتعالى له اسم في هذه الأسماء 99. مغيث هنا تذكرني أو تحضرني قصة معناها لها عبرة، قصة رواها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هي قصة أبي معلق الأنصاري. أبو معلق الأنصاري هذا هو من الأنصار، وله صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو معلق هذا يضرب في الأرض متاجرا بمال له ومال لغيره، وذات يوم قطع عليه الطريق لص مقنع بالسلاح في الصحراء، وأفتح قوس هنا قطع الطريق وإلى البركاج. راه من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تفاقمت. علاش؟ لأنه يهان فيها الإنسان وتمتهن فيها كرامته ويذل فيها ويفتك رزقه وقد تزهق روحه، ومع ذلك لا يوجد في في جميع تقريبا في جميع الأماكن من البلدان لا يوجد الردع المناسب لهذه الجريمة النكرة. قلت وهي جريمة موجودة في التاريخ. قلت أبو معلق هذا رضي الله عنه اعترضه قاطع طريق المجرم وقال له ضع ما عندك من مال وإني قاتلك. قال أبو معلق قال خذ المال وما شأنك بنفسي، معناها أنا لن أقاومك، خذ المال واتركني فإني لا أقاومك. فقال قاطع الطريق وقد اشتدت قسوة قلبه وتلبسه إبليس، قال قاطع الطريق أما المال فإنه لي لا محالة، يعني لك من تحصيل الحاصل، ولكني أريد دمك. قال أبو معلق قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات ثم شأنك، يعني أصلي 4 ركعات ثم شأنك ما دام صممت على ذلك فلا رد لقضاء الله إلا الله. فقال قاطع الطريق مستهزئا صلي ما شئت فإني منتظرك. فلما سجد أبو معلق آخر سجدة في الركعات 4 دعا الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه. علاش قلنا معناها راه ربي سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هناك من الصالحين وهناك من العارفين بالله سبحانه وتعالى من يعرف قيمة هذه الأسماء اسما اسما، مش هكاك سطحيا يرددها ولا يحفظها. وقلنا الناس درجات في فهم هذا الحديث وفهم معاني أسماء الله الحسنى. إذن هذا أبو معلق وهو صحابي دعا الله سبحانه وتعالى وهو في شدة وكرب، اللهم فرج كروب المكروبين. قلنا دعا الله سبحانه وتعالى في بعض أسمائه، قال فقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا الباغي. ثم قال يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، قالها 3 مرات. فإذا هو بفارس أقبل بسرعة، معناها يثير غبار الصحراء، مقبل في يده حربة وضعها بين أذني جواده. فلما رآه ذلك الباغي تعرب له، يعني وقد أخذته العزة بالإثم وأعجبته شجاعته وقوته وسلاحه، تعرب لذلك الفارس فإذا بذلك الفارس يطعنه طعنة معناها حتى أرداه. ثم أقبل على ذي معلق وهو ساجد ثم مسكه وقال له قم فقد أغاثك المغيث بي اليوم.
3: لا إله إلا الله،
4: لا إله إلا الله. إذن أقامه قال قم فقد أغاثك المغيث بي اليوم، لما نادى بسم الله سبحانه وتعالى بأحد أسمائه يا مغيث.
3: هذا اليقين ماذا يفعل شيخنا؟
4: نعم،
3: وحسن الظن في الله،
4: حسن الظن في الله، وأقله باش نصلي 4 ركعات ليس خوفا من الموت وليس معناها ربحا للوقت، وإنما التجاء لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الصحابي ربما كان يعرف الله في الرخاء فالتجأ إليه في الشدة فعرفه الله سبحانه وتعالى في الشدة. والحديث مازال مواصل، وأظن أن ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا عرفته في الرخاء فإنه يعرفك في الشدة، وإذا نسيته في الرخاء فمن ستجده في الشدة. إذن لما رفع أبو معلق هذا رأسه قال بأبي أنت وأمي من أنت، شكون أنت؟ فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة. قال له لما نديت يا مغيث الأولى دمعت لأبواب السماء قعقعة. نعرف قيمة أسماء الله الحسنى وقت يقول ربي فادعوه بها. قال لما ناديت يا مغيث الأولى، الكلمة الأولى سمعت لأبواب السماء قعقعة، وعند الثانية سمع لأهل السماء ضجيج، يعني أثر فيهم دعاء هذا المكروم واستغاثته بالله سبحانه وتعالى حتى سمع لأهل السماء ضجيج حين صعد إلى السماء استغاثة يا مغيث. قال وفي الثالثة قيل أنا في الثالثة لما وقع الضجيج في أهل السماوات قيل دعاء مكروم لما تأكدوا من كلمة يا مغيث وشقت عنان السماء وفتحت أبواب الدعاء ضج أهل السماء وقالوا دعاء مكروم. قال هذا الفارس وهو ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى قال فسألت الله أن أغيثك، يعني تعثر هذا الملك سأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثه، قال فأذن لي وقال انطلق. إذن هذه قصة فيها عبرة لنعرف قيمة أسماء الله الحسنى ولا يعرفها إلا العارفون الذين فتح الله عليهم. اللهم اجعلنا من العارفين الذين فتحت عليهم. إذن القصة أيضا مع أنه ذكرها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كذلك ذكرها الحافظ الجليل الذي فسر صحيح البخاري يعني ابن حجر العسقلاني. إذن هذا نوع من إحصاء أسماء الله الحسنى التي ندعوه بها، يعني هذا نوع أننا ندعو نوع من الإحصاء أن ندعو الله بأسماء الحسنى ونعرف متى نستعمل الاسم في الحاجة التي نحبها أو نريدها أو نرجوها من الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا نوع من إحصاء أسماء الله الحسنى أننا ندعوه بها في الرخاء والشدة، كذلك نحصي أسماء الله الحسنى بالتأمل فيها. فإذا ذكرنا مثلا الرحمن الرحيم الغفور الحليم، ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أننا نطمع في رحمته سبحانه وتعالى، لأننا نفهم أنه رحمن رحيم ورحمته وسعت كل شيء وهو غفور وهو حليم، معناها حليم علينا رغم معاصينا ورغم تقصيرنا إلى غير ذلك. كذلك وإذا ذكرنا المنتقم الجبار كفنا من عذابه جل وعلا، وإذا ذكرنا الجواد الكريم تأسينا بذلك وحاولنا الجود والكرم، وإذا ذكرنا العزيز مثلا اعتززنا باتباع ملة الإسلام إلى غير ذلك. وهذا لا يتأتى إلا لمن من عليه الله سبحانه وتعالى بالمعرفة. يعني نتأمل في أحصاها مش نقرأها هكيك ولا لا، نحصاها أن كثير من الطرق حفظها وعدها استعمالها معناها في الدعاء استعمال الاسم المناسب للحاجة المناسبة، كذلك ننظر ما يليق بنا أن نتأسى فيها بالله سبحانه وتعالى مثل الرحمة والجود والكرم، ما لا نتأسى فيه ونتركه لله سبحانه وتعالى مثل الجبروت والتكبر إلى غير ذلك فهي خاصة بالله. معناها نطمع في رحمته ذكرنا الرحيم نخاف من عذابه إذا رأينا المنتقم الجبار. هذه كلها يجب أن نتأمل في أسماء الله الحسنى اسما اسما. إذن قلنا وهذا لا يتأتى إلا لمن من عليه الله سبحانه وتعالى بالمعرفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. الملاحظة الأخيرة أن العدد 99 راه ليس لحصر العدد في 99 فقط، وإنما للدلالة على الكثرة التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى يقول وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني مش 70 بعدها 71 يغفر لهم، لا، يعني دلالة على كثرة، يعني العدد مهما تستغفر فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر المنافقين. العدد 99 ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل في بعض الوثائق الإدارية اليوم، مثلا هناك مثلا معناها إدارة تخرج منحة ولا تخرج شيء معناها لموظف

0: علمته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك. إذا هذه أسماء أكثر من 99 يعني وقت يقول رب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأثرت به بعلم الغيب عندك. ثاني الله أسماء استغفر بها عنده لم يعلمها للبشر. فالأسماء الله سبحانه وتعالى ليس لها حد ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله الحسنى أكثر بكثير من العدد 99 ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم بعض العارفين بإحصاء 99 اسما مقتدين بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. إذن علينا أن نحصيها إما بالحفظ وإلا بالتعبد بها مع حسن الظن سبحانه وتعالى مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما رأينا في هذه القصة قصة أبي معلب ورجينا من الله سبحانه وتعالى أن يكون جزاؤنا الجنة كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أمين.
0: هذا ما لدي اليوم والسلام عليكم إذاعة زيتونة القرآن الكريم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا محمد المسعودي مشكور جدا على التفصيل في هذا الحديث الجميل. 8:03 حنا باش نخرجوا فاصل بعدها بإذن الله تعالى مع شيخنا منير البلهوان نواصل إن شاء الله.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفضاء المباشر، صباحك أجمل. مازال المشوار متواصل معكم إلى حدود 9:08 موعدنا مباشرة مع شيخنا مدير البرهواني، هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، وأسعد الله يومكم لك أختي الفاضلة ولجميع مستمعي إذاعة الزيتون المباركة.
0: بارك الله فيك شيخنا. ما زلنا مع سورة المائدة، وكالعادة ست ألفاظ من هذه السورة حتى نفسرها ونفصل في معانيها لكل من ربما يشكل عليه بعض الفهم في آية الله سبحانه وتعالى. ذبح ما ذكيتم، ذبح على النصب، يستقسم بالأزلام، فسق علمتم، والجوارح. شيخنا بإذن الله تعالى بمعيتكم نفسر هذه الألفاظ وهذه الكلمات، تفضلوا.
1: إذن أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى ونستهل على بركة الله تعالى، نعم، في حصتنا هذا تفسير الألفاظ التي تفضلتم بذكرها،
0: نعم،
1: وهي على قسمين، على آيتين، آية الثالثة من سورة المائدة،
0: نعم،
1: والآية الرابعة،
0: نعم.
1: بالنسبة للآية الثالثة حيث قال فيها الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب،
0: نعم،
1: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إلى بقية الآية، إلى قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أربع كلمات أو عبارات في هذه الآية، أولها هي قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، بعد أن ذكر المولى عز وجل قائمة من المحرمات على المؤمن شرعا أن يتجنبها، وهي محرمة أكلها، وذكر منها المنخنقة والموقوذة وغير ذلك. هذه الحيوانات التي معناها شرعا لابد من ذبحها، وحلال لحمها لا يتأتى إلا بالذبيحة الشرعية،
0: نعم،
1: ولكن أحيانا هذه الحيوانات تتعرض كما أسلفنا لحوادث معينة، فهذه الحوادث تشرف فيها على الهلاك، تشرف فيها على الهلاك، والمؤمن يدركها فيزكيها، يزكيها في قوله تعالى: مستثن إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم تزكيته، يعني ذبحها قبل موتها، لأن إذا كان ماتت أصبحت حرام، جيفة حرام. والتزكية عائدة على ما قبلها كما أسلفنا، يقصد المخنقة الموقوذة التي
0: المتردية النطيحة، نعم
1: أسلناها في قصة الفاتحة. وهذا الذبح لابد أن يكون على الطريقة الشرعية كما أسفنا. وبالنسبة إلى الزكاة، لغة صيغة فعل، ذكيتم صيغة فعل ماضي للمذكر في المفرد، وهذه التزكية تكون كما أسفنا بالذبيحة الشرعية التي يقع فيها قطع الحلقوم والمري والوجهين، يعني الحلقوم هذا واضح اللي يمر منه النفس، والمريء اللي يمر منه الطعام، والوجهين اللي فيهم الدماء، قطع العناصر كل الوجهين. بعض السادة الفقهاء قالوا يكفي أن يقطع وجه واحد، يكفي أن يخرج الدم بطريقة معناها غزيرة، فهذا قالوا يكفي. على كل الاستثناء من التحريم ما أدركته عفوا، يعني أناهي البهيمة بتاع الأنعام هذه اللي تذك، يعني عندما تدركها وهي تتحرك أو تطرف لها عين، أو العين تاعها معناها ما زالت تطرف، تغمس عينها وتفتح، وذكيتها فأنا إذن هي حلال. وقال قتادة: أو ذنب يتحرك أو قائمة تركض، أو ذنب يتحرك أو قائمة تركض، يعني إذا كان سخاها ما زالت تتحرك وذنبها يتحرك فهي لازالت على الحياة، ويمكن معناها ذبحها وتذكيتها. وفي هذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، شريطة الشيطان وأنه إنسان يجي لا يحسن الذبح وبالتالي يقطع الجلد نتاع الرقبة ويكتفي بذلك. ذبيحة مشوهة لا تستوفي شروط الذبيحة الشرعية. ونحن قادمون على الأضحى إن شاء الله
0: الأيام
1: القادمة هذه، لابد أن يتقدم للذبيحة من يتقنها بل من يحسنها حتى لا يؤذي من ناحية الحيوان، وقد لا تكون العملية فيها زكاة شرعية. والله أعلم. العبارة الثانية في قوله تعالى وما ذبح على النصب، وقرأ بعضهم على النصب، وهي النصب هذه حجارة كان يعظمها أهل الجاهلية وينصبونها حول الكعبة. حجارة ليست معناها مصقولة كثيرا على طبيعتها، ذات طول وذات ارتفاع، يضعونها بجانب الكعبة، وكان عدد هذه النصب بلغ كما في بعض الأثار أكثر من 360 نصبا. وكان أهل الجاهلية يذبحون لها ويقدمون لها الذبيحة، فحرمها الله تعالى وحرم لحومها باعتبارها وأنها كانت تقدم تقربا لهذه الحجارة. ويقول المولى سبحانه وتعالى واصفا غفلة المشركين عن عبادة الله وتلهيتهم بهذه الأصنام، فقال في سورة المعارج كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب، وهي هذه الحجارة كما أستخدم، والنصب مفردها نصاب، وهي الصنم أو الحجارة المنصوبة يذبح عندها لغير الله تقربا للأصنام، وقد لا تكون لها شكل تمثال، يعني ما فيهاش نحت، عبارة على أربعة أبعاد فيها، وفي أعلاها معناها حادة، وهذا فيه معلم تعبدي، فيها رمزية تعبدية عند أهل الجاهلية، إذا يذبحون لها. حرم الإسلام أن يذبح لهاته النصب، وأن لا يذبح إلا لغير الله وحده، غير الله وحده. العبارة الموالية أو التركيب الموالي هو في قوله تعالى أن تستقسموا بالأزلام. أن تستقسموا بالأزلام، ما معنى تستقسموا وما معنى الأزلام؟ كانوا أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يقضي شأنا، مثلا يذهب في سفر أو في تجارة أو غير ذلك،
0: شيخنا قبل ما نستغرق في تفسير هذا اللفظ، شيخنا نخرج فاصل صغير فقط ثم نرجع حتى نواصل معكم إن شاء الله.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما زلنا مواصلين مع شيخنا منير بالهوان. نعم شيخنا، ثالث لفظ يستقزمون بالأسلام، تفضلوا.
1: نعم، قوله تعالى أن تستقسموا بالأزلام، قلنا أن أهل الجاهلية كانوا إذا الإنسان منهم أراد أن يسافر أو أن يقضي شأنا ما، قال ماذا يفعل؟ قال أجال الأقداح. هناك أقداح، سبعة أقداح موجودة عند سدنة الأصنام عند كهانهم، مكتوب على بعضها مكتوب نهاني رب، وعلى البعض الآخر أمرني ربي. مكتوب في داخلها العبارتين هذه شيء مكتوب عليه أمرني وشيء نهاني. قال وأن تجعل معناها مغطات على أفواهها وتجال، معناها تخلط. ثم يهز الأعرابي يهز إحداها إذا كان جاء فيه نهاني ربي يبطل ذلك العمل ولا يأتيه، ما عادش يسافر وما عادش يتحرك من بيته. وإذا كان معناها خرج كأس فيه أمرني ربي يمضي إلى حاجته، وهو متفائل، وهو معناها في معتقد ذلك الاعتقاد. قال وفي هذا معناها استعمال للأزلام كما أسلفنا، والأزلام جمع زلم، والمقصود به هذه الأقداح. والبعض من أهل التفسير والعلم قال أن الأزلام هذه هي سهام العربي وكعاب فارس. نعم، كما هكا الأداة اللي يقع فيها معناها نوع من استجلاب الحظ. استجلاب الحظ إذا كان خرج الحظ معناه إيجابي فيها يمضي لأمره، وإذا خرج سلبي فهو يقلع. وهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وربنا جل وعلا التشوف نحو الغيب والتماس الأمور هذه لا يقع شرعا إلا بصلاة استخارة، وأن الإنسان إذا كان عنده حاجة في حياته يريد أن يقضيها ويتساءل، يتساءل زعما كي نقضي هذه ننجح فيها الطريق هذا أو أني نسلك طريق آخر. التردد هذا يصلي ركعتين ويسأل الله سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إليه، فإن الله تعالى يختار له ما فيه الخير بحول الله تعالى. والاستقسام هو طلب القسم، وطلب القسم أي ما قسم لك أو لم يقسم، يعني كأن فيك ما قلنا تصور جاهلي لأهل العرب، نهاهم الإسلام عن ذلك، ونهانا الله سبحانه وتعالى عن الاستقسام بالأزلام. العبارة الرابعة هي عبارة مخمصة، حيث وردت في قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. المخمصة هي المجاعة، ويقال خمص البطن، خمص البطن أي اضطماره من الجوع، يضمر البطن داعه يضمر ويصغر من شدة الجوع وشدة السغب. وقال بعضهم هي خلاء البطن من الطعام المخمص. والمخمصة هنا يقابلها معناها قريب منها، قريب منها هو السغب، سغب أو المسغبة.
0: نعم.
1: المسغبة
0: والمسغبة من ذا مسغبة. أي نعم.
1: بارك الله فيك. يتيم ذا مسغبة أو قريب ذا مطرب. المسغبة هو في يوم القيامة الناس يشد بها الجوع إلى درجة الإعياء ودرجة الضعف، وقال بعضهم إلى درجة حتى الإغماء. ويقال الخميس، الخميس وهو الجائع من ألم به الجوع. والعبارة القريبة من المخمصة هي الإملاق، هي الضيق والفاقة وغير ذلك.
0: ومن حتى في الحديث شيخنا تروح خماصا وتعود بطانا.
1: بارك الله فيك.
0: أيوة.
1: نعم. طير السباح تقوم من معناها من توقارها وهي فارغة البطون، لكن ربي يسوق لها أرزاقها ويسر لها ذلك. هنا ربنا سبحانه وتعالى حرم المفردات التي مرينا بها، هذه كل الميتة غير ذلك والنصيحة. ولكن الإنسان مع سماحة الإسلام ويسره، وأنه رفع من شأن النفس، نفس الإنسانية، إذا كان الإنسان اضطر، أما اضطر في مخمصة اضطر ولم يبقى أمامه إلا الموت والهلاك، فإن الله تعالى في هذا الحال الاضطرار رخص له رخصة مؤقتة أن يأكل من هذه المحرمات حتى ينقذ بها نفسه. فمن ألجأته الضرورة والمجاعة الشديدة إلى أكل هذه المحرمات دون قصد المعصية، أوش قصد بها المعصية ولا البش يتمتع يستمتع بها، هذا يا رب سبحانه وتعالى قال فلا إثم عليه. وعبارة المخمصة هذه وردت في الموضع الذي نحن بصدده الآن، ووردت في موضع ثاني في القرآن بقوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. إذن المخمصة هي شدة الجوع الذي معناه يضمر به البطن. العبارتين الأخيرتين هما في آية واحدة، وردتا في قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة المائدة، حيث قال جل من قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. العبارة الأولى، العبارة الأولى ما علمتم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح. الآية هذه إجمالا هي توضح الأطعمة اللي رب سبحانه وتعالى أحلها للمسلمين، وتضع أحكام وضوابط دقيقة للصيد. الصيد يكون بطريقة شرعية باستخدام ليس الصيد دائما بالسلاح معين أو بآلة معينة، ولكن أحيانا يكون باستخدام بعض الحيوانات المدربة. الحيوانات هذه مثال الكلاب أو الصقور. بعض الناس تربيها وتدربها، تدربها على الصيد. ولكن العملية هذه اشترطت فيها الشريعة أن تكون هذه الحيوانات مدربة وأن يسمي الله صاحبها عندما يرسلها، عندما يطلق الكلب أو الباز أو الحيوانات هذه عند أطلاقها تماما يسمي الله بسم الله بنية الصيد وتكون مدربة، ليست معناها تقوم بالعملية هذه بطريقة فيها من البشاعة وما فيها لتكون طريدتها حلال للأكل، هذا الشرط الأساسي.
0: نعم.
1: وربنا قال من الجوارح، والجوارح من جرح فلان أهله خيرا، جرح فلان أهل خير إيش معناه؟ معناها أكسبهم خيرا. فالكلاب والفهود والصقور هذه سميت بذلك لأنها تجرح الصيد، تجرح الصيد معناه تكسبه لأصحابه، تأتي به رزقا لصاحبه. والكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد، وذهب ابن جرير إلى قوله والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، كلاب والطيور كلاهما حيوانات الصيد. من ما يدل على ذلك من السنة المطهرة ما جاء أيضا عن عدي بن حاتم حيث قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، يا رسول الله البازي النجم نصطاد به ألا لا؟ فقال ما أمسك عليك فكل، ما أمسك عليك فكل حلالا طيب. وهنا معناها الإسلام دقيق والشريعة دقيقة المسائل هذه، فأردفها قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال شو المقصود بها مكلبين؟ يعني أن تعلموا هذه الحيوانات وتدربوها على الصيد وتؤدبها، تعلمها. مش كل كلب شرعا لنا أن نصطاد به، لا، لابد أن يكون مدربا، يعني تكلب الطيور الصيدة. معنى كلمة تكلب؟ تكلب أي بمخالبها كما تكلبه الكلاب، يعني حتى الطيور هذه تكلب هكا لغة الطريدة والفريسة نتاعها. فمما دل على ذلك ما جاء عن أبي رافع مولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إذا أرسل الرجل كلبه وسمى، يعني قال بسم الله، فأمسك عليه فليأكل مما لم يأكل، يعني شو يأكلك الشيء اللي بقي من الطريدة ولم يأكله ذلك الحيوان، ولم يأكله.
0: طيب.
1: وهذا الكلب قال أهل العلم في قولهم قول الله تعالى تعلمونهن أنه إذا أسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه. يعني ترى صور جميلة مكتلة مدربة.
0: أي والله يأتي بالفريسة كما هي، يعني بالطريدة كما هي،
1: ومدها يضحك بصاحبه. بصاحبه وهو سعيد بذلك.
0: أي نعم سيدي.
1: نعم. وجاء عن عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك فأدركته حيا فاذبح، فاذبح لا تحلوا، فإن أخذ الكلب زكاة. ونختم بالقيد الشرعي في هذه الطريدة مما جاء عن أبي هريرة قوله لو أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثين وبقي ثلثه فكل. بعض الفقهاء حتى وإن أكل منها هذا الكلب المدرب أكل منها جزء فبقية الجزء يستساغ ويحل أكله. إلى هنا الله أعلم. أصلي وأسلم على المصطفى رسول الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لما يحبه يرضى من أداء القربات والطاعات. واللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوين مشكور جدا على كل ما تفضلت وفسرت في هذه الكلمات من سورة المائدة. إن شاء الله إذا كنا من الأحياء الأسبوع القادم إن شاء الله نواصل في هذا. 8:26 دقيقة فاصل مع لطيفة، ثم بعدها نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على أحوال الطقس، بعدها فاصل قرآني، ثم مداخلة شيخنا هشام الصدقاوي إن شاء الله.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: إشهار.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم غدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلتنا سعيدة بن صالح. السلام عليكم سعيدة، نهارك زين إن شاء الله.
5: وعليكم السلام أخت سعيدة، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الزيتونة.
4: بارك الله فيك سعيدة، نتعرفوا معك على أحوال الطقس تفضل.
5: كنا لاحظنا من يوم أمس انخفاض في درجة الحرارة، يعني وكنا سجلنا بعض الأمطار بارح في الليل واليوم الصباح، تواصل بقايا أمطار هذا الصباح في مناطق الشمال والمناطق الشرقية، فما سحب عابرة بأغلب البلاد. يعني كميات الأمطار كانت يعني ما تجاوزت 5 ملم، كانت تقيت في ديوس في جهة الثالة، بقيت في كانت بين 1-3 ملم. يعني طمدوكم إن شاء الله بالقائمة النهائية تكون على صفحتنا الرسمية. بالنسبة اليوم، اليوم الريح من القطاع الشمالي في الشمال الوسط، من القطاع الشرقي في الجنوب، تكون قوية في الجنوب مع دواوير رملية محلية. على اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 18-24 درجة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، بين 25-30 ببقية الجهات، وتوصل حتى 34 درجة بأقصى الجنوب، يوم نتوقع 22 درجة في تونس الكبرى. بالنسبة اليوم الغد الاثنين، يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، كيف تدريجيا السحب آخر النهار وبعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للوسط مع أمطار مؤقتة رعدية. البحر غدوة قليل الاضطراب فمتموج، الحرارة في استقرار مقارنة باليوم، تتراوح القصوى بين 20-25 درجة في الشمال والوسط، تكون في حدود 17 درجة في المرتفعات الغربية، وبين 25-30 درجة ببقية الجهات. في تونس العاصمة توقع غدوة بين 23-24 درجة كحرارة قصوى إن شاء الله. يعني بداية من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء يبدأ استقرار في العوامل الجوية، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من نهار الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع. يعني يكون عامة طقس حب عابرة قليل الحب يعني بأغلب المناطق، والحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف وتدريج. هذا هو يعني ملامح طقس هذه الأيام. يعني نختم بأوقات الصلاة. بالنسبة لليوم يعني 30 ذو القعدة إن شاء الله غدوة، أو اليوم ذو الحجة إن شاء الله مبارك.
4: أمين يا
5: ليكم.
4: أمين.
5: صلاة الظهر اليوم ابتداء من الساعة منتصف النهار 23 دقيقة، صلاة العصر 4:05، غروب الشمس اليوم على الساعة 7:22 دقيقة، صلاة المغرب بداية من الساعة 7:24 دقيقة، وصلاة العشاء بداية من الساعة 9:06 دقائق. صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله بداية من الساعة 3:25 دقيقة، وشروق الشمس على الساعة 5:09 دقائق.
4: واضح، مشكورة جدا على كل هذه التوضيحات سعيدة بن صالح، بارك الله فيك، يومك أسعد الأيام إن شاء الله، شكرا لك. تحياتنا لأختنا بسمة، سهام الصانع، بختال فرجاني، نور عمري، فوزية شملي، حنان بوعون، يكن بن مستور، ريم ترشون، نوردين جلاسي، وصفحة كريم، بارك الله فيكم. توا 8:33 دقيقة، نخرجوا للاستماع إلى آية بينت من ذكر الله الحكيم بصوت القارئ عيسى الحجلاوي ما تيسر من سورة التوبة، ثم بإذن الله تعالى مداخلة شيخنا هشام الصدقاوي، ونواصل معه بإذن الله تعالى إلى حدود 9:00. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام في مسك الختام، نختم التاسعة بإذن الله تعالى. أكيد تعودتوا بمداخلة شيخنا هشام الصدقاوي سواء كان في المباشر أو عبر الهاتف، شيخنا في الانتظار عبر الهاتف حتى نواصل معه الحديث بإذن الله تعالى. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحوالكم شيخنا؟
1: الحمد لله ونشكر.
0: الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله يا ربي. نحن ننتظر هذه الأيام الجميلة، يعني خير أيام الدهر شيخنا، خير أيام الدنيا، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، نستقبله غدا بإذن الله تعالى بقلوب مفعمة بحب الله سبحانه وتعالى، بقلوب مملوءة بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وهو حديثنا اليوم شيخنا، مواصلة لما بدأناه تقريبا عنا أسبوعين، نتحدث عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن ظني عبدي بي شيخنا، وهذا الحديث الجميل جدا الذي يملأ القلوب محبة لله سبحانه وتعالى، ويملأه أملا دائما فيما هو آت شيخنا، ويملأه بطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن المطيع لله هو الذي يحبه حقا شيخنا. نواصل في هذا الحديث شيخنا، تفضلوا.
1: لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وسلم وعلى آله ومواله. احنا الحديث اللي بين أيدينا سواء عندنا تقريبا على امتداد أسبوعين أو أكثر، والحديث في تركيز مذهل قضية الذكر فيها ذكر، ونحن نستقبل أياما تقريبا محفوفة كلها بالذكر. الأيام المعلومات هذه أوائل من الحجة، نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يهل علينا شهر ذي الحجة، أن يهل هلال ذي الحجة بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والقدر عليه، وأن كذلك يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
0: أمين يا رب. أمين.
1: هو الدعاء متاع النبي عليه الصلاة والسلام، والله كيف تهللت به الحديث وعن تعكيبه كك
0: نعم
1: على لساني، لأنه من أبلغ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قضية الذكر. ذهب مباشرة إلى مركز الثقة، شو أن يعيننا الله على
0: نعم
1: أن يعيننا الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الأيام المعلومة ينمو عن قيمة الذكر. معناها ما زال لسانك رطبا
0: بذكر الله،
1: بذكر الله. بقدر ما يرطب اللسان بذكر الله، بقدر ما يواظب الإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى. أن الكثير من الناس حق سواء كان من ذكور أم إناث يشتكون من قضية الظاهرة بدأت شيئا فشيئا تنتشر.
0: شيخنا هشام، لو كان تغير شوية المكان اللي انت فيه، لأنه الصوت ما هوش وصلنا كما يجب. ماذا بينا نسمع كل كلمة شيخنا؟
1: سوى هكا وصلنا.
0: هكا واضح، هكا واضح. نعم.
1: لا. قلت أن التركيز المذهل على قضية الذكر ذي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة، اللهم أعنا على وشكرك، ورينا قيمة الذكر، قيمة الذكر خاصة في الأيام المعلومات ذي، وخاصة خصوصا سوى الكثير من الناس سواء كان ذكورا أم إناثا يشتكون من قضية المس هذه المس.
0: العزب بالله. نعم.
1: الشيطان والعزب بالله، ربي يجيرنا إن شاء الله منه. بقى ربي أعطانا الدواء الحكاية ذي، أعطانا الدواء لكل ما كل من يشتكي من قضية المس هذا. أول ما أرشده إلى قضية ما عندكش حل آخر، لأن المولى سبحانه وتعالى قال هذا. ايش قال المولى؟ هو قال في سورة الزخرف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن. شوف شوف شوف البلاغة متاع الآية، شوف الصيغة متاع الآية كيف شي طاغها المولى سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي من يبتعد عن ذكر
0: يعرض
1: صحيح يعرض عن ذكر الله، أي
0: نقيد له قرينا،
1: نقيد له شيطانا،
0: شيطانا فهو له
1: قرين، له قرين.
0: نعم، فهو له قرين،
1: له شيطانا. يعني نبهنا المولى سبحانه وتعالى فضلا عن الآية اللي في سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة
0: ضنكا،
1: ونحشره يوم القيامة.
0: أعمى.
1: قضية الذكرى هي القضية الأساسية في حياة المؤمن، لا يجب أن يغفل عنها الإنسان. الشيطان شو يعملك؟ الشيطان ما يحبكش تذكر ربي سبحانه، لأن إذا كان لسان العبد معناها دأب وتدرب على ذكر الله بتخافش الراو، لأن الذكر على اللسان ذاك ينطبيع مباشرة في القلب، عنده انطباع مباشر في القلب. هذاك علاش في الأيام المعلومات هذه ذكر في الأيام العشر الأوائل من الحجة المولى، حتى أن القرآن الكريم واضح الصيغة التي أراد الله سبحانه وتعالى بأن نذكر بها المولى سبحانه وتعالى، ألا نذكر المولى ذكرنا كجافا باللسان. أراد من أن يكون الذكر مشبعا، مشبع باش تاع حضور القلب تاع تذكر ربي وأنت بقلب الله
0: غافل.
1: الإنسان يذكر الله بقلب الله لا يمكن، حتى أن في سورة الحج نفسها ربي سبحانه وتعالى أرشدنا قال لنا المولى سبحانه وتعالى وبشر المخبتين. يا سيدي خلينا نقول ما معنى المخبتين؟
0: نعم
1: ربي وبشر المخبتين، أروا الغريب أن موقعها في سورة الحج. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما زلناش نكملوا بقية الآية، معناها المعاني البليغة الكل معناها في تدرج مذهل. الموت سبحانه يذكرنا الوقع والأثر متاع الذكر، راهو أثر الذكر لا يكون إلا في القلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت قلوبهم؟ ما هو الوجل؟ وجل هو اضطراب القلب، أكل قرشة صغيرة ساعة اللي أكل بعدها تتمكن من جسد الإنسان يتقشعر بدنه يهز قشعر صغيرة عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا اضطراب القلب، اضطراب متاع القلب في قضية الوجل هو اضطراب إيجابي، مش اضطراب من خوف، ليس اضطرابا من خوف. خوف هو توقع مكروه، بينما الوجل لدي اضطراب القلب تفاعلا من خشية الله. فيه الخشية، خطر عن الخوف وعن الخشية وعن الوجل، يعني الوجل بعيد عن الخوف لكنه قريب من الخشية، لأن ترى الخشية في قلوب. هذا كان ربي سبحانه وتعالى قال فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشون، يعني الخشية في القلب فيها تعظيم، معنى الخشية فيها تعظيم، فالخشية هي قريب من الوجل. الوجل فيه الحياة، فيه معنى الحياة، اضطراب من فرط حياء الإنسان من ربه سبحانه وتعالى والاستحياء من ربه يصرب قلبه هكذا تفاعلا مع ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا اللي الذكر اللي أراده المولى سبحانه وتعالى أن يكون موصولا بالقلب، وإلا فلا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كمل والصابرين على ما أصابهم، ريقوية الآية راي، والصابرين على ما أصابهم، أي ما لم يحملك الذكر الله سبحانه وتعالى على الصبر والحلم فلا معنى لذلك الذكر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون الذكر هكذا يحمل الإنسان على الصبر والصابرين على ما أصابهم. احنا ذكرنا المعية متاع المولى سبحانه وتعالى في الحديث، والحديث هو المرجع الأول والأخير بالنسبة لنا احنا عندما نتحدث عن ذكر الله، وأنا معه إذا ذكرني. قال المولى سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، وبينا كيفاش علاقة الذكر بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومش تصبر إلا إذا كان عندك العقيدة متاع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تصبر تعرف اللي كل ما يصيبك هو من عطاء الله سبحانه وتعالى، والله لا يريد لك إلا الخير، وكل المصائب وكل الابتلاءات هي جاءت لتمحصك، هي جاءت ليفيض الله عليك بعد لكن نعمة معناها الصبر ساعة صبر نعمة ورزق كبير برشا. يعني يزرع في قلبك صبر المولى سبحانه وتعالى ثم يعطيك الجزاء الأوفى. بعدش على والصابرين على ما أصابهم، عارف اللي كل ما يصيبه من عند الله سبحانه يرضى يوصل مقام الرضا وحسن الظن بالله، أنه أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، لم يسئ الظن بربه. هذا الذكر الوقع متاعه في القلب، الأثر متاعه في القلب، هذه قوة الذكر. علش ربي سبحانه وتعالى قال ولا ذكر الله شنو أكبر. خاصة في العيد الكبير، في العيد الكبير اللي متسم أكثر بإيش؟ بالتكبير، المطبوع بالتكبير، ما فيه كان التكبير أصلا، الله أكبر، والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، والمقيمين الصلاة معناها ذكر والصلاة شفاء، هي شفاء الصلاة إلا ذكر الله.
0: صحيح،
1: لقول الله تعالى وأقيم الصلاة لذكري. أي والذكر لا مش حتى هي ليست تمتمة باللسان، هي الأفكار ليست مجرد تمتمة باللسان. الأذكار هي علاش خذوا مركزين على حضور القلب. إحنا أنك إذا ذكرت الله بقلب حاضر، بقلب شاهد، أو ألقى السمع وهو شهيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنا سمع القلب، ربي يحكينا على سمع القلب، ليش القلب يسمع؟ والدليل على ذلك أن حتى القلب فيه
0: أذن،
1: فيه أذن أكل وريات، ذلك أذن أذن فيه عنها أذنان تقريبا، أذن على اليمين وأذن على اليسار في القلب، حتى في معناها في التشكيل العضوي بتاع القلب. سبحان الله
0: وذين وبطين،
1: وذين هذاك هو، لكن حتى على مستوى العضوي ربي سبحانه وتعالى ركب القلب أذن تسمع.
0: سبحان الله،
1: قلبي أكده المولى سبحانه وتعالى، أكده المولى في قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وإلا فما هو حال الأصم الذي لا يسمع؟
0: يسمع بقلبه.
1: ربي سبحانه وتعالى رزقه قلبا، رزقه بقلب يسمع، يسمع بقلبي، وسمع القلب أبلغ من سمع الأذن. أنا تحدثنا في حصة أخرى وقلنا الأذن الواعية، ما هي الأذن الواعية؟ هي فيها خط يصل الأذن بالعقل لكي يعيها، ثم يصل العقل بالقلب لكي تستقر فيه، تستقر فيه الوعي هذاك. وصدقه القلب، ذكر الله والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنه عنده قلب يحس من الجمش، ربي يعطيه عطاء، والعطاء ذكى يحتكره هو، لا العطاء ذكى يفيض به على الناس.
0: هذا كل في سورة الحج شيخنا،
1: هذا كل في سورة الحج.
0: سبحان الله، يعني
1: مش تعرف قوة هذه القوة. ثم أنك ستجد في سورة الحج كل تقريبا الأيام المعلومة هي محفوفة بذكر الله، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، من أول ما أذن إبراهيم الخليل في الحج. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج من عميق، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، ليذكروا. راو عن غرض واحد،
0: الذكر.
1: الغرض من الحج شنو هو؟
0: ذكر.
1: أكثر شيء منك ليذكروا اسم الله. لا قالك ربي في أيام معلومات، على شنو؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وسيأتي ذكر الأنعام كذلك والأضاحي، وسيغمرها المولى ويحفها بالذكر ليذكر اسم الله على ما رزقهم في الأيام المعلومات. زي الذكر مصبوب على شنو؟ على الأنعام، على الأضحية. لا يمكن أن نضحي من غير ذكر اسم الله عليها، لأن ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام أو ننفع يذكرك بأن تلك الأضحية هي رزق من عند الله سبحانه وتعالى. هي رزق مثل طعامك بالضبط، مثل الطعام الذي رزقك الله به، رزقك الأنعام رزق، هي رزق. والرزق شنو هو؟ رزق أنت مبتلى فيه، أنت مستأمن عليه، باش ما هوش ملك ذاتي. الرزق ذاك ما هوش ملك ذاتي لك أنت يا عبد، مش ملك ذاتي لك أنت، أنت مستأمن فيه. لقول الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم راو، مش في المال بركة يحكي هنا يا ربي. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني كل نعمة كل رزق من عند ربي أنت مستخلف فيها. شو معناها مستخلف فيها؟ مستأمن عليها، أمانة. ورد بالك تتصور أنك عندك ملك حقيقي لكل ما رزقك الله به، كل الأرزاق كل النعم أنت لا تملك فيها إلا ملكا اعتباريا ليس ملكا حقيقيا، حتى ما يحتاجش الإنسان يجي ويحتج علينا بقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ها ربي قال فهم لها مالكون، لا يا سيد الكريم، مالكون ملكا اعتباريا وليس حقيقيا. وإلا المولى سبحانه وتعالى ما جعلنا في القضية اللي احنا موجودين في الدنيا هذه من أجل غرض تأمين مهمة الاستخلاف، بما في ذلك نحن مستأمنون على كل، حتى أن بدنك جسمك أنت مستخلف فيه ومستأمن عليه، وسيحاسبك الله عليه إن لم تصونه. بك دليل الصيانة اللي أعطاهونا ربي سبحانه وتعالى اللي هو الأحكام الشرعية والقرآن الكريم والسنة النبوية. هذه كله راو يجب أن نستشعره يا أيها السادة المستمعون، راو يجب أن نستشعره. مش معقول أنه إنسان يضحي هكذا ويتعدى 10 أيام من ذي الحجة ونحن نستقبلها إن شاء الله، ربي يحيينا حياة طيبة إن شاء الله. إن قدر الله بأن نعيشها على الأقل الإنسان ينوي من توه، حتى إن وفاته المنية قبل بلوغ 10 أوائم من ذي الحجة والله يكتب له الله أجر كل ذلك. علاش؟ بنيته، لأن الإنسان يبلغ بنيته
0: ما لا يبلغ بعمله. صحيح.
1: فالإنسان مطالب بإفعام بإشباع ذكر الله بنباش بهالعقيدة هذه، أنه كل ما وهبني المولى سبحانه وتعالى هي هيبة من عنده وأنا مستأمن عليه ومستخلف فيه، ويجب أن أرعاه وأصونه، من بدوش من فرتوش من نصره ولا أسرف فيه. كذلك يجب أن أرشد الاستهلاك بتاعه، وكل لقمة نأكل منها كل حاجة ننتفع بها من الرزق ذاك إلا ويجري لساني بذكر الله الحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. أو ربي سبحانه وتعالى ما سمش آية تقريبا في سورة الحج تكلمت عن الأنعام وتكلمتش على ذكر الله.
0: أي والله صحيح.
1: أو قالت ربي وأحللت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم وأحلت لك، بعد ما تكلم ربي سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله، كيف سنعظم حرمات الله؟ باش نعظمها احنا
0: بذكر الله
1: والوجل القلب بتعظيم القلب. ما عندكش حتى اي عضو في بدنك ينجم يعظم، حتى لسانك والله ما نجمها الا ان القلب هو اللي يعظم. لذلك ديما لسانك، خطر اللسان هو ترجمان شنو هو؟ ترجمان قلبي.
0: صحيح.
1: ترجمان قلبي. بما يجيش في قلبك، بما يغمر قلبك فيذكره اللسان، ولذلك هو ترجمان القلب. لذلك الوجل والخشية والتعظيم هذا كله تعظيم حرمة الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام، يتكلم عن الأنعام بعداش، ومن يعظم شعائر الله كذلك، جعل الأنعام من حرمة الله، جعل الأنعام من شعائر الله. شفق التعظيم رموش كبش تشريه فيه وعلوش تشريه فيه كيكا وتعدى كيكا أضحية تعدى كيكا، عيب. ولذلك عظم الله هذا وأراد منا أن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى مشبع بهذه العقيدة بإرجاع الفضل إلى صاحب الفضل، وأن نكون مستأمن عليه، ثم إشباع ذكر الله بالمحبة. وذلك إن شاء الله بحول الله نزيدوا معناها نتبحروا فيه ونتعمقوا فيه، كيفاش ذكر الله كله يجب أن يكون مشبعا بالمحبة، وسننصب على ذلك الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن القرآن الكريم، كيفاش ربي أراد منا أن نذكر الله بمحبة.
0: نعم.
1: بمحبة بقلب جاف، ليس بقلب جاف، لا لا بمحبة، محبة محبة هي المداد اللي تذكر بها اسم الله سبحانه وتعالى في قلبك، حتى يكون ذكر الله يفيض بهذه المحبة الجامعة.
0: نعم.
1: جامعة من القلب إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى. على شفتوا كيفاش معناها أني نجم نقدم للسادة المستمعين، نعطيهم على الأقل تسبق على الدفع.
0: نعم.
1: إن كنا من الأحياء
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله شيخنا الله يبارك لنا فيكم إن شاء الله، مشكور جدا.
1: هو كيفاش نستشف وإحنا المحبة من ذكر الله سبحانه وتعالى. ده من آية واحدة رحنا ربي في سورة البقرة، بعد أداء المناسك، بعد أداء المناسك بتاع الحج، ربي قررنا آية فيها الفيض نتاع المحبة. ومن الناس قالها ربي سبحانه وتعالى، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
0: نعم.
1: ونستمتع بها
0: المحبة إن شاء الله بإذن الله. شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا هشام الصدقاوي مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت، إن شاء الله في أعداد القادمة إذا كنا من الأحياء. في الختام تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بالي منذ 7 الآن 9. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وإنترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: إشهار.
5: يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من

تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم

أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام

ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما.

ثمود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أي

فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: بورقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 498 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 124 إلى آخر سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
4: وإذا ما أنزلت

0: يرون.
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
0: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
1: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
0: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.

0: أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
0: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: حريص عليكم بالمؤمنين.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، ما زلنا في شرح البيت 23 من المقدمة الجزرية، وقد قال فيه المصنف في بقية البيت: وفر من لب الحروف المذلقة أو الحروف المذلقة. فهنا ذكر في هذا البيت صفة الذلاقة، وهي سميت مذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفاه، فثلاثة من طرف اللسان وهي اللام والراء والنون، وثلاثة من الشفتين وهي الباء والميم والفاء، والحروف المصمتة باقي الحروف. سميت مصمتة لأنها صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معرة من حروف الذلاقة. طبعا لا يخفى على الدارسين أن صفتي الذلاقة والإصمات ليستا من الصفات الذاتية التي لها دلالة صوتية، وإنما هما من الصفات الإضافية التي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية. مستمعين الأوفياء، نعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا

من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
1: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم

0: يرون.
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
0: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
1: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.

0: صرفوا.
1: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم

0: يفقهون.
1: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
0: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: حريص عليكم.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي في حصة تعليمية جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: ميته أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وصحبه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. البرنامج يسلط الأضواء على كل الفروع الجهوية والمحلية التابعة للرابطة الوطنية في كامل تراب الجمهورية. بعدما زرنا عديد من الولايات، عديد من الفروع الجهوية والفروع المحلية، اليوم إن شاء الله نزور فرع جديد بولاية تونس. هذا الفرع هو الفرع المحلي نون للقرآن الكريم بقرطاج بيرسا التابع للفرع الجهوي بولاية تونس. في بداية هذا البرنامج خلينا نرحب بالأستاذة أسماء بن مسعود نائبة رئيس هذا الفرع. أستاذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: مرحبا بك. خلينا قبل ما ندخل معك في هذا الحوار، خلينا نشكون هي أسماء الساعة، شنو السيرة الذاتية نتاعك؟ تشتغلي، تخدمي، تقري، شنو تعملي؟
1: أسماء بن مسعود.
0: نعم.
1: قارية بالياشوسي.
0: نعم.
1: معهد العالي للتجارة العليا.
0: نعم.
1: كملت ليسانس نتاعي الحمد لله يا ربي في المالية الإسلامية زادة.
0: نعم.
1: عن شيخ خالد بن تعالى.
0: نعم.
1: وبديت مسيرتي مع القرآن الكريم من سنة 2009 مع شيخة آمنة الغربي، الله يبارك لها وجزاها عني كل خير.
0: أمين. تمشي الجزء القرآني وانت تشتغلي في المجال نتاعك، اختصاص نتاعك في المالية الإسلامية، ولا مازلتي ولا كيف؟
1: لا، ما اشتغلتش. أما اشتغلت محاسبة.
0: نعم.
1: في مجال المحاسبة في مدرسة خاصة.
0: نعم.
1: ومن بعد في شركة خاصة.
0: نعم.
1: وتوا الحمد لله وكملت إدارية في الفرع المحلي متاعي نون للقرآن الكريم الحمد لله.
0: نعم. تي قلتي وصلتي مسيرتك مع القرآن الكريم وقتها أي سنة؟ وقتاش بديت تحفظ القرآن؟
1: بديت من 2009.
0: 2009 لمن أخذت القرآن الكريم؟
1: على شيخة آمنة، مازلت ما كملتوش.
0: المهم قاعدة تسير في هذا الطريق.
1: قاعدة تسير إن شاء الله.
0: تحفظ على الأستاذة آمنة الغربي.
1: على شيخ آمنة الغربي.
0: نعم، تحية الأستاذة آمنة الغربي. أنت تحفظ عليها في رواية الإمام القالون، وأنت عضو في هذا الفرع.
1: عضوة.
0: عضوة.
1: نائبة رئيس.
0: نائبة الرئيس. به، نجم تذكروا لنا الأعضاء اللي يسيروا في هذا الفرع؟ هو فرع نون للقرآن الكريم.
1: فرع نون للقرآن الكريم بكرتاج بيرس.
0: نعم.
1: تأسس منذ 2015.
0: نعم.
1: الرئيسة تمثلها الأستاذة تقوى شبعان.
0: نعم.
1: نائبة الرئيس أسماء.
0: نعم.
1: أمين المال شيخ سفيان بن صالح.
0: نعم.
1: نائبة أمين المال شيخ آمنة الغربي.
0: نعم.
1: الكاتب العام الأستاذ محمد زيد الدراوي.
0: نعم.
1: ونائبة الكاتب العام الأستاذة هبة سلي، والعضوة حنين مرايحي.
0: نعم. وأظن هم الأعضاء اللي يسيروا في هذا الفرع.
1: أعضاء الفرع.
0: هذا الفرع يشتغل تحت الفرع الجهوي بولاية تونس.
1: إيه، للرابطة الوطنية بولاية تونس.
0: مخذيت تأشيرة مع عند الرابطة الوطنية.
1: إيه.
0: وقتش حل هو الفرع؟
1: 2015
0: بديت تشتغل في هذا الفرع. نعم. أيه. والفرع تقريبا قد يضم تلميذ؟
1: يضم قرابة
0: نساء ورجال
1: 300 منخرط ما بين. نعم. نساء، رجال، أطفال وشباب.
0: نعم. وطريقة التدريس كيف؟ كامل الأسبوع، آخر الأسبوع، كيف تدرس؟
1: عنا برامج مختلفة.
0: نعم.
1: عنا برامج أكاديمية.
0: نعم.
1: اللي هي على مدى 6 سنوات.
0: نعم.
1: تخدم الكتاب الله. نعم. فهما وتدبرا بالأحكام النظرية والتطبيقية.
0: نعم.
1: تحت إشراف شيخ يونس الجيبسي.
0: تحت إشراف
1: شيخ يونس الجيبسي.
0: يجيك من هوني؟
1: لا، جست عن بعد.
0: عن بعد
1: يعطينا أول عام، عطانا البرامج متاعه كيفاش لازم تكون تسير.
0: نعم.
1: ونحن على ضوء هذيك قاعدين نسيروا في البرامج اللي قاعدة تحل.
0: نعم.
1: معناها عنده سنة تمهيدية، سنة أولى أكاديمي.
0: نعم، أكاديمي.
1: برنامج أكاديمي. وعنا برامج الإملاءات المفتوحة.
0: الإملاءات المفتوحة.
1: إيه. هذوما معناها ياخذوا أرباع القرآن الكل.
0: نعم.
1: قسمين. نعم. على حسب أوقات وكل مشايخ، ربع البقرة، ربع الأعراف، ربع مريم وربع ياسين.
0: نعم.
1: تحت إشراف شيخ آمنة الغربي، هي المشرفة عليهم الكل. أما عندنا مشايخ أخرين وأساتذة هما اللي قريوا في الأقسام هذوما، معناها مش كان شيخ آمنة تقري فيها.
0: معناها آمنة الغربي هي المشرفة على توزيع البرامج وعلى مراقبة البرامج
1: وعلى زادة تسكيت شكون باش يقر، خاطر اللي قراو عندها هما اللي احنا
0: هي تختار. معناها اه. تزكي شكون الأهل باش يدرس في أي مجال.
1: ايه.
0: نعم. شنو الفرق ما بين الأكاديمي وبين إملاءات مفتوحة؟ قلت
1: به الأكاديمي فيه برنامج واضح من الأول.
0: نعم.

0: برنامج واضح يقول لك راه على مدى 6 سنوات العامين الاولانيين باش تاخذ احكام نظريه
1: نعم
0: ومعاهم تصحيح تلاوه جزء عامه وجزء تبارك
1: نعم
0: ومن بعد باش تفرغوا كان للحفظ وتدبر
1: نعم. معناها تحب تقولي الاكاديمي له واجب عليه او يلزم يلتزم بهذا البرنامج ما يجموش يغيب يلزم يكون يحضر لكل الدورات لكل الدروس حاجه كيما هكا
0: اي يحضر اما احنا زاد نعذروا من عذره الله اللي
1: اكيد اللي عنده عذر هو ما نجموش نفرضوا عليه
0: اما نعم. الشهاده في الاخر تقعد له ناقصه حتى يكمل مثال الحصص ولا الامتحانات اللي ما ماخذاهمش معاهم في وسط العام ولا في وسط المده هذيك الكل
1: انا المده قلت لي البرنامج دوم على 6 سنوات وفي 6 سنوات هذوما قديش كميه القران اللي يحفظها
0: كاملا
1: كامل القرآن
0: كاملا
1: 6 سنوات يحفظ كامل القرآن وكل شيخ يدخل في هذا البرنامج يدرس في هذا البرنامج ولا أنتم تختاروا مشايخ معينين عندهم إجازات عندهم متكونين
0: حاجة اللي عنده إجازة
1: نعم
0: عن بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعم. اللي يخذ يقري البرنامج هذا
1: هو اللي يقري البرنامج هذا وأكيد هو ما هو السند نتاعو ما عند مشايخ توانسة معروفين معناها
0: أي ما عند شيخ محمد البارودي
1: نعم
0: برشا مشايخ أولهم لا محل إحنا لكن شيخ إمنا الغربي الحقيقة
1: نعم والشيخ البارودي يجيكم هوني يجيكم هوني ويوصل الجيبسي كيفاش تتواصلوا معه يجيكم هنا يعملكم دورات يراقبكم كيف
0: هو عمل دورات للمشايخ اللي قري
1: نعم
0: كما شيخ حميدة شيخ إمنا الغربي
1: نعم
0: يجيوا يقريوا وبعد يقعد معهم كأن هما عن بعد يعملهم اجتماعات في النصر
1: نعم
0: وعلى سير دي واي حاجه جديده نعم. هو يتصل بهم باش يوصلوها للتلامذه
1: ولا نعم وانت قلتي اللي يدرسوا في هذا الفرع تقريبا 300 ما بين النساء والرجال ولا تحج
0: شباب واطفال
1: تقريبا 300 ضم قد يشرف عليهم من استاذ واستاذه شيخ وشيخ يقريوا فيه تقريبا
0: قرابه 15 20
1: 15 20 وضم يقراوا على سير الايام ولا يقراوا كم في العطل ولا في اخر الاسبوع
0: عندنا الأطفال
1: نعم.
0: يقرأوا في آخر الأسبوع سبت وأحد
1: نعم.
0: رجال الأحد والنساء على مدى الأسبوع الكل
1: نعم.
0: عندنا أوقات مختلفة
1: نعم.
0: يقرأوا فيها الكل نعم. على كامل الأسبوع
1: كامل الأسبوع
0: أي.
1: والمشايخ اللي جو يقرأوا هوني أنتم تختارهم ولا ثم مشايخ يبعثوا لكم ولا يختاروا لكم من هذه المدينة من كارتاج ولا يجيكم من برشا بلايس
0: اللي يقريوا والله يجيونا من برشا بلايس وإحنا ما منش إحنا نختاره سبحان الله ساعات تجي هي شيخة ولا شيخ
1: نعم.
0: يعطي اقتراحه يسكن هنا ولا حاجة نجمش نعمل معاكم درس هوني
1: نعم.
0: نجمش نقري معاكم هوني نكونوا إحنا نوافقوا إن شاء الله على
1: إذا هو على في المستوى معناها ومتكون تعطوه فسحة بشو يقري التدريس في هذا الفرع يقتصر كان على القرآن الكريم ولا ثم هناك مواد أخرى كما السيرة كما الفقه كما حاجة كما كثير درسها
0: عندنا دورات أخرى في الفقه
1: نعم
0: تحت إشراف شيخ خالد بن تعالى تلميذ شيخ محمد بن طاهر
1: نعم
0: نعملوا في فقه العبادات فقه نعم. المعاملات وفقه المواريث
1: نعم
0: يقدموهم الطلاب بتاع شيخ خالد بن تعالى اللي هو الأستاذ سيف بن سليمان والأستاذة منال بن سليمان
1: نعم
0: عندنا دورة تفسير القرآن الكريم
1: نعم.
0: شيخ بلحسن بوحوش
1: نعم.
0: هو اللي يشرف عليها دورة السيرة النبوية الأستاذة ألفة
1: نعم.
0: ودورة أسماء الله الحسنى فهما وتدبرا ونحاول نستحضر معنى الاسم في حياتنا اليومية يومية. وحياتنا العملية تحت الأستاذ
1: نعم. الحياة تحية لكل المشايخ اللي درسوا في هذا الفرع النصيب الأكبر اللي يدرس في هذا الفرع هل ترى نساء رجال صغار شنو؟
0: نساء ومن بعد صغار بعد رجال
1: رجال تقريبا قش عندك في 300 ضومة
0: الرجال في أول عام بسم الله ما شاء الله يكونوا في 50
1: ما شاء الله
0: ومن بعد يمشي وينقصوا أما الحمد لله فما عدد مهم اللي قاعد مواظب مع الشيخ عبد الغني بن نور
1: نعم.
0: يحضر معاه من 4 سنين و5 سنين التالي يحضر معاه مواصل معاه كاملوا ربع ياسين دخلوا في ربع البقرة توا ما شاء الله في سورة النساء
1: نعم.
0: اللهم بارك فما عدد مهم قاعد يحضر معاه بالقديم مواظب الحمد نعم. لله
1: وتعملوا دورة تكوينية للمشايخ اللي يقريهوني في هذا الفرع جيبوا الشيخ من برا أكاديمي مثلا كما شيخ مشفر محمد مشفر كما شيخ البارودي
0: لا الحقيقة لا خاطر أكثر المشايخ هما يمشيوا ويعملوا في دورة تكوينية كي يسمعوا مثل بالشيخ مشفر عامل دورة
1: نعم.
0: أي شيخ عامل دورة يمشي ويحضروا معاه في الفرع اللي هو عامل فيها الدورة هذيك
1: نعم والمسابقات كيفاش تعمل المسابقات؟ شاركوا المسابقة الجهوية كيفاش تعمل؟
0: نعملوا مسابقات داخلية.
1: نعم.
0: ومسابقات جهوية الحقيقة نحسوا في رواحنا مازلنا شوية باش نأهلوا الصغار.
1: مازلتوا تكونوا معنا
0: في. مازلنا نكونوا في الصغار.
1: طور التكوين.
0: في المسابقات الجهوية خاطر نحبوا نكونوا بأحسن صورة معناها للقرآن، مش كان حفظا برك، على الأقل حفظا وفهما وتدبرا والحمد لله.
1: نعم.
0: الأكثرية مسابقات داخلية ما بين الأقسام.
1: نعم.
0: القسم وحده وما بين الأقسام من بعد وحده. جديما نحن تاريخ متاع المسابقات متاعنا يكون آخر ماي.
1: نعم.
0: عاوتي لتشهر جوان الكل.
1: نعم.
0: يكون اخر جوان ان شاء الله الحفله نتاع شكون.
1: نعم. وفي الصيف تصلوا ولا تعملوا دورة استثنائيه للصغيرات؟
0: في الصيف عندنا دورات، عندنا نواجي.
1: نعم.
0: للصغار.
1: نعم.
0: تيلي تشهر جوان خاطرهم يصلعوا اخر ماي.
1: نعم.
0: قررنا نعملوا في جوان وجويليا.
1: نعم.
0: وتنرتاحوا بالنسبه للصغار. للنساء نعملوا دورات. نقولوا علاش اللي تخدم عندها سيونسونيك ما تجيش تقرز، ده هي بعد العصر الأكثرية دي ما نعملهم دورات.
1: نعم.
0: جزء عامة ولا دورات في التكرار الأكثرية خاطر أكثريتهم يمشوا لبعيد وكل، دونك نعملوا حاجات في سافيسة نجموا نلمهم.
1: نعم.
0: دورات الأكثرية جزء عامة ودورات تكرار المحفوظ.
1: ورئيس الرابطة يزوركمش لنا ساعات؟
0: رئيس الرابطة؟
1: أي نعم.
0: لا ما يزورنيش.
1: الأعضاء نتاع الفرع الجهوي يجوكم؟
0: لا ما يجونيش.
1: ما عندكمش علاقة نقولوا نحن تواصل معهم تستشيرهم في حاجات ما تستشيرهم؟
0: أي نستشيرهم في أي حاجة جديدة باش نعملوها نطلبوها، نهزوا التليفون نطلبوا الرابطة الوطنية، هل معناها ينجموا نعملوا الحاجة هذيك الدورة هذيك الحاجة هذيك.
1: نعم. والبرنامج اللي درسوا فيه لهنا هم يعطوه لكم ولا أنتم كفرع محلي تحضروه وتقترحوه على الفرع الجهوي؟
0: أي هم يعطيونا النقاط الكبرى.
1: الكبرى النقاط العريضة. نعم.
0: أي وأحنا بعد نحضروا جدول متاعنا.
1: نعم.
0: نتاع كل عام ونبعثوه للرابطة وما. نعم. يوافقون عليه الحمد لله.
1: وانتم تطبقوا في الجدول هذاك؟
0: نطبقوا في الجدول هذاك.
1: انتم تحبوا تعملوا حاجات تدخلوها على البرنامج تستشيروهم؟
0: ديما نطلبوهم اي حاجة جديدة اي مستجدة.
1: نعم.
0: نطلبوهم نستشيرهم في اي حاجة.
1: نعم. والرواية اللي تقروا فيها لنا قالون ورشنو؟
0: اي رواية الامام قالون عن دافع المدني.
1: كل الفرع كل قرية رواية الامام قالون؟ المشايخ اللي يقريوه هني كل يقريوا رواية الإمام قالون.
0: رواية الإمام قالون.
1: نعم. عندكمش علاقة بفروع أخرى محلية ولا جهوية ولا ولايات أخرى؟ زوروش بعض الفروع تعملوا تبادل أفكار؟
0: والله فما فرع زيد ابن ثابت
1: تعالينا
0: مثال. احنا كي تبدا يجي عبد يسال على حاجه واحنا ما عندناش منها ونعرفوا اللي الفرع هذاك عنده نبعثوه. نعم. للفرع هذاك. اما كعلاقه معناها يزوروا بعضنا وكل لا الحقيقه.
1: تعملوش رحلات للصغيرات الكبار؟
0: اي نعملوا رحلات للصغار الاكثر يا الكبار. جاني اقتراح ان شاء الله نعمل لهم سنه ان شاء الله ربي يسهل.
1: علاش الكبار؟ لا شبيك ديما الصغيرات؟
0: والله ما نلقاش الاقبال منهم. انا نقول باش نعمل رحله.
1: اي نعم.
0: ونكلم لاجونس وكل وننظمها وبعد تجيني 10 نساء ولا 5 نساء ما نجمش انا نعمل بها رحله الكل.
1: أكيد.
0: مش كيما الصغار انا نقول باش نعمل رحله بسم الله ما شاء الله يقيدوا قبل اصلا ما عملت الوجهه وقبل وقبل
1: تلقى الاقبال مع الصغيرات.
0: الاقبال اكثر. أي. مع انا
1: الرحلات هذه
0: مع الصغار اكثر. وانا الحقيقه نقول نخدم على الصغار نبنيهم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: الحمد لله الكبار ميساليش نصلحوا خاطر سبحان الله مبنيين على حاجات.
1: نعم.
0: وجينا لهوني الحمد لله ربي اصطفينا واختارنا باش يجيو للفرع المحلي نون.
1: نعم.
0: نحاولوا نصلحوا مع بعضنا ونطوروا مع بعضنا مش كما الصغار. البنيه الصحيحه نقول لازمها علينا احنا من الاول.
1: اكيد.
0: والولي عاوننا شويه اللهم بارك ربي يحفظهم ان شاء الله اولياء. نعم. تلامذتنا الكل.
1: نعم.
0: معاونيننا برشا والحمد. نعم. لله.
1: المقر هذا اللي انتم درسوا فيه على وجه الكراء ملك الفرع؟
0: لا على وجه الكراء كارين. واما الحقيقه الله يبارك لها مولات المحل
1: كراء رمزي.
0: اي كراء رمزي الحمد لله.
1: ما عندكمش نيه تعملوا مقر ملك الفرع؟ ربي يسر.
0: والله ان شاء الله ربي يسر لنا ان شاء الله. خاصه انه تعرفنا في المحل هذا في.
1: نعم.
0: هذا معناها من 2015.
1: نعم.
0: نقولوا حتى مثل جاتنا بلاصه اخرى باش نشوفوا اكبر وكل نكونوا بعاد على برشا عبيد نسين يجيو لهنا وكل هنا الحمد لله كان لقينا بلاصه هوني.
1: نعم.
0: باش يولي ملكنا ان شاء الله ربي يسر.
1: ربي يسر لكم ان شاء الله.
0: امين يا رب.
1: نحن توا هذه باختصار الفكره وسيره ذاتيه لهذا الفرع اللي خذيناها معك انت. توا نحن نحبوا نسمعوا لبعض العينات لبعض المشايخ اللي درسوا عندكم هوني. شكون نبداو؟
0: نبداو ان شاء الله بالشيخ امين الغربي.
1: نعم.
0: وتلمذته.
1: نبدأ بالأستاذ أمل الغريب وتلمذته.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي ننقله لكم من فرع نون للقرآن الكريم بكرتاج. هذا الفرع التابع للفرع الجهوي بولاية تونس، التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. بعدما بدأنا هذا الحوار مع نائبة رئيس هذا الفرع، نمر للمشايخ، نمر للأستاذة آمنة الغربي، الرحب بها، اللي هي مدرسة في هذا الفرع. السلام عليكم أستاذة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لبس عليك أستاذة.
3: الحمد لله. الحمد لله.
1: نجم نعرفك أكثر. آمنة الغربي أول مرة يضري تطلع في إذاعة الزيتونة؟
3: أول مرة. إيه أول مرة.
1: ما جيش قبل إذاعة الزيتونة؟
3: لا لا.
1: بيخلنا اسمك أمن الغربي، شكون هي أمن الغربي؟
3: الله، يا أمن الغربي عبدك الفقير. أمن الغربي أستاذة في تعليم وتجويد القرآن الكريم.
1: في نعم. حياتك اليومي في شنو تشتغلي؟
3: أنا أستاذ رياضة.
1: أستاذ رياضة؟
3: نعم.
1: ومازلت الآن تشتغلي أستاذ
3: لا
1: رياضة؟
3: لا، تقاعدت عندي 3 سنوات، أخذت تقاعد مبكر.
1: كيف جاتك الفكرة من أستاذ رياضة تمشي للقرآن الكريم؟
3: والله يا ربي سبحانه وتعالى هو اللي ساق لي الخير هذايا. وتوا كنت نحكي أنا وتلميذاتي، سبحان الله، اللي كنت عندي جارتي يرحمها ربي توفيت، وكنت هي ربي جعلها سبب باش أنا ندخل لعالم القرآن وعالم الإملاءات القرآنية. وكان عندي حتى فكرة يعني سبحان الله.
1: سبحان الله.
3: كنت في عالم آخر، معناتها
1: عالم آخر، بعدين مشيت لعالم القرآن.
3: سبحان الله. نعم.
1: قد عندها سنة تقريبا أنت الزمن؟
3: 2003-2004 هكيك. 2003-2004.
1: 20 سنة معنا
3: هكيك. هاي
1: وجاتك الفكرة باش تمشي تحفظ القرآن الكريم؟
3: كنت هي سبب. كنت
1: هي سبب
3: هي, هي كنت سبب خاطرية. كنت معلمة وكنت تعلم في التجويد، وبعد قعد شوف في المدارس والتحقت بالمدرسة التحق الويد مع الشيخ فوزي الشرقي، وجيتني وقتها فرحانة، قالت لي يا إمنا راني لقيت الخير.
1: سبحان الله.
3: والتزمنا وقتها مع الشيخ فوزي وبدينا نحفظه في القرآن.
1: بدأت الرحلة نتاعك تقريبا
3: هذيك في 2004.
1: 2004.
3: 2004. 2004.
1: سبحان الله. أنا باش نذكر حادثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب من تذكرك في الله رؤيته. ساعات الإنسان هكا، كما الجمعة اللي فاتت رمضان أستاذة قالت لي جيت نجرب وحصلت.
3: الحمد لله.
1: أمية أستاذة، أمية أمية باش تعرفوها، اللي هي أمية، ولقيتها في عامين حفظ القرآن الكريم. لا تقرأ لا تكتب. أمية قل أمية، معنى واحد لا يقرأ لا يكتب.
3: قادر سبحان.
1: تقول لي بقيت عامين حفظ كامل القرآن الكريم، وعندها صوت وعندها تلاوة إتقان ما شاء الله عليها. تحية لكل نساء، تحية شكر وتقدير للنساء بالحق، لأنهم عندهم إقبال كبير برشا في كل فرع نمشي نلقى ديما النساء هما اللي أكثر في هذا الفرع. حتى نائبة هذا الفرع في هذا الفرع تقول لي النساء هما الأكثر من الرجال برشا برشا. آمنة الغربي قلت لي خذ تجربتك مع القرآن الكريم تقريب 2004. نعم. أول شيخ قلت لي القرآن شكون هو؟
3: شيخ، أول شيخ هو اللي حببني في القرآن الحقيقة. كان كي نسمع قلبي لين القرآن، وكي ناخذ الإملاء ونبدأ نسوق في كرهبتي، ولأغلبية الصور اللي حفظتهم كنت نكتب قبل ما نمشي الخدمة، نكتب 3-4-5 آيات نحطهم في مكتوبي.
1: سبحان الله.
3: وكنت أنا في الجامعة نقري في الجامعة، بحكم أننا في الجامعة كان وجود الأستاذ، معناتها مش كيما في الثانوي.
1: نعم.
3: وقت اللي نلقى في فجوة باش نتنقل من بقعة لبقعة، نحل الورقة هذيك ونقرأ الآية ونعاود ونعاود ونعاود. ما يجي آخر الأسبوع كان من فضل ربي، معناتها نمشي للأستاذ فوزي، الشيخ فوزي، وأنا حافظة.
1: تحية لي الشيخ
3: فوزي. التجويد كنت ما نعرفش، علاش أنا كي نقري تلامذة نقول لهم ما تقنطوش من رحمة ربي، راه أنا كنت كي يقرأ الشيخ فوزي وكأني نقرأ نسمع فيه، وأنا نقرأ يقرأ لي بالشنوة، معناتها مش فاهمة حتى
1: شيء. الله.
3: وكنت حصلت لي معاها، وانا كنت اكبر منه في العمر معناتها في وقتها، وقت اللي هو وقت نذكرها الايه من سوره الزمر، يقول لي اغزل لي، انا نقرا وانت عاود، وانا نغزل له ونعمل بالغلط، نقرا بالغلط، يقول لي واذا مس الانسان، وانا اقول له واذا مس الان، ونقلقل في اللام، يقول لي ما فيش قلقله. وبعد ونصبرت، بعد هو في الاخر ساعه جاني قال لي سبحان الله.
1: سبحان الله. نعم.
3: الحمد لله.
1: الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى.
3: ربي يجزي على المشايخ عنا كل خير.
1: أمين.
3: وإحنا في بلاد الحمد لله معناتها تحب تعبد ربي تمشي تعبده معناتها وتقرأ القرآن والمشايخ موجودة والحمد لله معناتها خير. إنسان خاطر القرآن يربيه، إنسان القرآن يربي المرأة، القرآن يعلمها واجباتها ويعلمها معناتها حدودها، وبالحق تعيش معناتها فرحانة بالقرآن خاطر ربي سبحانه وتعالى ما خلينا، ورسول صلى الله عليه وسلم ما خلينا ولا شريدة ولا وريدة ما جيتش في القرآن ولا في السنة، الحمد لله رب العالمين.
1: خليني أقول لو أن القرآن ما خالط شيء إلا وباركه. القرآن ما يقتصرش على المعلم ولا على الطبيب ولا على أنه ما فشل في دراسته ما نجمش يقرأ القرآن، مشى ما نجمش يواصل في دراسته في المعاهد أو في الجامعات مشى للقرآن. هذه الفكرة غلطة، برشا ناس يظنوا وكا لو حامل القرآن أو حافظ القرآن عنده كان القرآن وبس. تسمع في الأستاذ أمن الغربي، هي أستاذة رياضيات، وتحكي كيفاش كانت أول ذكرى أيامتها الأولى مع القرآن ومع سورة الزمر مع الشيخ فوزي، كيفاش تأثرت لم برشا ناس، برشا ناس قضاة أطباء أساتذة تلقاهم سبحان الله حاملين للقرآن الكريم. ولهذا نقولكم أقبروا على القرآن وما تخافوش، لو القرآن تدخل القرآن في حياتك لو يبارك لك في صغارك في زوجتك في مالك في تجارتك في وقتك في علمك في كل شيء، أن القرآن يبارك لك. أمنة الغربي، بديت مع الشيخ فوزي، قديش دامت مدة حفظ القرآن الكريم؟ مش حفظ القرآن، قديش وقت؟
3: بديت مع الشيخ فوزي وبعد معناتها تغيرت الظروف ومشينا للجامع الزيتونة، تلقيت القرآن على الشيخ علي صالح الغربي.
1: علي صالح
3: ربي يرحمه.
1: الله يرحمه.
3: معناتها مقرأ الجامع في الجامع الزيتونة.
1: نعم.
3: عنده إملاء يوم السبت ومن يوم الأحد يوم الاثنين، تلقيت عنده شطر القرآن نفس نصف القرآن. وبعد تلقيت القرآن على الشيخ سيدي حمادي
1: لا ترش
3: الشيخ.
1: نعم.
3: ماشفر تحية ليهم. وسيدي حمادي هو من أول الناس اللي معناتها شجعونا.
1: نعم.
3: وكانت وقت النخلة ما شاء الله معناتها العبيد تحب تقرأ، وسيدي حمادي معناتها كانت الصالة تدمليه ما يلقاش فين نقعدوا.
1: نعم.
3: وكان وقال لها يسلم معناتها يزنا نقاو حل شوف لنا شكون يعاوننا من البنات، كانت برشا أخوات، وبدينا وشجعنا وبديت أنا نقري في مدرسة أبو بكر الصديق في المرسى.
1: نعم.
3: قال راني أنا تعلمت وراني ما خرجتش متعلم 100%، رانا بدينا بشوية بشوية وحتى
1: المعنى. ولقيت صعوبة في حفظ القرآن الكريم؟
3: هو راه الصعوبة موجودة، ولكن بالاستعانة بالله.
1: نعم.
3: بحب عندك هدف وتحب لأنت تحفظ القرآن ربي يسر لك الأمور.
1: نعم. وكيفاش نجمت أنك أنت توفق ما بين تدريسك في الجامعة وبين عائلتك وبين حفظك القرآن الكريم؟
3: والله شو نقول لك، معناتها ربي سبحانه نزل
1: ربي بارك في وقتك
3: نزل البركة، رغم لي أنا زوجي مش موجود في تونس مسافر.
1: نعم.
3: ورغم هذيك ربي أعطاني الصحة والوقت، وكان بالنسبة لي أنا معناتها نحفظ الثمن في الأسبوع معناتها ذيك أولى من أنا باش نعمل حاجة أخرى معناتها. الحمد لله بشوية بشوية حتى لين ما حسبناش دير مرة.
1: نعم.
3: الشيخ علي صالحي هذه نكتة معناتها.
1: علي صالحي.
3: الشيخ علي وقت نقرأ وإحنا نسي وساعتها كي يسمعنا باش نقرأ واحدة من الأخوات، قريت يا أخي قال لي بنتي أنت قديش حافظة؟ قلت سيدي ما نعرفش.
1: سبحان الله. نعم.
3: علاش؟ على خاطر كنا كي كنا نحفظ ما كناش نحسبوا، كناش نحسبوا معناتها
1: هذيك عادش البركه موجوده
3: صحيتك. بعد سبحان الله لقيت روحي معناتها من فضل ربي معناتها خاتمة القرآن. وبعد
1: على اي روايه حافظتي؟
3: نعم.
1: على اي روايه حفظ قالون؟ شنو
3: الإمام قالون؟
1: الإمام قالون.
3: نعم.
1: عندك روايات اخرين تقاطع تقريبا؟
3: لا
1: انت حفظت روايه الإمام قالون؟
3: لا الإمام قالون.
1: وانت درست في هذا الفرع؟
3: نعم.
1: روايه قالون
3: من قالون ملي بديت وحتى اجازتي كل شيء عن الإمام قالون. أنا خديت تعقريت عن شيخ الحفيان في النصر
1: الله
3: يرحمه وينعمه، وسيدي حمادي، شيخ مشفر، شيخة منيرة.
1: نعم.
3: بعد الأخر المرحلة كانت في الإمام نافع في في النصر.
1: نعم.
3: معناتها كملت قريت 5 سنوات، قريت خديت الإجازة على معناتها بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: شيخ يونس.
3: شيخ يونس الجابسي. أنا كنت عند شيخ سميرة
1: زوجته.
3: زوجته.
1: نعم. تاع تحية لهم. نعم
3: تحية لهم اثنين وكل من خدم القرآن ربي إن شاء الله يجزيه كل خير.
1: أمين.
3: الحمد لله بعد بديت جيت نقري يعني في المدرسة قريت في المدرسة هذية وبعد مشيت للاتحاد العالمي للمسلمين. هذا الإنسان اللي يقرأ القرآن يزمه زادا يتفقه في دين وشوية يعرف صلاة وزكاة وصوم.
1: نعم.
3: هذا هو معناتها شوي شوي.
1: نعم. وانت توا تقري في ثلة من سافي هذا الفرق.
3: أي.
1: نعم كبار صغار
3: متوسطين
1: النجم نسمع العينات اللي درسي فيهم هون
3: نسمعوهم ان شاء الله.
1: بشكون نبداو؟
3: نبداو بالاخت انيسه.
1: السلام عليكم.
4: السلام ورحمه
1: الله. لاباس عليك؟ صحتك بخير
4: الحمد لله.
1: شو باش تقرا لنا انت؟ قولي من تقرا اختار على راحتك.
4: اعوذ

آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الاسم الكريم
2: عبير.
1: عبير، قد تحفظ عبير ولا متى يسر؟ متى يسر؟ اي شنو بسمعنا
2: ان شاء الله من سورة النساء.
1: متى يسر من سورة النساء؟ تفضلي.

0: بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للعين الموالية، تفضل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اسم الكريم؟
2: حياة.
1: حياة، شو بتقرأ لنا حياة؟
2: ما تيسر
1: من سورة
2: الحجرات.
1: تفضلي.
2: أعوذ

0: الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. شكرا بشيقرة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، بسم الكريم.
2: نورة البريكي.
1: نورة، مين بيشتقرأ إن شاء الله؟
2: من متى يسر من سورة البقرة.
1: تفضل، متى يسر من سورة البقرة.

0: عامل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للقارئة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم.
2: رابعة بن أحمد.
1: رابعة، عشان مشتقرة لنا.
2: متيسر من سورة المائدة.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدن

يكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض

0: جين.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للقارئة الموالية. السلام عليكم. لاباس؟
0: الحمد لله.
1: شنو باش تقرا لنا؟
0: ما تيسر من سورة الفجر.
1: ما تيسر من سورة الفجر، تفضلي لله. أعوذ

0: وتحبون المال حبا جما.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نعود الأستاذة آمنة الغربي. أستاذة آمنة، في آخر هذا اللقاء عندك مضيف، عندك ملاحظة تحب تقولها؟
2: الملاحظة اللي باش نقولها أول حاجة عشان نشكركم اللي انتم معناتها برنامج الحقيقة باش تشجعوا الأخوات على حفظ القرآن، وعلى الإنسان بتجربة الشيخ اللي يعلم فيه هو مش خير منه، ولكن ينجم يكون كان أقل منه، ولكن بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربي سبحانه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي يسر قراءة وتلاوة وفهما وعملا. إن شاء الله الإنسان يكون معناتها من الذين اصطفاهم ربي سبحانه وتعالى واختارهم باش يكونوا معناتها إن شاء الله نكونوا احنا من أهل القرآن يا رب.
1: شكرا العالمين. بارك الله فيك. نحب نقول ملاحظة، إن شاء الله يجعل اللي يتقدم فيه في سجل حسناتك.
2: أمين يا رب.
1: الأصوات اللي سمعناها ما شاء الله عليهم، هم متقدمين في السن لكن قرأوا من صور مختلفة، بارك الله عليهم، ربي يجازيهم كل خير.
2: أمين يا رب.
1: تلاوة الحمد لله متقنة باهية ما شاء الله عليهم، ما شاء الله يواصلوا على هذا المنوال. ونحن لو الهدف من هذا البرنامج هو نحب نعرفوا الناس اللي قرأوا القرآن والفروع اللي تقري في القرآن والجمعيات والمدارس تحفظ القرآن، نحب تظهروا أن هذا المستوى للناس اللي يسمعوا فينا باش يكونوا قدوة لغيرنا، وهذه رسالة تشجيع لحفظ القرآن ونشر القرآن. وإن شاء الله يا ربي كل واحد يسمع في هذا البرنامج ميسالش يزور هذه الفروع ويعمل تجربة حتى ولو نهار ولو جمعة، ولو يحفظ صورة من القرآن الكريم وبعدين انت هو يشوف الخير اللي يعطاه له ربي. شكرا أستاذة آمنة الغربي، بارك الله فيك مرة أخرى. حبيبنا الكرام، خلينا نمر للمدرس الموالي.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: حبيبنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نعود أستاذة أسماء. مرحبا مرة أخرى أستاذة أسماء.
4: مرحبا. سلام.
1: شو باش تقدم لنا مرة أخرى؟
4: باش نقدم لكم إن شاء الله عينات من حصص برنامج الشيخ عبد الغني بن نور.
1: نعم.
4: هو تعذر عليه الحضور.
1: تحية ليه. نعم.
4: الله يبارك له.
1: باش يقراو التلامذة نتاعه.
4: باش يقراو التلامذة نتاعه إن شاء الله.
1: نعم، تفضل. خلينا نبداو مع التلميذ الأول. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الاسم الكريم.
5: شادلي.
1: شادلي، مرحبا سي شادلي. على من تقرا؟
5: الشيخ عبد الغني بن نور.
1: قداش حافظ؟
5: والله بديت معاهم انا من سورة آل عمران.
1: ما شاء الله، ما تيسر. شنو باش تقرا؟
5: خلطنا سورة المائدة تو.
1: ما شاء الله، باش تقرا لنا ما تيسر من سورة
5: المائدة.
1: المائدة، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للقراء الموالي. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: بسم الكريم.
2: مجدي. نقرأ عن الشيخ عبد الغني.
1: اي نعم.
2: بديت معهم سورة البقرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله. تو وصلتوا؟
2: تو وصلنا للمائدة.
1: المائدة. شنو باش تقرأ لنا؟
2: نكمل على زميلي.
1: تكمل مع زميلك سورة المائدة. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن

0: صديقنا العظيم، شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما زلنا في هذا الفرع، فرع نون للقرآن الكريم. خلينا نمر الأستاذ جيهان سعد الله. مرحبا أستاذة.
1: مرحبا.
0: لبس عليك؟
1: الحمد لله.
0: شنو اسمك؟
1: جيهان سعد الله.
0: جيهان سعد الله، أنت تقري في هذا الفرع؟
1: أي.
0: قد حافظ من القرآن الكريم؟
1: قرآن كاملا
0: ما شاء الله. في نقريت؟
1: قريت في برشة جمعيات.
0: إيه؟
1: لكن لها الفضل بعد الله شيخة سعيدة بن عربية، هي شيختي. وتوا نعمل في الإجازة في الأوجه قانون كاملا.
0: نعم.
1: عند شيخ أحمد اليحيوي.
0: نعم.
1: بالقراءات العشر.
0: ما شاء الله.
1: نعم، في جمعية زيد بن ثابت بالكرم.
0: ما شاء الله. ثم جمعية أخرى، فرع أخرى هوني.
1: نعم، ثم جمعية زيد بن ثابت في الكرم.
0: في الكرم. وأنت قاعدة تعمل
1: عن في الإجازة بأوجه قانون كاملة.
0: نعم. بخلاف القرآن شنو أنت تشتغلي؟ تقري شنو؟ تقري شنو اختصاصك؟
1: أنا اختصاصي هندسة.
0: نعم.
1: وبعد اختصصت في القرآن.
0: قديش بقيت في حفظ القرآن؟
1: حقيقة رحلة طويلة.
0: بديت عمرك قد إيه وأنت تقرأ القرآن؟
1: تقريبا عمري 19.
0: ما شاء الله. قد إيه دامت المدة وأنت تحفظ القرآن؟ تقريبا برشا وقت. شوي وقت.
1: برشا وقت.
0: الصعوبة في حفظ القرآن الكريم؟
1: مش صعوبة الحقيقة، لكن انقطعت برشا أسباب.
0: نعم.
1: المهم إني عدت بقوة.
0: عدت بقوة. من أنا قبل أن تعدى التلامذة نتاعك، حمل السمعك أنت. تقرأ نتايا الصعب تفضل.

0: يسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك.
0: العفو.
1: أستاذة جيهان، أنت تقريهوني في هذا الفرع؟
0: نعم.
1: شنو تقري فيها من الأصناف؟
0: نقري في قسم الكبار من الأطفال.
1: الكبار؟
0: من الأطفال.
1: من الأطفال.
0: قسم 10 سنوات فما فوق.
1: 10 سنوات ثم أطفال، لا مش كبار كبار.
0: عندي في القسم حطيك شي 17 سنة.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: طريقة تقري بها كيف؟
0: به سير حصة الدرس تكون أول حاجة هي كلمة السر.
1: نعم.
0: وكلمة السر تكون مع كل سورة جديدة ناخذها.
1: نعم.
0: ومن بعد نبدأ إن شاء الله في تصحيح التلاوة.
1: إيش معنى كلمة السر؟ تقولي كلمة السر إيش معنى؟
0: كلمة السر.
1: عليها ولا تقولين إن شاء الله؟
0: نعم أي. أول كلمة السر خذيناها هي ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه.
1: سبحان الله.
0: فهمناها.
1: نعم.
0: وكان يقولوا التلامذة الكل يقولوها.
1: نعم.
0: واللي ما يخلوش ما يدخلش القسم.
1: ما شاء الله حلوة، قاعدة حلوة هذه.
0: نعم الحمد لله الحقيقة. نعم. طريقة جميلة ومسلية جدا يعني.
1: أي.
0: ومن بعد كل سورة ناخذوها.
1: نعم.
0: كل أطفال هما اللي يختاروا.
1: نعم.
0: أي منها، وساعات أنا نختار.
1: نعم.
0: منها آية، والآية هذيك صاحبنا طيلة السورة كاملة تكون كلمة سر.
1: نعم.
0: يقولها التلميذ معناتها قبل الدخول إلى القسم.
1: سبحان الله
0: الحمد لله.
1: وبعد على اخترت كلمة السر
0: حاجة. نعم. يعني معناتها
1: تحفز
0: الطفل يعني، وفي نفس الوقت هكيك معناتها حسيت انه ربي ألهمني هذا الشيء فانا حبيت ان اعملها الطريقه.
1: ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: حسيت انه مواقع التواصل اللي تجبد مثلا الطفل كلها كلمه سر.
1: سبحان الله.
0: علاش مش حصه القران فيها كلمه سر؟
1: كحلو، هذه اول مره نسمعها في هذه الفروع وفي هذه البرامج القرانيه. نعم يعطيك الصحه على هذه الفكره وربي يبارك لك فيها، وان شاء الله تلمس الكل يكون عنده سر ان شاء الله.
0: يا رب.
1: سر رباني طبعا.
0: يا رب.
1: سر القراني ان شاء الله. تو نحبوا نسمعوا عينات من اللي يقراوا عندك النجمو.
0: نعم اكيد، تفضل.
1: بمن نبداو؟
0: نبداو باحمد.
1: سيد احمد، تفضل سيد احمد. اي السلام عليكم.
2: السلام.
1: قد عمرك؟
2: 12 سنة.
1: معدلاتك مريقله ولا؟
2: اي.
1: قداش حافظ القرآن؟
2: جزء عامة وصورة من حزب المجادلة.
1: ما شاء الله، شنو استقرأ لنا؟
2: سورة المجادلة.
1: ما تيسر من سورة المجادلة، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم
3: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اسمك؟
3: محمد إياد.
1: محمد إياد، فين سنة تقرأ؟
3: سنة ثالثة.
1: معدلات مريقلين؟
3: نعم.
1: مش تقرأ؟
3: سورة الليل.
1: متى يسر من سورة الليل؟ تفضل.

0: والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: لبس عليك؟
2: الحمد لله.
1: شنو اسمك؟
2: بشير.
1: بشير، مرحبا سي بشير. قد عمرك بشير؟
2: 12 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة السابعة.
1: معادلتك مريكلة؟ قداش حافظ؟
2: حزب.
1: حزب. شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة العلق.
1: ما تيسر من سورة العلق، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا. فرحانة؟ شو اسمك؟
2: رحمة.
1: رحمة، لاباس عليك رحمة؟
2: الحمد لله لاباس.
1: فين سنة تقرأ؟
2: برومير.
1: معدلات مريكلة؟
2: الحمد لله.
1: قداش تحفظي القرآن؟
2: حافظة جزء عامة، وعن قريب باش نحفظ الجزء التبارك.
1: ما شاء الله، ربي يبارك لك. شنو باش تقرأ لنا اليوم؟
2: سورة الحاقة.
1: متى يسمى سورة الحاقة؟ تفضلي.

0: خلين خاوية.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: لباس؟
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: خديجة.
1: خديجة شنو تقرأ لنا؟
2: سورة القيامة.
1: ما تيسر من سورة القيامة، تفضلي خديجة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
3: الحمد لله.
1: شنو اسمك؟
3: محمد.
1: محمد قد عمرك؟
3: 11 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
3: سنة خامسة.
1: خامسة، شنو باش تقرأ لنا؟
3: سورة المدثر.
1: ما تيسر من سورة المدثر، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
4: الحمد لله.
1: الاسم الكريم؟
4: محمد سلام.
1: محمد قد عمرك؟
4: 11.
1: فانا سنة تقرأ؟
4: سيزي.
1: شو باش تقرأ لنا؟
4: سورة المزمل.
1: ما تيسر من سورة المزمل، تفضل.
4: أعوذ

0: الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نعود للأستاذة جيهان. مرحبا مرة أخرى أستاذة جيهان. لبس عليك مرة أخرى.
2: الحمد لله. فضلك.
1: فرحانة بمستوى التلامذة تاعك.
2: الحمد لله فرحانة جدا وأنا فخورة بهم.
1: ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله.
2: فيك بارك الله.
1: شو تحب تقول في خلال البرنامج؟
2: نقول إنه ربي يستخدمنا.
1: أمين.
2: في خدمة القرآن.
1: نعم.
2: ويخرج منا أجيال تتلو كتاب الله.
1: أمين يا رب.
2: وتعمل به.
1: أمين. شكرا أستاذة جيهان في برنامج خير
2: وكم
1: من تعلم.
2: الشكر لك.
1: بارك الله فيك. للا إن شاء الله نعود مرة أخرى لهذا الفرع ونلقوك عندك جيل كونته.
2: يا ربي مرحبا بك.
1: شكرا بارك الله فيك. للا
2: العفو فيك بارك الله.
1: شكرا أحبابنا الكرام. مرحبا بكم مرة أخرى. نعود الأستاذة أسماء نائبة رئيس هذا الفرع لنختم مع هذا الفرع. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذة.
3: مرحبا. الله يبارك لك.
1: شنو تحب تقول في آخر هذا اللقاء؟
3: فرحانة برشا سها باللي جاوا وشاركوا.
1: نعم.
3: فرحانة برشا باللي جاوا وشاركوا. الله يبارك لهم إن شاء الله وربي يجزيهم عنا كل خير. ونشكركم أنتم زادة ربي يبارك لك إن شاء الله. إنه فما برشا عباد خاطر في البلاصة هذه في المنطقة هذه ما تعرفش اللي فما هوني فرع
1: القرآنية.
3: مرحبا بهم والله يبارك لك إن شاء الله. الله يجزيكم عنا كل خير.
1: شكرا بارك الله فيك. وخلينا نقول شكرا اللي درسوا في هذا الفرع للمستوى نتاع الأخوات اللي قرأوا ولا التلامذة الصغار اللي قرأوا. بارك الله فيهم إن شاء الله يجعل هذا في سجل حسناتهم. حبابنا الكرام إلى نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه في فرع محلي جديد في فرع جهوي جديد في ولاية أخرى جديدة. إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للجميع.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
5: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: يا حبيبي يا محمد، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. حبيبي يا محمد، سيدي يا رسول الله، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول. أي مدح كان كفءا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، أي كون نبوي فيك ماثل. أنت نور، أنت طهر، أنت حق هد باطل، أنت حق هد باطل. قد تبعنا سنة الهادي المطاع، فنجونا من عثار وضياع، وشدونا في سويعات السماع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة من برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد الموافق للثلاثون من شهر إذن ذي القعدة 1447 هجري، والموافق كذلك ل 17 من شهر مايو 2026 ميلادي. اخترنا هذا الأحد في الحصة 67 بعد 600 في سنتها 13، ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في آخر يوم من شهر ذي القعدة. غدوة إن شاء الله يكون مبارك علينا شهر ذي الحجة، المفتتح متاعه غرة ذي الحجة. إذن اخترنا من المواضيع موضوع هام جدا، ربما مستجد عند برشا عباد لكنه قديم جديد تنكتشفوه بعد، ألا وهو الحمض النووي البيئي أو الإي أديان، تحديد المفهوم ومجالات التطبيق. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة هيفا الهنتاتي.

0: كريمة، صباح الخير لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة
1: تقدم
0: الزيتونة.
1: شوية مثالش، بارك الله فيك ونحييك بالمثل. إن شاء الله الفايدة تعم معاك اليوم، وكنا أحكينا في الأوف برشا أدعو المستمعين متاعنا لربما الإنصات اليوم، فما فايدة كبيرة برشا مع المستجد. كذلك باش يكون معانا في مداخلة هاتفية، ونحن نقترب تقريبا من يوم 22 ماي، هو اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، باش يكون معنا سيد رضا العوني، رئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور وممثل على المجتمع المدني، مداخلة حول قراءة في واقع التنوع البيولوجي في تونس مع اقتراب قلنا هذا التاريخ. كذلك باش يكون معنا في الافتتاح او الافتتاحيه في الفقره التاصيليه فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي حول موضوع علم الاجنه من خلال القران والسنه. هذايا تقريبا معنا بطبيعه الحال، ما ننساوش فقره الاخباريه القاره والهامه اللي فيها برشا اليوم، فما غزاره في الاخبار البيئيه، برشا انشطه، برشا احداث هامه وهامه جدا، اقعدوا معنا باش نجموا نتبعوها. هذا إذن معنا اليوم في دليلنا، دليل برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد، في الإخراج الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير ومضى تحسيسية.

0: الزيتون القرآن الكريم.
1: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
2: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
3: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفتي الكريمة السيدة هيفا الهنتاتي. قبل هذاك العادة في الافتتاحية عنا الفقرة التأصيلية اللي أثاثها فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. موضوع اليوم هو علم الأجنة من خلال القرآن والسنة. نكتشف هالعلم اللي ربي سبحانه وتعالى خصه بآيات بينات وخصه بالذات ذكر في القرآن الكريم. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك استاذنا توفيق وضيفتك الكريمة، مرحبا بها وكل متابعين.

0: ومستمعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الحديث أخي توفيق عن علم الأجنة من خلال القرآن والسنة يظهر جانبا من جوانب عظمة هذا الدين الذي دعا الإنسان إلى التفكر في خلقه والتأمل في أطوار نشأته. نعم. ليزداد إيمانا بقدرة الله وحكمته، لأنه هذا يدخل حتى في إطار ما يسمى بالإعجاز كذلك العلمي.
1: نعم.
0: والقرآن الكريم لم يكتفي بدعوة الإنسان إلى الإيمان المجرد، بل وجهه إلى أن ينظر في أصل خلقه، فقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، الآيات. وقال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما،
1: نعم،
0: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: صدق الله.
0: سبحان الله. يعني هذه الآيات تبين بدقة مراحل تكون الجنين من النطفة إلى العلقة ثم المضغة إلى أن يصل الإنسان إلى صورته المكتملة. وهنا أخي توفيق توقف العلماء قديما وحديثا عند هذه الإشارات القرآنية لما فيها من دقة في وصف الأطوار الجنينية، خصوصا وأن هذه الحقائق لم تكن معروفة بالصورة التي كشفها العلم الحديث اليوم.
1: نعم.
0: وذلك إلا بعد التطور وسائل المشاهدة والفحص. فالسنة النبوية أيضا تحدثت عن مراحل خلق الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. يعني الحديث أخي توفيق يبين أن خلق الإنسان يمر بمراحل متدرجة، وأن الحياة الإنسانية لها حرمتها وقيمتها منذ البداية.
1: نعم.
0: ومن هنا فالإنسان يدعونا، يعني القوى أن الدين يدعو إلى احترام الحياة الإنسانية وإلى العناية بالأم والعناية بالجنين وتوفير الظروف الصحية والنفسية المناسبة لسلامة الحمل والنمو السليم.
1: نعم.
0: وإذا كانت لم يعني نشوف العلم هذا علم الأجنة، هذا شنو يرسخ في نفوسنا أخويا توفيق؟ ثم ثلاثة أشياء مهمة. أول حاجة الإيمان بقدرة الله تعالى.
1: نعم.
0: يعني الإنسان اللي خلق ربي عز وجل من نطفة ضعيفة، ومن بعد تحول هالخلق المتقن هذايا، هالنطفة هذه اللي من بعدها ولا 70 ولا 80 ولا 90 كيلو ولا اللي هي، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: في خلقه.
1: سبحان الله.
0: وكذلك الحاجة الثانية هي تعظيم قيمة الحياة الإنسانية. يعني الإسلام ما ينظرش للجنين على أنه شيء عابر، بل ينظر لأنه بداية حياة عند الحرمة والمكانة متاحة. مش ما نعتديوش على الأجنة بالإسقاط والإجهاض إلى غير ذلك أخوي توفيق.
1: نعم.
0: كذلك الحاجة الثالثة الدعوة إلى العلم والبحث.
1: نعم.
0: يعني القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى التفكر والتدبر، وهذا اللي خلى المسلمين عبر التاريخ يهتموا بالعلوم الطبية والبحث العلمي. واليوم مع تطور العلوم الحيوية والتقنيات الحديثة، ولا الإنسان يعني قادر على فهم جوانب دقيقة من عالم الخلق هذا.
1: أكيد.
0: وكل ما يتصل بالحمض النووي والبصمة الوراثية وغيرها من المجالات اللي تسهم في حفظ الصحة وفهم التنوع الحيوي. لكن الإسلام يذكرنا دائما بأن العلم ينبغي أن يكون في خدمة الإنسان والإصلاح، لا في خدمة الإفساد أو الاعتداء على الكرامة الإنسانية. وهذاك علاش من أعظم ما يستفيد الإنسان عندما يتأمل في خلق ربي عز وجل التواضع أمام عظمة الله. فالذي يعرف أصله ويتأمل مراحل ضعفه يبتعد عن الغرور والتكبر. يا إنسان أصلك نطفة، وهذاك علاش ربي عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
1: نعم.
0: الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك. فالقرآن والسنة دعوا الإنسان إلى أن يجمع بين الإيمان والعلم وبين التفكر والعمل، وأن يجعل من الاكتشافات العلمية وسيلة لزيادة الإيمان وخدمة الإنسانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل العلم سببا للخير والإصلاح، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذه الإنارة وعلى هذه الإفادة. إن شاء الله كل مرة ناخذ في مقاربات هكذا تدل على إذن فائدة العلم، وتقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. هذا هام برشا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، حتى نلتقي في موضوع آخر. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا جزيلا لك. نحن إذن في انتظار الفاصل باش إن شاء الله نفتح الحوار بعد الفاصل مع ضيفتنا السيدة والدكتورة هيفا الهنتاتي، اختصاص بيوتكنولوجيا الحيوان من بنك الجينات. فاصل ثم نعود.
2: تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
1: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. إذا عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كما سبق وقلنا باش نفتح الحوار مع السيدة هيفا الهنتاتي. نذكر اللي تحقوا بينا في الإبان، موضوع اليوم هو الحمض النووي البيئي، تحديد المفهوم ومجالات التطبيق. مرحبا بك سيدة هيفا، ممنونين جدا أن نستقبل باحثة من بنك الجينات، المؤسسة اللي عندها وقع وموقع هام جدا في الخارطة، في خارطة المؤسسات اللي عندها بعد بحثي وبعد علمي، واللي نفتخر بها حقيقة حتى على مستوى إفريقي وعلى مستوى دولي. إذن وأنت تمثلين اليوم، زيدوا رحبوا بيك ترحاب كما يقولوا، معناها أقوى من العادة. يعطيك الصحة. به هات نبداو إذن باش نبسطوا المفاهيم. قبل باش نحكيه على الحمض النووي البيئي، علاش فما حمض نووي غير بيئي؟ هات نمشيو للمفهوم الأصلي متاع الحمض النووي. باش خلي لك الكلمة.
3: شكرا سي توفيق. إذن احنا باش نحكيو على الحمض النووي البيئي، ولكن قبل ما نحكيو على الحمض النووي البيئي نحكيو على الحمض النووي.
1: أي.
3: شنو هو الحمض النووي؟ هو
1: أيوة.
3: الحمض النووي هو المادة اللي تحمل جميع المعلومات الوراثية.
1: أيوة.
3: شو معنى هالمعلومات الوراثية؟ صفات متاع الكائن الحي هذية. مثلا لون البشرة، لون العينين.
1: أيوة. هذية
3: كلها موجودة في الحمض النووي.
1: وين موجود الحمض النووي؟
3: موجود داخل الخلية.
1: بالضبط.
3: هو كما تفضل فضيلة الشيخ قال أنه الإنسان يتكون من نطفة، هي من خلية.
1: بالضبط.
3: الخلية هذية موجود فيها الحمض النووي. الحمض بالضبط. النووي هذية منين جاي؟ هو جاي سلسلة من الأب وسلسلة من الأم.
1: بالضبط.
3: خلية واحدة
1: أكل إكس والإيجريك اللي يعرفوهم اللي قراوا على القيلة الجينيتيك.
3: بالضبط. ثم مش تتقسم، وكما تفضل فضيلة الشيخ باش يتكون الكائن الحي كاملا، معناها مش تتقسم عديد المرات عديد المرات حتى لين يتكون الكائن الحي. إذن مش يكون نفسه الحمض النووي الموجود في الخلية الأولى هو نفسه الموجود في جميع الخلايا.
1: بالضبط.
3: هذا هو الحمض النووي. توا الحمض النووي البيئي.
1: بالضبط.
3: شنو به الحمض النووي؟ أنا باش ناخو عينة من الحمض النووي باش نجم نستخرج الحمض النووي من كائن حي، شنو لازمني نعمل؟ لازمني ناخذ عينة بيولوجية.
1: اش معناها؟
3: اش معناها عينة بيولوجية؟ معناها أنا نجي ناخو الدم، نجي ناخو ريشة مثلا إذا كان طائر، نجي ناخو
1: قطرة ماء مثلا،
3: أنسجة. بالضبط. أنسجة. لا قطرة ماء مش من الكائن.
1: ميوسكل. نعرف.
3: أي من الكائن الحي ناخذ أنا عينة بيولوجية.
1: نعم.
3: العينة البيولوجية ذيك ثم بروتوكول نستخرج منه الحمض النووي.
1: بالضبط.
3: ألا هو معمول به والمعروف هذايا، معناها خدمة روتينية نخدموها. توا الحمض النووي البيئي شنو؟ شو الفرق ما بين الحمض النووي والحمض النووي البيئي؟
1: نعم.
3: به احنا في بيئة معينة. علاش هو حمض نووي بيئي؟ احنا في بيئة معينة،
1: في مجال مساحة،
3: في مساحة بيئية. مش يمر الحيوان الأول، مش يمر النمر، مش يخلي قطرة الدم ذيك متاعه، ولا مش يخلي
1: شعرة من شعرات،
3: شعرات بصمة وراثية. احنا نقوله بصمة وراثية.
1: نعم.
3: مش يمر من بعده الفيل. كيف مش يخلي عينة بيولوجية.
1: نعم.
3: مش يمر طائر. هو مش يمشي الطائر، أما مش يخلي البصمة الوراثية متاعه عينة بيولوجية
1: ريشة
3: منه.
1: مثلا
3: ريشة مثلا.
1: نعم.
3: به أنا توا مش نمشي للبيئة هذيك ومش ناخو عينة من التراب إذا كان أنا كنت في بيئة فيها التراب. إذا كان أنا كنت في البحر مش ناخو عينة من الماء من ماء البحر.
1: نعم. واضح.
3: أنا توا الفيل والنمر والطائر الكل مشي وما همش قدامي مش ناخذ منهم عينة بيولوجية كما مستانسة نعمل.
1: يخليه الأثر متاحهم.
3: ولكن خليه البصمة الوراثية متاحهم خليه العينات. نعم. البيولوجية متاحهم.
1: بالضبط.
3: في البيئة هذيك.
1: نعم.
3: أنا توا مش نجي ناخو عينة من التراب وإلا عينة من الماء نهزها ونحللها في المخبر باش نستخرج الحمض النووي البيئي.
1: معناها هو روتين لكن بطريقة أخرى. معناها ماهوش طريقة من معناها ناخذه من الكائن الحي ذاك تفهمنا فيه هو الحمض النووي العادي.
3: صحيح.
1: عزله ولا استخراجه بطريقة بروتوكول عادي. الحمض النووي البيئي هو المستخرج من البيئة كما قلت من البصمات الوراثية وقت اللي الحيوان يبدا مش قدامنا.
3: صحيح. هذا هي توا طريقه مبتكره وطريقه حديثه.
1: نعم.
3: انا خذيت العينه هذيك وهزيتها معايا للمخبر.
1: نعم.
3: باش نستخرج الحمض النووي بالبروتوكول استخراج الحمض النووي ولكن. نعم. هوني شنو الفرق؟ الفرق انه مش يكون عندي حمض النووي متاع جميع الحيوانات وجميع الكائنات الحيه اللي تواجدوا في البيئه هذيك.
1: ممتاز.
3: وهوني عندي زوز طرق باش نعرف كيفاش انا نعرف الحمض النووي هذاك لشكون ينتمي لاي حيوان ينتمي.
1: بالضبط.
3: عندي الطريقه الاولى. اذا كان انا نلوج في كائن حي معين. نعرف انا على شنو نلوج. مثلا سلحفات بحريه مهدده بالانقراض.
1: واضح.
3: ما نعرفش هي موجوده في البحر هذاك ولا مش موجوده.
1: نعم.
3: ولكن انا نعرف روحي قاعده نلوج على السلحفات البحريه هذيك المهدده. واضح. بالانقراض. نستخرج الحمض النووي الا هو مش يكون فيه خليط من الحمض النووي الا يتسمى بول دو جين. يعني الحمض النووي متاع جميع الكائنات الا مرت بالبيئه هذيك.
1: بالبيئه هذيك
3: مش نستخرج الحمض النووي
1: خليط. يعني نحكيوا على خليط متاع احماض. نعم.
3: بالضبط. مش نستخرج الحمض النووي هذيك. وثم طريقه تتسمى بالسياخ اون طون غيال. تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الحقيقي.
1: هذا صعيب شوية دكتورة الحق نبسطوه ميسادش
3: على خاطر. أي. احنا الحمض النووي كان خرجوه.
1: أي.
3: مش ندرسوا الحمض النووي كامل.
1: بالضبط.
3: احنا مش ندرسوا قطعة من الحمض النووي خاطر الحمض النووي كبير برشا.
1: بالضبط. اللي هي سيكونس قولوا لها انتوا.
3: احنا مش ناخذوا
1: جزء
3: من الحمض النووي مش نضخموه.
1: نعم.
3: باش نجمو نشوفوه.
1: نعم.
3: دونك نضخموه بالطريقه هذه.
1: بالضبط.
3: تفاعل البوليميراز المتسلسل.
1: واضح.
3: كي نضخموه احنا وقتها شنو مش ناخذه احنا الجزء هذاك الا نعرفوه هو موجود عند السلحفات البحريه.
1: اي.
3: نعملوا ما يسمى بالمسبار الجيني.
1: نعم.
3: المسبار الجيني هو صوت. المسبار الجيني فيها اشعه. في عملية التضخيم هذه متاع الحمض النووي وكان المصبار الجيني هذه القاء شطره احنا ما هو تورج نرجع لفضيلة الشيخ قال الخلية الأولى ما هو قلنا احنا ثم سلسلة من الأب وسلسلة من الأم.
1: بالضبط.
3: سلسلتين هكا مقابلين بعضهم. إذا كان المصبار نجم يقابل سلسلة منهم إذا
1: يضمهم لبعضهم.
3: يضمهم لبعضهم
1: وتكتمل.
3: إذا كان عطانا الإشعاع هذاك معناها راهو ثم الحمض النووي هذاك متاع السلحفات البحرية المهددة بالانقراض.
1: طريقة المسبار ممتازة جدا.
3: إذا كان ما لقيناش الإشعاع هذاك معناها السلحفات مش موجودة.
1: نعم.
3: توا في الطريقة الثانية كي نبداو احنا ما نعرفوش البيئة هذيك شنو الكائنات الحية الموجودة بها شنو مش يصير لازمنا نفرزو توا خاطر احنا عنا الحمض النووي متاع جميع الكائنات.
1: بول.
3: خليط.
1: نعم.
3: اذا لازمنا نفرزو الحمض النووي هذا كيفاش باش نعملو نستعملو طريقة تسمى ميتاجينوميك.
1: اش معني هالميتاجينوميك؟
3: احنا مش نستخرجو الحمض النووي الكل ونبداو نفرزو كيفاش نفرزو عنا قاعدة بيانات عالمية.
1: هذا هو الهام.
3: وهذه هي
1: معناها بالمقارنة
3: ولكنها عملية تتطلب برشا معناها معلومات في مادة البيو انفورماتيك.
1: بالضبط.
3: البيو إعلامية اللي هي معناها تمكنك باش تقارن الحمض النووي هذايا بقاعدة البيانات العالمية.
1: عالمية ضخمة جدا.
3: ضخمة جدا وتخرج لك الكائنات الموجودة في البيئة هذه، وبذلك نجم نرصد التنوع البيولوجي الموجود في البيئة هذه.
1: نعم.
3: والطريقة ذي تسهل لنا برشا العملية، على خاطر مش ديما أنت الحيوان تنجم تاخذ منه عينة
1: ولا ترى ولا موجود ولا يبدأ حيوان نادر ما يظهرش ديما.
3: حيوان نادر، حيوان مفترس، معناه احنا الحيوان المفترس تستعملوا دي فليشات مبنجة.
1: نعم.
3: باش تنجم تاخذ منه عينة بيولوجية
1: قبل وبعد تاخذ منه العينة وبعد تخليه.
3: صعيبة برشا، صعيبة. نعم. برشا العملية، وبالحمض النووي البيئي تسهيل برشا العملية، معناها أنت تاخذ عينة من البيئة اللي مر منها الحيوان.
1: ممتاز جدا. وقت اللي نحكي وتوى على هالطرق هذية وال... معناها هذية ممكنة في تونس، لأن نسمعوا فما برشا حاجات كنا نرسلهم البرة باش يتعملوا في مخابر خارج الوطن، هل هذوما ممكنين؟ وكنا حكينا في الأوف، نحبك توصلها المعلومة هذه باش يفهموها التوانسة الكل. يا أخي كل شيء نعملوه في مخابر البرة، ولا نجموا عنا كفاءاتنا وعنا بالإمكانيات اللي عنا نجموا عن نجموا معناها ننجزوا مثل هكذا أعمال كما المسبار هذا الجيني أو الميتاجينوميك هذا. يعني
3: احنا اثبتنا يوم 3 فيفري الفارط ان هي العمليه ممكنه في تونس.
1: نعم. وسيادتك انت اشرفت عليها بيدك. وهذا يحتسب لك وللتوانسة الكل بطبيعه الحال ولبنك الجينات.
3: هو كان يوم اعلامي نظمناه فيه ورشه تطبيقيه نظمته الاداره العامه للبيئه وجوده الحياه بوزاره البيئه.
1: نعم.
3: بما انه البنك الوطني للجينات هو مؤسسه تحت اشراف وزاره البيئه، وقع احتضانه في البنك الوطني للجينات. وقمنا بورشه اثبتنا ان العمليه هذه ممكنه، واثبتنا ان احنا وصلنا النتائج في تقنيه الحمض النووي البيئي.
1: معناها توا باش نربحوا برشا وقت، باش نربحوا برشا فلوس، وممكن زادا ندخلوا بها، معناها تجي بتكون هذه سبب في معناها ايجاد موارد هكا ولا باش نحكيوا بعد على الفائده وعلى مجال التطبيق.
3: بالطبيعه هي ثم هي عديد المجالات اللي نجموا نستغلوا فيها الحمض النووي البيئي. وبالطبيعه هي المعلومه الجينيه هذيك عندها قيمه علميه وقيمه اقتصاديه.
1: نعم. به باش نزيدوا ندقوا شويه اكثر باش الناس تفهم. توا نحكيوا على الاحماض النوويه، هي حامله لمعلومات، حامله ل كما قلنا تهم اللون، تهم معناها كيفاش نجم في تحديد على الاقل النوع، وانت مختصه في علم يعني الميكروبيولوجي انيمال، كيفاش نجموا نعرفوا اللي صحيح مر حيوان من غاديكا، خاطر فما حاجه هامه اللي ربما يلزمنا نقولوها، اللي راهو عندها وقت حياه معين، وقت اللي نعتمدوا هذا معناه باش ما نكونوش باش نفسروا للمستمعين، معناها عندها وقت معين هكا ولا البريز هذه او الشانتيوناج هذه،
3: هي الخليه عندها وقت
1: مدة
3: معين
1: حياة، معناها
3: مده حياه. وانت والبيئه اللي انت فيها اذا كان في الثلج بالطبيعه مش تكون الحفظ نتاعها اطول من انت تكون في بيئه تحت الشمس.
1: بالضبط.
3: احنا نقولوا في البيبليوغرافي يقول لك اون فوتو ريسونت، معناها صوره حديثه،
1: صوره حديثه، حديث العهد.
3: صحيح. تنجم تكون نهارين، تنجم تكون شهر،
1: تعطيك انفورماسيون صحيحه معناها.
3: صحيح. ولكن هي صوره حديثه لما يوجد في البيئه هذيك.
1: نعم. راهو حتى في برشا توا ناس يسمعوا فينا. فما برشا عينات يلقاو مثلا مدفونين في الانهار الجليديه ولا في الجلاسيير ولا نحكيوا على الماموث. نحكيوا على بعض حاجات متجمده، معناها كائنات حيه متجمده ينجموا ياخذوا منهم الحمض النووي هذا.
3: او قلت لك انت والبيئه اللي فيها.
1: نعم.
3: اذا كان البيئه مكنتك باش تحافظ على الحمض النووي هذايا تنجم تاخذ الحمض النووي. هي احنا ديما نقولوا صوره حديثه، معناها راهو ثم حاجات اذا كان معناها ترجعك نهارين اسبوع.
1: فهمتك. معناها مده معينه. باهي. جميل جدا. هذا نخلطوا توا لي ربما اهم فهمنا توا، حددنا المفاهيم، فرقنا بين الحمض النووي العادي والحمض النووي البيئي اللي هو مفهوم، معناها انت قلت موجود، معناها هو قديم حديث، لكن التقنيات هي تقنيه من التقنيات، لكن كيفاش انت توظفها باش تخلط له، هذاك هو الفرق، معناها البروتوكول نتاع استعماله.
3: صحيح.
1: وهذا اللي خلطوا له تقريبا واللي قدمتوه في 22 فيفري،
3: 3 فيفري،
1: 3 فيفري سامحني.
3: نعم.
1: يوم 3 فيفري هذا اللي صار.
3: نعم.
1: بالضبط. نعم. اذا معناها نقولوا مؤسساتنا، تو خلينا نزيدوا نفهموا شويه المؤسسات اللي عندنا واللي تعتمد البيوتكنولوجيا مثلا مثلا مراكز البحث في البيوتكنولوجيا اللي عندها الامكانيات او الحد الادنى من الامكانيات، معناها تنجم، معناها ينجم يكونوا بروتوكول في حاجات اخرى، معناها توظيفك التكنولوجيا او البيوتكنولوجيا هذيك لي معناها للسير في انجاز بروتوكولات اخرى بحثية بطبيعة الحال.
3: بطبيعة هو كيكون عندك تكوين في الهندسة البيولوجية أنت تنجم تستعمل التقنيات هذيك الأساسية باش تطور البروتوكول جديد.
1: نعم.
3: ولكن هذا وين يجي
1: الإضافة.
3: الإضافة.
1: الإضافة. الأبلو فاليو اللي يعطيها تعطيها الكفاءة التونسية. أنا أقول لكم من نجم كان نقول لكم يعطيكم الصحة ويعطي صحة لكل تونسي وسيادتك ربما يتمثل المرأة الباحثة، ما نحبش نخص المرأة حتى من الصنف الرجالي، كل إنسان ماشي في الثنية هذه نقول له كان يعطيك صحة، تقليل الكلفة، استعمال العقل والكفاءة التونسية هو اللي خلينا نحقق الإضافة، وإن كان قبل معناها كانت تتطلب برشا مجهود وبرشا وقت وبرشا إمكانيات، سواء إمكانيات لوجستية وإمكانيات مادية حتى الفلوس. خلينا نمشي توا فيما بقي تقريبا من 6 دقائق باش نبداو نحكيو على الأقل على مجال استعمال البروتوكول هذا. نعم.
3: البروتوكول هذا نجم نستعملوه في عديد،
1: وبالأمثلة مش تعطينا أمثلة،
3: في عديد المجالات. هو التقنية، احنا التقنية نجم نوظفوها
1: نطوروها معناها
3: وين ما نحبوا احنا.
1: أيوة.
3: أولا نجم نستعملوها لرصد التنوع البيولوجي،
1: واللي هو
3: وتعرف أهمية رصد التنوع البيولوجي، هو كل كائن حي، كل دابة في الأرض عندها أهميتها في التوازن البيئي.
1: نعم.
3: نجم نستعملوها لتنفيذ أهداف وغايات مثلا الإطار كومينغ موغيال للتنوع البيولوجي.
1: نعم.
3: الإطار العالمي كومينغ موغيال الغاية 4 مثلا، الغاية 4 شنية هي؟ هي إعادة توطين الأصناف المهددة بالانقراض.
1: نعم ممتاز.
3: احنا كي نلقاو السلحفات البحرية اللي حكينا عليها، في البحر هذاك،
1: نعم.
3: مش نعاود ونوطنوها ونرجعوها معناها للبيئة هذيك وهكذا نحميوها من الانقراض.
1: نعم ممتاز.
3: كذلك الغاية 6، الغاية 6 شنية هي؟ ليزيسبيس اكزوجين انفايسون، الأصناف الدخيلة الغازية. الأصناف الدخيلة الغازية دي تشكل خطر كبير على البيئة، على خاطر هي تجي وتاخذ بلاصة الكائنات الحية الأخرى.
1: نعم.
3: إذا مش يصير لنا انجراف جيني للكائنات الحية إلا أصلها موجودة في البيئة هذيك.
1: خلينا نفهموا هالانجراف الجيني كيفاش. هذه كائن غازي، معناها توا معناها المستمع والمشاهد العادي فما يقول لك كائن غازي معناها بالشكل الآخرين هكا، هي أعمق، ربما أعمق من هكا إذا كان ناخذوها من الجانب الجيني هكا ولا.
3: بالطبيعة.
1: أنت حكيت على انجراف جيني، مش نحن نراو بالعين، مجرد نراو النوع، لكن ما خفية كان أعظم هكا ولا.
3: بالضبط. على خاطر هي الكائنات الحية على أصلها موجودة في البيئة هذيك تحمل عديد الجينات، وكل ما يكون عندك أكثر جينات متنوعة كل ما تكون صامدة أمام التغيرات المناخية، كل ما تكون صامدة أمام الأمراض. أنت كتجي الصنف هذايا الغازي وينحيها، مش يقعد لنا كان الجين متاع الصنف الغازي.
1: الصنف الغازي نعم.
3: إذن مش يكون ثم مشكل في
1: اختلال التوازن البيئي.
3: نعم. اختلال التوازن البيئي.
1: نعم ممتاز برشا. هذا مجال. نعم.
3: ثم حاجة مهمة جدا، التسلسل هذايا، المعلومة متاع التسلسل الجيني عندها قيمة علمية واقتصادية كبيرة. نجمو نستعملوها في الصناعات الغذائية، نجمو نستعملوها في صناعات الأدوية.
1: أيوة.
3: وأحنا قمنا بمسار يتسمى مسار بروتوكول ناغويا، ألا هو متعلق بالغاية 13 من الإطار العالمي. نعم. كومينغ موغيال. ألا هو حول النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتجة عنها.
1: أيوة.
3: على خاطر هذيك التسلسل هذيك عنده قيمة اقتصادية. نعم. إذن أحنا نجم نتبادلوه في إطار بروتوكول ناغويا ويكون مصدر للتمويل الوطني.
1: ممتاز جدا.
3: هو الغاية 13 هي الهدف متاعها هي سيادة الدول على مواردها الجينية.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، برشا يتابعوا فينا، نحب نحيي السيدة فرح بوعلي، نحب نحيي السيدة مسعودة قمري، نحب نحيي السيدة مصباح بوزميطة، يتابعوا فينا تقريبا أول الحصة ذو مع القيلة اللي خرجونا على صفحة. شكرا جزيلا لكم حسن المتابعة والاهتمام. نمشيوا إلى فاصل، نمشيو إلى هاتف، نمشيو إلى هاتف حاضر. عنا الهاتف حاضر السيد رضا العوني رئيس الجمعية التونسية لعوم الطيور. نمشيو إلى الهاتف. ألو، السلام عليكم.
4: ألو الو السلام عليكم، اهلا بك.
1: مرحبا بك يا سيدي. يا سيدي بارك الله فيك، مرحبا. ما نعرفش كنت تسمع في الحوار متعمقين برشا في التنوع البيولوجي، اما على المستوى الجيني وخذينا مثال السلحفات البحريه. خلي توا نمشيو للبريه معاك انت، وباش نحكيو قراءتك وقراءه المجتمع المدني لواقع التنوع البيولوجي. نعرف لسيادتك رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور، كذلك انت رحال بامتياز اختصاصات في الزواحف، اختصاصات في الطيور، اذا عندك فكره كبيره على التنوع البيولوجي مع اقتراب اليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي وافق يوم 22 ماي. شنو تنجم تقول في الإطار هذايا؟ سيريضا لك الكلمة.
4: يعيش التفيق في الصحة وتحية طيبة للجميع. داي جيس موضح حاجة، كيما نقولوا تنوع بيولوجي ثم برشا عباد على خاطر يظنوا اللي الحكاية تتعلق بالحيوانات والنباتات معناتها، لكن هي في الحقيقة التنوع البيولوجي حاجة كبيرة برشا. فهمتني؟ الموضوع أوسع من هكا برشا. التنوع البيولوجي يعني كائنات حية تعيش معنا في الدار، في الطبيعة، في البحر، في المناطق الرطبة، معناتها في البيئات تقريبا الكلها.
1: نعم.
4: حتى البيئات الصغيرة اللي عندنا حتى في المنزل.
1: نعم.
4: دونك وانتي كما تعرف احنا تونس بلاد صغيرة فرافور للبلدان المجاورة اللي عندنا احنا في تونس.
1: نعم.
4: عندها ثروات طبيعية ومهمة ومتنوعة، من الشمال نتاعها اللي هو الشمال أخضر حتى الجنوب نتاعها اللي هو
1: صحراء.
4: نعم. نلقاو برشا أنواع من النباتات والحيوانات اللي بعضها ما تتلقاش حتى في المنظومات تقريبا، معناتها بريسك المنظومات كل منظومة متشبه المنظومة أخرى. فهمتني؟ عندنا في تونس وهذا تنوع معناتها في البحر الابيض
1: المتوسط،
4: خاصه في البحر الابيض المتوسط بالنسبه لبلادنا. فهمتني؟ الغابات نتاعنا اللي هي تعج بالتنوع البيولوجي، غابات عين درام، غابات الفلين والزان وكل شيء، نزيدو نهبطو نمشيو للكهف، نمشيو للقصرين، نمشيو للصحراء. دونك في كل منظومه تقريبا فما حياه.
1: نعم.
4: فما حياه معناتها كبيره برشا. فهمتني؟ وفيها تنوع بيولوجي سواء كان من النباتات، من الكائنات الحية، من الحيوانات،
1: من الطيور، من الزواحف، من الحشرات، حتى الكائنات المجهرية.
4: حتى نعم حتى الكائنات المجهرية هي بالطبع تعتبر من منظومة
1: من التنوع البيولوجي. نعم.
4: خاصة عندنا احنا عندنا مناطق اللي هي في تونس راهي مناطق راهي معروفة عن النطاق العالمي.
1: نعم.
4: نقولوا مثال، ناخذ مثل صغير، مثل زمبرة. زمبرة تحتوي على 80% من الطيور جالم الماء. هذا 80% من الطيور العالم يعيشوا في زمبرة. عليه
1: سبحان الله. نعم.
4: وكان مش من نقاوة معناتها المنظومة
1: البيئية اللي كنا نحكيوا عليها.
4: نعم. ما جيش تجيش الطيور هذه، صحيح ولا لا؟
1: نعم صحيح. ناخذ
4: خليج قابس، خليج قابس المعروف في البحر الأبيض المتوسط، وكان ما جيش مثل التنوع فيه معناتها الماء فيه وكل طب معناتها المستويات نتاع المياه معناتها
1: منخفضة بالضبط، المتوسطة بالضبط، والمد والجزر. نعم.
4: والمد اللي باش تجلب مئات، مع نقولوا مئات معناتها بعض المئات نتاع الالاف من الطيور المشتية في تونس.
1: نعم.
4: اذا كان ما نحافظوش عليهم هذوما، دونك نهار اخر راهم باش برشا طيور باش كيما صار المدة الأخيرة معناتها نتاع الجفاف، برشا طيور تقريبا
1: ما رجعتش،
4: ما رجعتش، تمشي تلوج على أماكن أخرى،
1: وثم نفوق كذلك. أي لا خيره. نعم.
4: بالطبيعة ثم نفوق، يصير ثم نفوق معناتها تدهور الحالة، هي بالطبيعة تدهور الحالة لو جراء معناتها اللي صار الأعوام الأخيرة الجفاف، واللي هو يعتبر معناتها داخل المنظومة.
1: أكيد.
4: هو حاجة معناتها
1: حاجة طبيعية. نعم.
4: حاجة طبيعية تغيرت المناخ. كل قاعدين نلاحظوا معناتها في السنة ولا فكتر الشتاء نقص الجفاف ولا يتعاود البريسك كل عام. فهمتني؟ حاجة هذه بالطبيعة مش تأثر بصفة مباشرة ولا غير مباشرة،
1: غير مباشرة
4: على.
1: نعم.
4: الحيوانات والنباتات. فهمتني؟ لكن احنا ايش توفيق
1: معناها حسب رأيك انت، وانت تقريبا معناها المنظومة الجزرية تعرفها، الشمال الغربي تعرفه، تبع في الطيور، تبع في الزواحف، تبع في عديد إذن الأنواع والأصناف، شنو تنجم تقول هل بالحق اليوم التنوع البيولوجي في تونس يعيش تهديدات ويلزمنا نطمنوا كذلك؟ إذا كان معناها واقعيا معناها شنو نجم نقوله في هل المنظومات البيئية اللي هي الحاضنة تاع التنوع البيولوجي؟
4: ايه توفيق، ما احنا باش نحاول ما نكونوش سلبيين برشا.
1: لا اكيد يعطيك الصحه، هاي ميساج.
4: احنا انا ديما نحب نعطي السلبيات لكن ثم الايجابيات، راهو فهمتني. ايه يعني مش نمشي للسلبيات، السلبيات هو راهو صحيح احنا بلادنا توقع تمر معناتها بفتره مانيش راضي عليها، وحتى كل الشعب داري مش راضي عليه، اللي هو مشكله التلوث.
1: نعم.
4: سواء كان في البحر ولا في الهواء ولا في
1: برا وجوا وبحرا. نعم،
4: جوا وبحرا، فهمت كيفاش؟ كما نشوفوا اليوم برشا شواطئ واحنا داخلين على صيف، شواطئ ومناطق معناتها طبيعيه وليت مهدده معناتها بكثره التلوث اللي متواجده فيها، وهذا ما يخرش علينا معناتها، فهمتني؟ بصراحه نحبوا ما نقولوش الى جانب راهو التلوث هذا البلاستيك وكل شيء، راهو فما حاجات اخرى اذا مقابلتها معناتها، كما نشوفوا كما الصيد العشوائي.
1: اكيد
4: قسام الجر،
1: الصيد الجائر، صحيح.
4: الرعي المفرط زاد راهو كبيره، يجبنا نعاود وننظروا معناتها نظرة استراتيجية معناتها القدام كبيرة في الحكاية هذه، باش ما نهدوش بالانقراض العدد كبير من الحيوانات نتاعنا ومن الطيور والبرشة حاجات. كان ناخذنا على معناتها باش ناخذ لك حاجة كيتا برشة معناتها في النطاق هذا، ترتوف الصيد الجائر والرعي المفرط. أنا طول الشعب معناتها المواطن الكل يقول شبيل معناتها الخنزير قاعد يتكسر بصفة غريبة.
1: أكيد ولينا راهو فيه في الصفحات الاجتماعية. أي
4: يعطيك الصحة، والصفحات الاجتماعية ما
1: يجب تصور
4: قاعدة تخبي في حد سيد.
1: أكيد
4: تصور وتبعث
1: تصور نتيجة هذيك، تصور في النتيجة هي.
4: يعطيك الصحة، رأي هذه مؤشرات، ومؤشرات رأي نقوله رأي سلبية قايب عليه على خطر راهو مدام تكسر الخنزير بالصفة هذه
1: داخل المناطق الحضارية مش الحاضنة نتاعه. أي طبيعية.
4: يعطيك الصحة، الحضارية وخارج المناطق الطبيعية راهو فما مشكلة، عندنا مشكلة،
1: فما إخلال. نعم،
4: خلل، فما خلل لهذا بيئي، خلل في التوازن البيئي. احنا اليوم رانا عندنا خلل.
1: نعم،
4: ننظروا له كباحثين، يلزم معناتها البحوث تتضافر الناس الكل من باحثين
1: بيشوفوا الأسباب. أكيد أكيد أكيد
4: الأسباب واضحة، راهي فما الخنزير، فما شكون ما عادش ياكل ولاده حاليا أو فهمتني، اللي هو الذئب الإفريقي اللي قاعدين ينقص بصفة كبيرة. علاش هذا؟ على خاطر نتيجة الرعي الجائر والرعي ربي الصيد الجائر والرعي المفرط.
1: نعم،
4: واللي قاعدين الرعاة نتاعنا خسارة، قاعدين يتغذوا على تربية معناتها في القطيع نتاعهم الكلاب، راهو غلطة كبيرة، فهمتني؟
1: أكيد
4: لازمنا نعاودوا مفهوم
1: مراجعة على الأقل. أكيد نراجعوا هذا المواطن البسيط، هذا حتى على مستوى إدارة، حتى على مستوى واحد، فما الإدارة ربما قائمة في بعض الأحيان، لكن زاد الناس اللي تعيش داخل، عندنا تقريبا مليون متساكن يسكنوا داخل المناطق الغابية والأحراج إلى آخره، هذوما زاد يلزم تقع العناية بهم، ويلزم معناها ردوا بالنا بالقدا. حسيلو يعطيك الصحة سي رضا العوني، يعطيك فكرة وإن كان فيها
4: وأنا كنت مبسطة قليلا.
1: لا لا لا ممتاز، لا لا لا يعطيك الصحة. قراءة أنت ذكرت لنا الرعي الجائر والصيد البراكوناج، هذا الصيد العشوائي راو هام برش، على الأقل نحط أصبعنا ونوصل التونسي زوز أسباب علاوة على الجفاف اللي ذكرته، اللي هي معناها ربما أمر طبيعي جدا، لابد من الناس كل تفيق شوية ونقص من التلوث. أسبوع من الأسابيع حكينا مع سيد دبار نحن على معناها التوجه المناطق هذه والمشاهد الجميلة جدا، كما وادي زيتون، كما شلالات عين مازر إلى آخره، فما مناطق جميلة جدا، لكن بالضغط البشري تصبح مهددة، ونحن لابد من إطلاق صيحة فزع باش نحسوا التونسي، وبرامجنا راهي الإذاعية هذه تحسيسية بالأساس باش نخرجوا من هالعنق الزجاجة اللي قعدنا بين أخذ ورد. يلزم التونسي اليوم يرتقي إلى مستوى وعي باش يحافظ على المنظومات البيئية الهشة والمهددة. شكرا جزيلا لك.
4: توفيق.
1: توفيق.
4: يلزمنا نعرف ورايزمنا نعرف راي المسؤولية، مش مسؤولية دولة بركة.
1: لا لا لا لا، جماعية، المسؤولية جماعية. نعم،
4: الجميع هذه نحطوا على الكلمة مسؤولية الجميع، كل واحد يحاول يعمل باللي يقدر عليه من الطرف نتاعو، باش نحافظ على الطبيعه نتاعنا الاجيال القادمه ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه سيدي
4: في خير.
1: الحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله من فمك ربي ان شاء الله نوصلوا نخموا في هذايا وفي الاجيال القادمه بهذا اذا بهذه الدعوه وبهذا النداء من عندك سي رضا. نختموا معاك على املي ان تكون بحذانا سي رضا، رانا
4: ان شاء الله
1: نحبك تجي بحذانا للاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله في القريب
4: الفرصه ان شاء الله نكون بحذاك.
1: مرحبا بك يا خويا، تحل اهلا وتزور سهلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك سي رضا على نواصلوا اذا الحوار مع فما سؤال جانا توا على الصفحه من عند سي محمد علي البريكي، يقول هل يمكن يوما ان نستعمل تقنيات الحمض النووي البيئي في تونس لمراقبة جودة المياه الشواطئ والسدود والكشف المبكر عن نفوق الأسماك والتلوث البحري خاصة مع تزايد الضغوط البيئية والتغيرات المناخية؟ نعم
3: بطبيعة قلت لك هو النجم نستعملوها التقنية دي في عديد المجالات منها المياه المياه معناها مياه الصرف الصحي مثلا نشوفوا ثماشي بكتيريا ثماشي جراثيم ثماشي فطريات ثماشي طفيليات هي تمكننا معناها باش نلقاو البكتيريا المتسببه في الامراض
1: نعم
3: في البيئه هذه
1: نعم
3: وبذلك ناخذوا الاجراءات اللازمه باش ناخذوا معناها اجراءات باش ما نوصلوش للمرض هذاك
1: بالضبط معناها هو الاستباقه والانذار الوقايه والانذار المبكر هام جدا بالضبط. معناها ممكن هذا ممكن نعم في عديد المجالات
3: بطبيعة.
1: نعم به حكينا معناها قعدنا نحن تحكيتي على معلومه التسلسل الجيني قلت لي هامه جدا اقتصاديه وحكيتي على تبادل عاود ذكرنا بهذا باش نفهموا نحن هالاتفاقيات العالميه علاش صارت ونتصورها جديده حديثه هذه معناها كيف نحكيوا على ناغويا ولا
3: هي الاتفاقيه التنوع البيولوجي هي صادقت عليها تونس منذ سنه 1993 ولكن بعد ذلك صارت تفكير اخر وثم
1: تنقيح مثلا ولا اضافات
3: إضافات كما بروتوكول كارتاجينا وإلا بروتوكول ناغويا. بروتوكول ناغويا هو اللي يخص تبادل الموارد الوراثية علاش على خاطر
1: بين البلدان نعم
3: أي بين البلدان على خاطر على خاطر المعلومة الجينية كما قلت لك عندها أهمية كبيرة في الصناعات الغذائية وإلا إحنا قبل مش في بيننا ألا إحنا ما نجمو ناخذوا المعلومة الجينية ذيك كان كي ناخذوا البذرة نمشي ونزرعوها لبرا
1: واضح
3: وإلا كي نهزوا الحيوان الكل هذاك كان قبل ولكن توا بالتقنيات الحديثة
1: بالإي هذا بال بال
3: بالتقنيات الحديثة
1: التسلسل الجيني واضح
3: أنت كي تاخو التسلسل الجيني هذيك تنجم تاخو القطعة هذيك وتحطها في كائن حي آخر وتستخرج منها الصفة اللي أنت حاجتك بها
1: فهم
3: إذن هي البروتوكول ناغويا خمم في الحاجة هذه قبل ما نوصلوا لها
1: سبحان الله نعم نعم معناها استباق
3: وإحنا توا هذيك كي ناخذوا التسلسل الجيني لازمنا نحميوه وهذه هي ما يسمى بسيادة الدول على مواردها الجينية
1: نعم ممتاز برشا باش ما يقعش زادة
3: السطو
1: عليها وهذا معناها فيه تقنيات للمحافظة معناها باش تعرفوا معناها تتهز ما تتهزش ولا بالتسلسل تجمو تعرفوا اللي هي مثلا جاية من كائن حي تونسي مثلا انديميك معناها اون سبيس انديميك معناها
3: اي ما احنا نحافظوا على السلسله هذه من الاول نسجلوها ونعرفوا
1: تتسجل بالضبط
3: تتسجل ونعرفوا التسلسل نتاع الكائن الحي نتاعنا احنا
1: نعم به كيفاش اذا كيف اذا كان ناخذوا في المجال الاقتصادي قلنا تنجم تكون معناها سبب من اسباب هذا نتاع تدخيل فلوس كما كنت تحكي انت توا لكن كيفاش نجموا نتعمقوا في معناها الجانب هذا كيفاش نجموا المجال نتاع كما كان يذكر سي محمد علي البريكي اظن كيفاش نجموا نوظفوه مثلا ناخذوا في المجال الصحي تو
3: ناخذوا
1: في مجال صحه واحده اللي انت توا نقطه اتصال وطنيه
3: مش الوطنيه
1: نقطه اتصال بعفوا
3: البنك الوطني
1: البنك الوطني للجينات
3: على خاطر هي وزاره البيئه كانت ادرجت مسار الصحه الواحده في سياساتها البيئيه
1: بالضبط.
3: واول حاجه قامت بها انها عينت ممثل
1: في كل مؤسسه
3: في كل تبعتها. مؤسسه
1: ترجع لها بالنظر
3: ترجع بالنظر لوزاره البيئه
1: هات ناخذوا مال صحه واحده كيفاش يمكن استغلال هذا في الصحه الواحدة، وكنا حكينا شوية هذا في الأوف باش نبسطوه نبدأه في 3 دقائق وبعد نرجع نكمل.
3: به هو من أهم أهداف مسار الصحة الواحدة شنو؟ أنه أول حاجة نكونوا مقتنعين أنه صحة الحيوان وصحة الإنسان وصحة النظم البيئية مربوطين ببعضهم، وثاني حاجة أن نكونوا نستبقوا الأمراض، ما نوصلوش لين نمرضوا بالمرض هذاك باش نقعدوا نداويه.
1: نعم.
3: لا، احنا نقوموا بالوقاية.
1: نعم.
3: وأهم مشكل توا في الصحة، أكبر مشكل صحي في صحة الحيوان وإلا في صحة الإنسان شنو؟ هي مقاومة لا ريزيستانس او زونتي ميكروبيان.
1: نعم.
3: مقاومة مضادات الميكروبات.
1: الميكروبات. نعم.
3: شنو هما الميكروبات؟ هما ينجموا يكونوا بكتيريا، احنا اكثر حاجه نعرفوها هي لا ريزيستانس او زونتيبيوتيك
1: اللي معروفه عند الناس الكل،
3: المضادات الحيويه.
1: انتيبيوتيك وما نفعوش،
3: تقول يشرب في الماء.
1: بالضبط.
3: اذا ثم البكتيريا، ثم الطفيليات اللي هما لي بارازيت، ثم الفيروسات لي فيروس، وثم الشامبينيون اللي هو الفطريات. هذه كل حاجه عندها دواها، ولكن الجراثيم هذه مش تعمل مقاومة هي.
1: نعم.
3: للدواء هذايا.
1: نعم.
3: احنا كيفاش نجمو نلقاوها المقاومة هذه؟ ناخذوا عينة من البيئة مثلا من التربة وإلا من المياه، ومش نقوموا بالاستخراج الحمض النووي بما فيه الحمض النووي متاع الجراثيم هذه.
1: بالضبط.
3: انا قلت لك قبيلة كيف صارت لك، قلت لك راه احنا مش الحمض النووي الكل ناخذوه،
1: جزء.
3: ناخذوا جزء، والجزء هذاك يكون معروف عند الجراثيم.
1: بالضبط.
3: ثم جزء معروف الا هو عند الحيوانات.
1: بالضبط.
3: عند معناها
1: البصمه اللي تعرف النوع.
3: صحيت.
1: نعم.
3: احنا اذا مش نضخموا جزء معروف الا هو عند الجراثيم هذه.
1: ايوه.
3: واللوجو في التسلسل نتاعها عندها مقاومه ولا؟ علاش قلت لك هي تقنيه مبتكره؟ احنا قبل راه كنا في الاشغال التطبيقيه نخدموه هذا، وقت اللي كنت نقرا كيفاش نشدوا صحن بيتري ونعملوا زراعه.
1: هي.
3: زراعه الجراثيم.
1: هي.
3: وبعد ناخذوا دي ديسك هكا اقراص،
1: اقراص
3: نحطوا عليها المضاد البكتيريا.
1: ايوه.
3: ونشوفوا حول القرص هذاك ثم بكتيريا ولا. إذا كان حول القرص اللي موجود فيه مضاد البكتيريا هي تكونت البكتيريا، إذن هي مقاومة.
1: نعم.
3: توا احنا بالتقنية هذه جديدة شنو مش نعملو؟ مش نلوجو في الجين هذيك ثماشي حاجة تبدلت باش تخليها مقاومة للدواء هذيك للمضاد الحيوي هذيك،
1: مقارنتها مع المكونات العادية للجين هذيك
3: بتاع البكتيريا العادية اللي هي ماهيش مقاومة. إذا كان لقيناها مقاومة، وقتها احنا مش ناخذوا الإجراءات اللازمة باش ما نوصلوش أنه نوليو مقاومين للدواء هذاك ونستبقوا معناها
1: ونقوموا هم جدا على المستوى العلمي. نعم. تاخذوا التحوط من معناها ظهور الفعل تاع المقاومه هذه. ممتاز جدا. نوصلوا هكا الى الفقره الاخباريه القاره في برنامجنا ومضى.
2: عارف اللي اعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد. نمشيو للخبر الأول. الخبر الأول، البارح انتظم ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته 4 تحت شعار التغيرات المناخية، المقاربات مختلفة والمسؤولية مشتركة. وقد ضم البرنامج عديد المداخلات العلمية إلى جانب تنظيم معرض لإبداعات التلاميذ بالمؤسسات التربوية، وكذلك تقديم مسرحيات بيئية بامتياز، كذلك تنظيم كورال، أشرطة وثائقية من إنتاج التلاميذ كلها تهم البيئة ومسابقات بيئية في المداخلات العلمية اللي كان اللي يميز المداخلات العلمية لكن كلها معناها تتعلق بتغير المناخ. لقينا سي زهير الحلاوي، لقينا السيد نجيب بولعريس لا كان غائب، لقينا الأستاذ حمزة الفيل في المياه، لقينا الأستاذ جميل حجري وعديد القامات العلمية. إذن بالتوفيق لنا عودة بأكثر تفاصيل وحضور في هذا الأستوديو في قادم الأيام لي إذن نشوفوا مخرجات هالملتقى المتميز. تحية إلى المتفقد العام السيد فوزي أشبالي على إنجاح هذه الدورة بصفته والمنسق العام لهذه الدورة. نمشيو الخبر الثاني. الخميس الفارط كان كذلك موعد ورشة اختتام مشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية بعد المرحلة الأولى. نعرف المرحلة الأولى اهتمت بإدماج القطاع الخاص اللي وصل إلى إمضاء 3 اتفاقيات مع قطاع الإسمنت ومع قطاع إذن القطاع البنكي ومع قطاع عفوا تعليب المياه. هذا يهم جدا لي إدماج المحافظة على التنوع البيولوجي في هذا في المرحلة الثانية. والاختتام كان أهم من أهم مخرجاته هو إنجاز النسخة 0 من دليل مرجعي إطاري حول إذن قلنا دليل لإدماج التنوع البيولوجي ذا المؤسسات المالية كمكون أساسي لتمويل المشاريع الخضراء. هذا هام جدا ونعتبروه معناها نقلة نوعية إن شاء الله في المرحلة الثالثة لهذا المشروع، مشروع بيوديف 2030 يرى الثالثة كذلك إن شاء الله لنا عودة حضورا بالأستوديو لهذا الموضوع. إذن المادة غزيرة وغزيرة جدا للفقرة الإخبارية. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث تم الاتفاقية الأممية للحد من مخاطر الكوارث في وتسمى بإطار سانداي 2015-2030 وهي خارطة طريق عالمية لإدراك مدن أكثر صمودا للمخاطر الكوارث البيئية وشعوب أكثر أمانا. وقد حددت 7 أهداف عالمية. الهدف الأول هو تقليص الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، تقليص عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث، الثالث تقليص الخسائر الاقتصادية، الرابع التقليص من أضرار البنى التحتية والإخلال بالخدمات الأساسية، إذن الهدف الرابع هو رفع عدد البلدان التي تعتمد استراتيجيات الوقاية من مخاطر الكوارث، السادس هو رفع مستوى التنسيق بين الدول للوقاية من الكوارث الطبيعية، والسابع هو رفع مستوى الولوج إلى منظومة الإنذار المبكر للتوقي من كوارث الطبيعية. نمشي والخبر الرابع. الخبر الرابع هو يهم التحديات المناخية، المحافظة على تنمية الواحات التقليدية بولاية توزر. المشروع هذا يهم 29 واحة تقليدية بكلفة تقريبا 45 مليار دينار، ومن أهم مكوناته التأقلم مع التغيرات المناخية، دعم قدرات المتدخلين، تنويع مصادر الإنتاج، تطوير طرق الري، توفير أصناف متأقلمة مع الجفاف، وحماية الواحات من الحراق إلى آخره. نمشيه للخبر الأخير الخامس. الخبر الخامس والأخير، المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في ورشة وطنية لتحديد المساهمات الوطنية المحددة في نسختها الثالثة خلص إلى 15 مجال أو معناها شخص تقريبا 15 مجال مفتاح لدعم الصمود في وجه التغيرات المناخية. نذكر البعض منها مش الكل، الوقت ما يسمحش، كما الموارد المائية والتطهير، كما تقييم المخاطر المناخية، كما تحيين المعطيات وتبادلها، كما صحة وخدمات صحية، كما البحث والتجديد، كما التكوين والرسكلة والتحسيس إلى النقل. إذن الكفاءات هذه. بالخبر هذا ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد. إن شاء الله نكونوا أعطيناكم هكا شحنة أو فكرة عفوا من الأخبار والأحداث اللي صارت في بلادنا أو باش تصير مستقبلا في ما يهم المجال البيئي فيما بقي من وقت، تقريبا في 4 دقائق أو ثلاثة دقائق، شنو نجم نقوله سيدة هيفا؟
3: إذن نقولوا أن التقنية هذه هي تقنية حديثة مبتكرة نجم نستعملوها في عديد المجالات، وإحنا في البنك الوطني للجينات عنا الإمكانيات العلمية والفنية باش نجموا نطبقوها في في المجال ألا هو معناها ألا هو نجم البنك الوطني للجينات
1: نعم
3: يعمل فيه التقنية هذه ألا هي المحافظة على التنوع البيولوجي.
1: البيولوجي
3: ما أنه أهم مهام البنك الوطني للجينات هو المحافظة على التنوع الجيني الحيواني والنباتي والمجهري.
1: نعم.
3: إذن احنا نجم نطبقوها التقنية هذه في البنك الوطني للجينات، نجم نشوفه معناها شنو لازمنا في المخابر متاعنا من تجهيزات ومن معناها معدات، ونجم ننفذوها في إطار السياسات اللي تحددها وزارة البيئة ألا هي سلطة الإشراف. إذن نجم نحافظوا على التنوع البيولوجي ونطبقوا التقنية هذه في البنك الوطني للجينات تحت إشراف وتنسيق سلطة الإشراف ألا هي وزارة البيئة.
1: مشكورة جدا، يعطيك الصحة. هكا وصلنا إلى ختام البرنامج، نشكر باشا سيدة هيفا الهنتاتي عفوا أستاذة مساعدة بالتعليم العالي ونقطة اتصال صحة واحدة بالبنك الوطني للجينات مختصة في البيوتكنولوجيا الحيوانية أو بيوتكنولوجيا الحيوان، على كل ما قدمت وعلى توضيح المفاهيم خاصة وخاصة وصلت لنا معلومات ربما برشة تونس ما يعرفهمش، هو هل التمكن من هذه التكنولوجيا ومجالات تطبيقها اللي تنجم تكون باب من أبواب باش تفيد بلادنا. يعطيك الصحة. من خلالك انت نحب نوجه الشكر إلى إدارتك، إلى سي محمد علي بن تبسك اللي سهل لنا المأمورية هذه. تحياتنا زادة لكل الباحثين في في في بنك الجينات،
3: كل الباحثين والفنيين والإداريين
1: وكذلك في في في مؤسساتنا الكل اللي شاء الله التقنية هذه تعم في تقريبا تونس كاملة، وهكذا نعملوا قفزة نوعية ما عادش يخوفونا هالتحديات متاع فقدان التنوع البيولوجي وخاصة المحافظة على سيادة هالموروث البيئي في جميع أصنافه خاصة المجهري والجيني خاصة. يعطيك الصحة إذا سيدة هيفا، كل الشكر كذلك إلى كل من ساهم ودخل معنا الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والسيد رضا العوني. الشكر موصول كذلك إلى المخرجتين في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. نحب نحيي تحية خاصة اللي تحق بينا سي وليد زريق، كذلك سي حمزة الفيل من بحثينا، سيدة سامية الضيفاوي اللي التحقوا بينا وهما من مشاهدينا. تحية لكم الكل، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، حتى نلتقي في موضوع آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم.

إذا داهمك الخوف وتوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

0: اللهم الطف بالتونسيات والتونسيين، وخول لهم الحياة الرغيدة والعيش الهنيء، واجعلهم منارة يسعد بها العباد وتزهر بها البلاد.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها، هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: من القلب إلى القلب،
1: من القلب.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
0: إشهار.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم سيدة المستمعين والمتابعين، وإنما يصلكم صوت برامجنا يتجدد معكم الموعد واللقاء في طريق القلوب. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا أختي مريم، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من يستمع إلينا. الحمد لله اللي أوجد هالملك العظيم مع استغنائه عن خلقه، عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، وعن أعمالنا وعن قلوبنا وعن غيره، ولا شريك له، لا غرض فيه، بل هو مستغني. ولكن نتقرب إليه بالصلاة والسلام على سيد الموجودات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله إن شاء الله يعيننا ويعينكم على طاعته واتباعه، والله يهذب قلوبنا ويذوقنا حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان إن شاء الله في القلب.
1: يا رب يذوقنا حلاوة الذكر، وإحنا مازلنا في هالباب، هذا باب الذكر، باب التسبيح والتكبير والتهليل. الحمد لله الذي زين ألسنة الذاكرين بذكره، وشرح صدورهم بالتسبيح والتحميد، وجعل في التهليل والتكبير حياة للقلوب وطمأنينة للأرواح. إن ذكر الله ليس كلمات تقال فحسب، بل هو نور يسري في النفس، يطهرها من همومها، يرفع إلى مقامات القرب والسكينة. فسبحان الله، ننزه الخالق عن كل نقص، وبالحمد لله نعترف بجميل نعمه، نستحضر عظمة ربنا فوق كل شيء، وبلا إله إلا الله نجدد توحيدنا وعهدنا مع الله. فهي كلمات قليلة في الحروف متاحة، عظيمة في أجرها، ثقيلة في ميزان حسناتها، بها تحيا القلوب وتطمئن النفوس. ودائما رحلتنا رحلة قلوب، ومع الذكر ومع القرب من المولى سبحانه وتعالى. خلينا نسألك فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، حاجة المؤمن اليوم باش يكون دائما قريب من المولى سبحانه وتعالى في ظل ضغط الحياة والانشغالات، محتاج الإنسان أنه فما أوقات يكون قريب منها من المولى سبحانه وتعالى؟
2: نعم، إذا كان ما يجتهد باش يقرب من المولى عز وجل، يقعد يولي مريض الإنسان من غير ما يعرف علاش، يولي قلق من غير ما يعرف. هو من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. يعني يا إما تصفي ما في الصدر وتضع فيه الملائكة وذكر الله والتسبيح ولا إله إلا الله والحمد والاجتهاد في لوازمها اللي هي فعل الخيرات، وإلا يهيج على الإنسان الهوى والشيطان والنفس، فلا تطمئن قلبه أبدا. ولذا ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، أي بالرجوع والنظر، وأن الفاعل والمحرك والمسكن في كل لحظة إنما هو الله. فما أوجدنا إلا لنعبده، أي ما أوجدنا إلا لنعرفه. فمن ترك المعرفة وترك الذكر فهو كالإنسان كالميت، كالميت مجاز، كالميت، وأنه ما هوش قائم بالمسؤولية وبالتكليف وبالخلق الذي خلقه الله. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا يعني إلا ليعرفون. فالذكر هو يعني قانون عظيم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي يعني تنوير القلوب حتى لينها الميزان بين الدنيا والآخرة، وبين الحاضر وبين المستقبل، وبين يعني ما نحب وما لا يجب، وأنواع وأشكال
1: فيه الإنسان. نعم، وما لا يستطيع.
2: نعم، نعم، هو يحطنا في المحط الوسطي اللي به نلقاو التوازن في هذه الحياة اللي هي راهي امتحان وليست جنة وليست راحة. لا راحة في الدنيا، لابد دائما. إذن هالذكر وهالتسبيح وهالتقديس هو يجعلنا، ذكر الله يجعلنا مع الله. من ذكرني اذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قرآن الله طلبنا أن نذكره والذاكرين الله كثيرا دائما. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي كيف كان حاله، قالت كان يذكر الله على سائر أحيانه، في كل في كل حركة وسكون وهو ذاكر لله، أو أنه يحب يقول الإنسان يولي بالله. كثرة ذكر الله تجعل الإنسان هو بالله، يتحرك بالله ويتنفس بالله ويتفكر ويفكر بالله ويعمل بالله ويتقي بالله ويجتهد باش يبعد على الشيء اللي هو يضره بالله وهكذا. فالسلاح الأعظم ضد كل ما يضر النفس ويهلكها ويخليها في كذا هو الذكر. فمن أعطي الذكر أعطي منشور الولاية، ولذا القرآن كله فيه التسبيح، سبح سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح له كل شيء وهما غير مكلفون.
1: نعم سبحان الله.
2: لا الأشجار مكلفة ولا الهواء مكلف وهو يسبح،
1: ولا الحيوانات،
2: ولا الحيوان ماهوش مكلف وهو يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلا الإنس والجن، هو مكلف، يحب يقول مسؤول على هذا الأمر. والتسبيح والتقديس يحب يقول الإنسان ينسب لله علما وقولا باللسان أنه يعني لا أكمل ولا أعظم، هو الكامل الحقيقي سبحانه وتعالى من كل وجه. فلا يستطيع الإنسان أن ينسب للربوبية للألوهية أي نقص، يقدسه حاشا سبحانه وتعالى ويسبح وينسب كل الكمال لله وينفي، مش ينفي، هو علم فقط، يعلم أنه لا نقص يعني يقترن مع الله مع الربوبية. فهذا هو التسبيح والتقديس، ولا بد فيه من القول، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل خلق وجعل الظلمات والنور تتوالى. سبحان الله. لكل من له قلب فيفقه عن الله ظلمات ونورا، ثم الذين كفروا بربهم الله يعدلون إلى آخره. نعم.
1: هذا في فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يعني الإنسان محتاج دائما أنه ما يغفلش عن القرب من المولى سبحانه وتعالى من خلال هالطريق. هذا فضيلة الشيخ.
2: نعم، ميزان حسنات عظيم. من يوم القيامة لا يستحق الحسنات؟ من يوم القيامة ما يستحقش وأنه يكون من الناجين؟
1: نعم.
2: من يوم عند الموت ما يستحقش وأنه يتمنى أنه يموت وهو سالم مقبول؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان، هي هما كلمات، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، شكون يحبش وأن الميزان تاعو يكون ثقيل يوم القيامة؟
1: نعم.
2: حبيبتان إلى الرحمن، شكون يحبش وأنه الكلام الذي يقوله يتقبله الرحمن بحب بمحبة، يحب يقول يحب صاحب هالكلام هذا محبة خاصة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، اللي هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله.
2: فالإنسان يا أخي هذا ثقيل عليه بشي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يكررها، فكل ما كررها بلسانه وقلبه إلا وهاج وفاض نور الإيمان على حواسه، هك النور يقوى كما كل الرغوة تاع الحليب ولا الرغوة تطالع النور يكون هافت فيقوى ويشع وله نور وأنوار أخرى ويتلون بألوان عديدة ويسري إلى الحواس، اليدين والرجلين والأنف والعينين والأذنين وهكذا والرجلين.
1: القلب خاصة.
2: نعم، فيسري، فالقلب هو السلطان، القلب هو السلطان ليحرك هالشيء هذا كل. فهذا النور هذا يعني يخليه الإنسان
1: متعلق دائما بالقرب.
2: نعم.
1: من الحضرة الإلهية.
2: نعم.
1: وقت اللي يجري على لسانه دائما سبحان الله الحمد لله، يعني هالتسبيح، يعني هذا
2: رياض
1: كل.
2: رياض الجنة.
1: نعم.
2: جنة رياض الجنة، يشم رائحة من روائح القرب ومن روائح الجنة في قلبه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أفرحوا ونشتوا. فقلت يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: نعم سبحان الله.
2: هذا الرتع يعلم الله يوم القيامة كيف تكون في الجنة كيف يكون هالرتع هذا. قال الرتع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر. وفي رواية أخرى أنه يعني حلق الذكر.
1: نعم.
2: قال مصعب بن سعد رضي الله عنه عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال لنا يا حبيب يقول أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟
1: كيفاش يوصل لها مات؟
2: نعم تعجز عليها هذه. فسأله سائل من جلسه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة.
1: سبحان الله.
2: يحب يقول البدن أو القلب خاصة الصديد كل شيء يصدأ كل شيء يصدد كل شيء واللي يعني الحركة فيه ثقيلة وكذا. فهذا التسبيح هو ينظف القلب.
1: نعم.
2: يطهر القلب من الآفات ويطهر السر من الذنوب ويطهر يعني كل شيء ينضاف فينضاف فيشع فيه نوره الإيمان اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه شوف كيفاش يسبح 100 تسبيحة يعني فيكتب له 1000 حسنة الحسنة بعشر أمثالها ولكن معها ويحط عنه 1000 خطيئة. فكل ما الإنسان يذنب ذنب
1: شوف هالنعمة العظيمة سبحان
2: الله. نعم
1: تكسب وفي نفس الوقت يعني تتحط عليك. نعم. من الخطايا ومن الحاجات إنسان عملها وما انتبه لهاش وانساها.
2: نعم.
1: وطويت هالأيام والأزمان لكن تتحط عليك سبحان
2: بالضبط
1: الله.
2: وكل ما الإنسان يعني غفل وكل ما الإنسان أخطأ إلا ونكتت نكتة سوداء في قلبه
1: اللهم احفظنا
2: فتتراكم إذا كان ما يراجعهاش وما ينظفهاش وما يطهرهاش وما ينحيشها الصديد هذا تتراكم حتى لين تولي تغشي القلب فلا يعني لا يفلح فيه الكلام ولا يفلح فيه الإرشاد ولا يفلح فيه الرأي الرشيد ولا يفلح فيه النصيحة حتى شيء. القلب يولي يتغلف ما عادش يفهم لأن القلب يفهم بالنور بنور الإيمان بنور الإرشاد بنور رسول الله بنور القرآن إلى آخره
1: كان تغلف هذه
2: نعم
1: سارية في القلب. نعم
2: نعم لابد يطهر القلب وينضاف ويتنحى عليها الصديد كلا برانا على قلوبهم والعياذ بالله. فهذا الصدى هو الاستغفار والتسبيح والتحميد. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال فويحط عنه 1000 خطيئة 100 مرة سبحان الله سبحان الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله أنواع يحط عنه 1000 خطيئة. فانظر إلى القلب كيف يتنور وينضاف ويتطهر فتشع فيه أنوار الصلاة وأنوار الوضوء وأنوار فعل الخيرات.
1: نعم.
2: وقيس عليه
1: هو يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
2: أيوة.
1: شو سبحان الله هالحب العظيم لسيدنا عليه الصلاة والسلام لهالتسبيح هذا والخصوصية في التسبيح هذا أحب إلى قلبه من أي شيء آخر من
2: نعم لأنه من أحب شيئا أكثر من ذكره فالذي يحب الله حقيقة الوحيد الأوحد هو على كمال المحبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا كيف نتقرب إلى محبة الله والله هو بدرجعنا له سبحانه وتعالى قالوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
1: نعم.
2: إن ربي سبحانه وتعالى قال رك وحدكم ما تجمش تعرف هالمحبة ما تجمش تفهم السر انتع القلوب وسر سير القلوب إلى المولى عز وجل.
1: نعم.
2: أرجع لرسولك صلى الله عليه وسلم شوف ماذا قال لك وشوف كيف كان حاله مع ربه ومع الناس فتعلم منه وأتني به ومعه شدك يدك به بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يحب يقول أحب إلي من جميع الأكوان.
1: نعم سبحان
2: كلها ما تسويش هالـ4 كلمات هذه.
1: نعم.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله. إذن هذا الكلام يحبه الله.
1: نعم. يعني يقول تخيل أنت تقول في تسبيح أو نعم. تحمد، وهذا الكلام أو التسبيح يحبه المولى سبحانه وتعالى.
2: يحبه الله. نعم، يقول عبدي اعترف بأني ربه، عبدي عرفني، عبدي يحب أثنى علي، عبدي حمدني، عبدي يحب أن يتقرب مني. فيقول لملائكته اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، اشهدوا يا ملائكتي أني سأعطيه، اشهدوا يا ملائكتي إلى آخره. إذن الله هو يحب هذا الكلام. فيعني
1: يعني الإنسان هنا يلزمه يجاهد نفسه على أنه هالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لازم يحافظ عليها في اليوم، يعني في اليوم
2: نعم
1: والليلة
2: نعم،
1: وأنه يخليها كورد خاص في علاقة بالمولى
2: نعم
1: سبحانه وتعالى
2: نعم،
1: باش هك هالبشاشة وهالحب هذا يسري في القلب. وكيف يسري في القلب؟ مش يسري على سائر الجسد متاع الإنسان.
2: نعم بالضبط. لذا قالوا ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قلت أخبرني يا رسول الله، أخبرني علمني، قل لي هاني كلي سمع وكلي طاعة وإنصات. قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: نعم سبحان الله،
2: سبحان الله وبحمده. يقول الإنسان بلسانه وقلبه ويعرف ويتلذذ ويتطعم معناها في قلبه حتى نورها يشع ويغطي القلب من كل مكان. والترمذي لفظه أحب الكلام إلى الله عز وجل ما اصطفى الله لملائكته، أي ما اختار الله لملائكته أن تقوله، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده،
1: سبحان
2: في لفظ
1: نعم.
2: نعم. وفي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله يعلم هذه النخلة شجرة عظيمة جدا على شكل نخلة ربما.
1: نعم.
2: يعني إذا كانت في الدنيا فيها مطعوم ومشروب وملبوس وإلى آخره، فما بالك في الآخرة كيفاش تكون. وهذا سيدنا إبراهيم هو بيدو في الإسراء والمعراج كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم يسلم علينا لوجه رسول الله، لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. سيدنا إبراهيم يحب يقول ترابها كما ورد الزعفران وحصباؤها المرجان إلى آخره. قالوا أخبرهم وأنها يحب يقول أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، جمع قاع هو مستوى من الأرض السهل.
1: نعم.
2: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ها وسيدي يحب يقول قصيت خذيت الأرض بدخول الجنة بلا إله بأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي ولكنها قاع فارغة اغرسها، غرسها راهي معنى عذبة الماء، قيعان يحب يقول مستوية جميلة طيبة التربة، ولكن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يحب يقول كل ما قلت فإنك تغرس أرض الجنة اللي ربي حطها لك يوم القيامة.
1: سبحان الله، يعني تقول فيه أشياء باش تستنفع بها انت.
2: نعم، اثمان اجارها هالكلمات هذه، تلك الكلمات وغيرها كذلك من انواع الاذكار والصالحات، الجنه فيها كل الاشجار والثمرات الى اخره. نعم.
1: هو قال الحسن البصري رحمه الله اطلبوا الحلاوه في ثلاثه، في الصلاه والذكر وقراءه القران، فان وجدتم والا فاعلموا ان الباب مغلق.
2: اي الحلاوه الذوق القرب يعني الشهود.
1: نعم.
2: يعني لابد وأنه الطاعات
1: تطلبها في ثلاثة، قال في الصلاة والذكر.
2: نعم.
1: وقراءة القرآن. فشد انتباهي فإن وجدتم هالحلاوة.
2: نعم.
1: وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. لأنه تخلينا نخاف شوية.
2: لا مش هو مغلق من ناحية الشرعية. هو مفتوح لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك. ولكن من ناحية الذوقية ومن ناحية القلب يعني إذا كما لقيتش الذوق نعم في القرآن وما لقيتهاش في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة وما لقيتهاش في القرآن، وأنت تناجي ربك من كان يريد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن وما لقيتهاش في الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يحب يقول العمل اللي تعمل فيه ليس فيه حضور. يحب يقول قلبك ليس حاضر مع ما تقول. فلا بد تجتهد باش اللي تقول فيه تعين. ولذا كان شيخة التربية وأهل الله الذاكرين الله كثيرا واللي لهم يعني تلاميذ في السلوك هذا باش يذوقوا يحبوا يذوقوا يقولوا لهم لما تقرأ الكلام القرآن والحاجة لا تظن أنه يخاطب غيرك فإنه يخاطبك أنت يكلم فيك
1: في درجة أولى معنا.
2: نعم فكن فايق وحاضر وأنك تسمع من الله سبحانه وتعالى هذه محل القرب. وإذا ذكرت صليت على المصطفى صلى الله عليه وسلم فاجتهد أن تفهم ما معنى اللهم ما معنى صلي ما معنى سيدنا ما معنى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق ما هي الفتح والفتحات التي يفتحها والخاتم ماذا ختم صلى الله إلى آخره خاتم ما يعني مقامات اعتقادات التوحيد إلى آخره. قل أذكر الذكر ولكن كن قلبك حاضر مع لسانك لا تكن أنت تجالس الله بلسانك فقط لقوله في الحديث القدسي يعني أنا جالس من ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. يحب يقول وإن ذكرني هو غافل يعني ذكرني بلسانه فالله يجالس لسانه أما إذا ذكره بلسانه وقلبه فقد جلس الله. فمن لم يجد هالحلاوة القرب في تلاوة في قراءة القرآن وفي الصلاة وما أدرك ما الصلاة لما يصلي الإنسان يعني إذا قال الله أكبر فإنه رمى وراءه كل الدنيا وكل المشاكل فإنه دخل إلى حضرة الله. الله سبحانه وتعالى قال توضأ وتنظف وأقبل إلى هالقبلة هذه العظيمة الذي أنا حددتها لما تستقبلها كأنك استقبلت مجلسي واستقبلت عرشي واستقبلت وجه الرحمن سبحانه وتعالى وقل الله أكبر أي كبر الله على جميع ما يهمك جملة وتفصيلا فأنت تخرج من الدنيا نهائيا وتقابل وجه الله. واقرأ وما أدراك ما الفاتحة التي هي فيها القرآن كامل فتقرب إليها بالقرآن كله في كل ركعة بالفاتحة وزد عليه من جميل يعني وعظيم وكذا وقصص القرآن تقربا وتلذذا وتطعما ومناجات واركع ووجد إلى آخره. فمن لم يجد يعني حلاوة الطاعات في قلبه فباب القرب الخاص مغلق فعليه بكثرة ذكر الله وعليه باتباع ما أوصى به الصالحون الذائقون لهم حضور في طاعة الله حتى يتذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دين أي رضي وجعل ذلك الرضا في قلبه ولا يتسخط الأقدار ولا يكثر من الشكوى من الدنيا ومن أهل الدنيا ومن الغلاء ومن غيره إنما هو يكون عبدا لله فيذوق ذاق طعم الإيمان فينتقل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. الإحسان هو أن يعبد الله كأنك تراه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أو قال الإمام النووي أجمع العلماء على استحباب الإكثار من الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل في جميع الأحوال مهما كانت حالتك يا مسلم أنه تكثر من هالذكر هذا التسبيح والتحميد والتهليل في كل حال.
2: نعم كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحواله. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا الناس اللي هم يذكروا الله دائما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا حاشا سبحانه وتعالى ليس هذا باطل إنما هذا هو عين الحق. فمن تأمل هالحقائق هذه يعني برزت له حقيقة الوجود وأننا خلقنا حتى نتوجه إلى الله بكل يعني قلوبنا وأيدينا وكل شعرة فينا وكل نفس وكل حركة وسكون توجه بها إلى المعبود الحق سبحانه وتعالى. وهذا الذكر وهذه التسبيح وهذه كلها شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان النبي حتى يورينا كيف نذوق وكيف نتقرب وكيف نتطعم معنى هالمحبة هذه التي خلقنا من أجلها. والله خلقنا إنه يحبنا سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، ويحب أن يقربنا منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها ورانا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله وكيف نذوقها. والعارفين كما قلت حسن البصري وغيره يقول أنه الباب راه زيد دق بالقداء، راه الباب مازال مسكر، دق مليح يعني لما تدق اطرق طرق طرق ذائق وطرق محب وطرق القلب وليس طرق اليد فقط. فالجسد يعني نعم يصلي ويذكر واللسان يتكلم، ولكن هل القلب مفتوح ليتلقى أنوار هذه الطاعات أم لا؟ فعلينا بالاجتهاد في الحضور، في استحضار معاني هذه الأذكار والطاعات، واستحضار القلب وكثرة الذكر لا بد يجيب هالذوق هذا.
1: قال نعم. عبد الله بن عباس إن للحسن نور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق، وإن ذكر الله من أعظم الحسنات. يعني إذا الحسنة شوف تجيب هالنور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق، فذكر الله من أعظم الحسنات. يعني شوف قديش فتوحات قلبية وفتوحات في الرزق وفتوحات مادية ومعنوية.
2: نعم، جامع مانع لكل أنوار الخيرات في القلوب. نعم،
1: يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم في طريق القلوب. إن شاء الله يا رب دائما قلوبنا عامرة بالتسبيح وبالحمد وبالتهليل وبالتكبير في كل حال وفي كل لحظة وفي كل حين. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
3: فهالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
4: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
5: الفلاح الذي يفلح ارضه ينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتج منها القوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتج النهج القويم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
4: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك
3: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع بتاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
6: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
3: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
7: إشهار.
8: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
9: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
7: إشهار.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر.

مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

0: انتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة متفق عليه.
3: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تجعل لي عندك زلفى وحسن مآب واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك واجعلني أتوب إليك توبة نصوحة وأسألك عملا متقبلا وعملا صالحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا رزاق يا كريم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم. هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه معنا. ما لبش يكلمنا على الإشمام، شفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقون بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا. لو أطاعونا علاش؟ احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا. سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا، ما قتلوا. فدرأوا 3 ورش فيه لا يخفى. شنو معنى 3 ورش؟ قال مش تخيبوا، ما هوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راي مد بدل وصلا ووقفا، عندك 3 أوجه. فدرأوا تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمر البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب، ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله

أسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب.

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجات سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا غير، أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه، انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه ال محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ حديث ذا رواه أيضا الإمام الترمذي، دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيشي من تتلهى بهمك ساعة قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عصيس همي وما انتهلها كان بهم الناس هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم ما ولذلك ما نجبدوا نأتي الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله تو ندعيوا لهم بالرحمة مشاو بساكن هم مشاو الأمر ربي انت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزبك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات مش زيد انت تواجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجة تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجود ويدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر ذنوبه بغيره ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية تفضل سيدي محمد بلال
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
0: جزاك الله كل خير ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر إذا كان ما تنتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد يقول فما استيسر تولي صاد فما استيسر هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين أي تفضل سي محمد علي
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

0: لا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزل عليها، أما خلوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في اعلى درجات الشده. البي شو قولوا اب
2: اب،
1: ها باش نطول فيها شو ما انت فما شويه من الرخاوه. كيف تقول لك بالله اوزنها مثلا، نقولوا 85% شده و 15% فما رخاوه، فما شويه رخاوه. الجيم 60% شده 40 رخاوه. والحج والحج، فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شده كلها فرد قمه، يكذب اللي يقول هذا يكذب. الحروف الشده اجد قد بكت، مش كلهم فرد درجه في الشده، وهذا يعرفوه المختصين او يسمعوا فيا. اما تجي تزيدوا حرف الدال باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جمله واحده، الجيم من وسط اللسان، قولوا اج هو رده من طرف اللسان. والحج والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغه في العرب راه ممكن ممكن. اما الجيم الفصيحه اخر دراسه، اخر دراسه من انسان اردني الله يجزيه كل خير، دراسه قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والالسنيه، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين.
1: ربي يجازيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد، راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد. افضتم الله الله، وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط، حروف التوسط لن عمر هذا يا رخوي، حروف الشده اجد قط بكت لن عمر توسط، البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خطر حصة بركلة بطينا فيها شوية. وقال

0: وكالواوي سهالا،
1: وفي غيره كاليا وكالواوي سهالا،
0: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما،
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما،
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا،
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا.
0: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين، ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح، أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم، يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء، أي بين الهمزة والياء، وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو، أي بين الهمزة والواو. وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين، فما كان هذا المثال في القرآن لا غير. وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا، بدلوا الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا، أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلوها إلا ما رحم ربي، إيش بدلوها؟ واو، ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة. أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف، بالسوء إلا، خلاف عن قالون والبزي، يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام، ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء وتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين. وقوله ليس مقفلا، هذا يروا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما اوجه ما نقراوش بها. علاش؟ لانه هو مات قبل ابن الجزري، نحبكم تفهموا، الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833، معناتها بعاد على بعضهم. هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات، معناتها لا مثيل له، لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون، اي ليس مقفلا ولا مقلقا، معناتها مقفلا اي ليس مقلقا ولا مشكلا، لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والادغام فالتسهيل من الزيادات، ثم انتقل الى الهمزه الثانيه فقال، هذا ما سنراه ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم. متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم، اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك، شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا سليمان ايش قال؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين. اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة، اللهم لا تخيبنا، اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية، يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا، اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين، ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، نواصينا بيدك، ليس لنا غيرك، لا إله إلا أنت، ولا خير إلا خيرك، يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا. آمين آمين آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. أعوذ

هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
3: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
4: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. حديثنا اليوم مستمعينا الأعزاء عن قامة عظيمة في تاريخ التلاوة القرآنية، ألا وهو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مقامات وحكايات، ونحكي على ملك التلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ولد سنة 27 و900 ألف في قرية المراعزة بمحافظة قنا في صعيد مصر. ملكا صغير، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أظهر موهبة نادرة في الحفظ وفي التجويد، حيث أصبح واحدا من أبرز أعلام التلاوة في القرن العشرين. لقب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصوت مكة، وحاز إعجاب الملايين حول العالم بفضل صوته العذب وأسلوبه المميز في توظيف المقامات الموسيقية لإيصال معاني القرآن الكريم بأبهى صورة.
1: أعوذ بالله.

مستمعينا الأعزاء، شيخ عبد الباسط عبد الصمد عنده جماليات في صوته وإتقان أيضا للمقامات، ويعتبر مقام البيات أحد المقامات الرئيسية التي استخدمها شيخ عبد الباسط عبد الصمد ببراعة، وتميز بهذا المقام، وأيضا كان يتلو به في بداية أو في افتتاح سوره، لأن هذا المقام مقام البيات يتميز بجماله البسيط وبسهولة تأثيره على القلب. فغالبا ما كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدأ تلاوته به، لأنه يوحي بالسكينة، يوحي بالوقار، ومقام عظيم مقام البيات. عندما نقرأ به القرآن يعطيه هيبة وقار وخشوع. فكان يقرأ مثلا سورة الفاتحة، يفتتح الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بهذا المقام مقام البيات. لماذا؟ ليشد انتباه المستمعين وينقلهم إلى أجواء من الخشوع والتدبر. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكيه على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت مكة وملك المقامات. أيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان يستعمل مقام البيات عند افتتاحه في التلاوة وإلا يقرأ بها سورة الفاتحة، وكان أيضا يستعمل مقام الحجاز اللي هو مقام يلامس الروح مباشرة ويستخدم للتعبير عن الخشية والرهبة والعظمة، عظمة الله جل جلاله وعمنواله. وأيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان يوظف ببراعة مقام الحجاز في الآيات التي تتحدث عن الجنة، الآيات التي تتحدث عن النار، الشيء اللي جعل المستمع يعيش التجربة وكأنه يرى المشهد أمامه، خاصة عند تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لسورة قاف حيث يظهر مقام الحجاز بشكل مؤثر في التلاوة متاعه، وخاصة حين يصل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إلى قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.

0: صدق الله العظيم.
1: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في مقامات وحكايات، ونحكيه عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ومن المقامات التي ابدع فيها الشيخ عبد الباسط اضافه الى مقام الحجاز ومقام البيات، نلقاه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ابدع في مقام السيكا الذي يستخدم غالبا للتعبير عن التضرع والتعبير على الدعاء، وايضا يستعملوه المشايخ في ختم التلاوات، فكان يختم به. كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدا مقام البيات ويختم بمقام السيكا. وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يستعمل مقام السيكا كما قلنا في ختم التلاوات، وأيضا عندما يدعو بدعاء القنوت أو يتلو الآيات الختامية التي تحمل الرجاء، كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يختار السيكا ليضفي إحساسا عميقا بالخشوع والتقرب إلى الله. نسمع تلاوة خواتيم سورة الحشر، ورجعين مكملين معكم مستمعينا الأعزاء، فابقوا معنا.

0: العظيم.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكيه على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ومن أعظم ما ميز الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هي قدرته الفريدة على الانتقال السلس بين المقامات. هذا الانتقال لم يكن مجرد تغيير نغمي، بل كان أداة تعبيرية تعزز المعاني القرآنية. فمثلا في تلاوته لسورة يوسف يبدأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمقام الرست ليتناسب مع سرد القصة، ثم ينتقل إلى مقام النهوند في المشاهد العاطفية مثل لقاء سيدنا يعقوب عليه السلام بسيدنا يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، مما يجعل المستمع يعيش كل تفاصيل القصة بأحاسيسها المختلفة.

0: صدق الله العظيم.
1: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في مقامات وحكايات، ونحكيه على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد واستعماله البديع للمقامات، سواء كان ذلك مقام البيات ولا مقام الحجاز ولا مقام السيكا، ايضا الانتقال من مقام الى مقام. هذه كانت اعظم ميزه ميزت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واستعماله ايضا لمقام الرست. وصف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالصوت الذهبي و بصوت مكة، وكان تأثير صوته تأثير كبير على المستمعين، ولقد وصف الكثير من المستمعين صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بأنه أشبه ببلسم للقلوب. وهناك قصص عديدة عن أشخاص تأثروا بتلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. مثال نحكي لكم على أحد المستشرقين وقت اللي أسلم عند سماعي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو سورة مريم، كما قال عنه الشيخ الشعراوي رحمهم الله جميعا: عبد الباسط عبد الصمد كان قارئا يجعل آيات القرآن كأنها نزلت للتو بصوته الحي والملهم. نؤكد أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لم يكن مجرد قارئ، بل كان مدرسة في الأداء القرآني، تعلم منه أجيال من القراء، تعلموا من مدرسة عبد الباسط عبد الصمد ومن صوته اللي لا يزال حيا في قلوب الملايين في العالم الإسلامي والعربي. ومقاماته تحمل لنا معاني سامية تجعلنا نتدبر القرآن الكريم بشكل أعمق.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، وصلنا لختام الحصة، وفي الختام ندعوكم مستمعينا الأعزاء للاستماع إلى مزيد من تلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد واكتشاف الجماليات متاع صوته وأيضا حسن وبديع استخدامه للمقامات التي كان يوظفها أحسن توظيف بإبداع وبجمال لا يضاهيه جمال. نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة قادمة من برنامج مقامات وحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات وحكايات.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: نداء من القلب، نداء من القلب، نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامج نداء من القلب. وهذا النداء هو رسالة مضمونة الوصول إلى قلوبكم التقية النقية مستمعين الكرام أوفياءنا في كل مكان، حتى تجدد فينا كل ما هو إيجابي، وحتى تجعلنا أكثر أملا وتفاؤلا وإقبال على هذه الحياة الطاعة والعبادة والعمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. نداء من القلب يبدأ الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 5 بإذن الله تعالى في مرافقة طبعا مسائية يؤمنها تقنيا مهندس الصوت زهير المسعودي وكريم عتيق في الإخراج الرقمي. سندس هلالي تحييكم طبعا خلف المزدح، وإن شاء الله باش نكونوا موجودين معاكم تباعا من خلال مجموعة وباقة من الفقرات اللي إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم وتكون كذلك في مستوى انتظاراتكم، وانتم تشاهدوا فينا عبر صفحتنا صفحة الإذاعة أو عن طريق الراديو. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله ربي يعاون الجميع. نعرفوا فترة امتحانات والتحضيرات على أشدها، إن شاء الله هذه التحضيرات تتوج بالنجاح والنتائج المرضية. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله يا رب ندعي أنه النهاية تكون سعيدة لكل طفل ولكل تلميذ وكذلك لكل طالب علم. إذن مستمعينا الكرام، يتجدد الموعد معكم في أولى فقرات هذه المنوعة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا بإذن الله تعالى. نتواصل مع فقرة قرآننا حياتنا اللي باش تكون ضيفتنا اليوم من ولاية زغوان.

يا سمح الرؤى هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية واجعل صيامك مش

0: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا،
1: قرآننا حياتنا. هذه أولى أركاننا اللي نتواصل فيها أسبوعيا مع أهل القرآن، مع حفظة الكتاب، حتى نستمتع بتجاربهم، حتى نستمتع بهذه الصلة الوطيدة مع الكتاب، هذا الدستور الذي وضع حتى نجدد معه العهد في كل لحظة وفي كل حين، حتى نستفيد من جل مقاصده ومعانيه، وحتى نكون دائما الأفضل وفي أعلى المراتب بإذن الله تعالى. فنحن مكرمون، نحن في القمة بحسن الأخلاق وحسن المعاملة وكذلك طيب الكلام، كل هذا نجده في القرآن الكريم، وكل هذه العبارات أكيد نستفيد منها إن تدبرنا جيدا في القرآن. طبعا في كل لقاء يتجدد الموعد مع الحفظة من جل ولايات الجمهورية. اليوم معنا حافظة للكتاب من ولاية سليانة أو من ولاية زغوان، وبالتحديد من النظور، الفرع المحلي التابع للرابطة القرآنية، طبعا للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وأحنا الحقيقة في تعاون متواصل مع الرابطة، هذه الرابطة اللي تأوي والحمد لله مجموعة بسم الله ما شاء الله من حفظة الكتاب ومن المقبلين على القرآن الكريم، ومنهم أختنا إسراء اللي موجودة معنا على المباشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إسراء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك.
2: وبيك عايشك.
1: إسراء تلميذة 17 سنة، حافظة لكامل الكتاب بسم الله ما شاء الله. شنو نجم نعرفه على هذه المسيرة اللي انتهت بحفظ كامل الكتاب مبكر ما شاء الله، يعني في سن مبكرة وصلت حفظت الكتاب إسراء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأت هذه المرحلة منذ صغر سني في عمر 8 سنوات على يد معلم الأول سيدي صادق برمضان.
1: نحييه. نعم، تفضلي إسراء.
2: بارك الله فيه وأطال الله في عمره. بقيت هذه المدة يعني تواصلت لي 7 سنوات، الحمد لله هذا فضل من عند ربي.
1: نعم.
2: وفي آخرها توجت بحفظ كتاب الله في سن 15 من عمري.
1: كيف كانت البداية ونهاية الحفظ، يعني طيلة هذه السنوات كيف قضيتها إسراء؟ يعني كيف كانت العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني في إطار الحفظ وأيضا اكتشاف ما فيه من معاني ومقاصد؟
2: حقيقة هي من أجمل الرحلات ومن أجمل فترات حياتي التي مررت بها. سبحان الله، يعني أول ما بديت كانت يعني فتحت أمامي أبواب، يعني
1: أبواب الخير.
2: أبواب الخير.
1: نعم. آخر يوم توجت فيه هذه الرحلة بحفظ كامل الكتاب، كيف تصفين هذا اليوم، وهل سيبقى قابع في ذاكرتك ولن ينسى أكيد؟
2: بالطبع هذا يوم لا ينسى. كان هناك يعني مشاعر مختلطة بين يعني كان شرف لي وتكريم عند ربي سبحانه وتعالى، في نفس الوقت أحسست بالمسؤولية والأمانة.
1: نعم. نعم، كيف لإسراء أن تؤدي

0: هذه الأمانة وهذه المسؤولية، خاصة وأنت حافظة للكتاب؟
1: يعني إذا
0: تحاولين مثلا العمل بما جاء فيه، الاقتداء
1: بالطبع
0: بمعانيه؟ نعم،
1: بالطبع أتحلى بكل القيم الإنسانية، بكل يعني، فنحن يعني حامل القرآن هم القدوة للناس والمثال الأعلى.
0: نعم. هل تغيرت حياة إسراء قبل وبعد حفظ الكتاب؟
1: نعم تغيرت يعني 180 درجة
0: نحو الأفضل بطبيعة الحال.
1: نحو الأفضل بطبيعة يعني.
0: كيفاش وليت حياتك مثلا؟ تعطينا بعض هكا التفاصيل بعجالة.
1: كنت منظمة، يعني كنت منظمة وقتي بين قرايتي وبين وقت الورد والحفظ، كان بين اللعب يعني واللهو شوي، كانت بين هواياتي الحمد لله.
0: نعم، هذا الكتاب علمك معنى النظام والمسؤولية والأمانة، وأكيد كل هذا أرجع بالفايدة على حياتك وخاصة على دراستك إسراء.
1: نعم بطبيعة الحال حقيقة يعني وجدت توفيق وبركة كبيرة في الوقت،
0: نعم،
1: يعني حتى الفهم، سرعة الفهم وسرعة الحفظ المعلومات فكنت يعني قبل يعني في السنوات الأولى، سنة أولى وثانية ابتدائي، كنت حقيقة كنت أبقى يعني أدرس ساعات طويلة، ومنذ أن معناتها اندمجت معناتها في حلقات القرآن وصار عندي ورد يومي من القرآن صرت يعني ما أطولش برشا في القراية، كانت وقت وجيز يعني جدا، وفي ساعة نقرأ دروسي في ساعة حتى
0: تستوعب.
1: كانت علاماتي يعني في المعدلات في القراية ممتازة الحمد لله.
0: الحمد لله، ربي ثبتك إن شاء الله، ويا رب نراوك في أعلى المراتب، ونشوف زادة إسراء تدرس لما لا القرآن، لأنه ما شاء الله اللي يكونوا موجودين بيناتنا في البداية طلاب، ولكن بعد سنوات تحولوا إلى مدرسين للقرآن الكريم، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير وأراد أن يكملوا هذه المسيرة مع القرآن الكريم. فنتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه المسيرة في حياة إسراء بتدريس الكتاب.
1: آمين أجمعين، ربي يبارك فيك وربي يجعلنا من العاملين العالمين لكتابه يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. يعني لو نعود إلى سيرة السلف الصالح والصحابة وكيف كانت حياتهم مع القرآن، كانوا يعني يخصصون وقت طويل للتدبر في القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى الورد اليومي ومجالس الذكر. بالنسبة لإسراء، وردك اليومي متى وكيف يعني تنظمين الوقت يعني حتى توازني بين الدراسة ومواصلة هذه الرحلة مع القرآن الكريم؟
1: نعم يعني شد الصباح بكري، صلي صلاة الفجر حاضرة.
0: نعم.
1: بعد صلاة يعني الوقت الفجر هو من أنسب الأوقات يكون فيها الهدوء ودعم السكينة والطمأنينة، أقرأ فيها وردي، إلا يعني إذا كان ما خلطتش كملت نكمله بعد كي نرجع نص النهار كي نروح معناتها، وإلا إذا كان أثناء في المشي اللي يصير مش نقرأ وفي المرواح.
0: نعم، بمعدل قديش من صفحة وكم من جزء مثلا؟
1: يعني يتراوح بين 15 أحزاب يعني يوميا،
0: ما شاء الله،
1: أقل من 5 أحزاب كان أكثر من 10 يعني الملا يعني.
0: ما شاء الله، ربي يوفقك إن شاء الله. بالنسبة للعائلة إسراء، هل هم من حفظة الكتاب؟
1: لا يعني أما كانوا يتلون كتاب الله يعني، وديما يعني يجتمعوا على تفسيره ومعانيه
0: ما شاء الله.
1: يعني كان يذكر القرآن في بيتنا والصلاة
0: طيب.
1: كان لقيت تشجيع ودعم كبير من والدي الزوج الحمد لله، وإن شاء الله ربي يعني
0: يا رب إن شاء الله. الفرع المحلي التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بالنظور أكيد له الفضل الكبير في شخص إسراء طبعا.
1: نعم هم كانوا يعني مثلوا الدور الكبير في الحقيقة يعني للوصول
0: في التأطير خاصة.
1: بدوا معي يعني من الأول ما تقصر الصور والوصول معناتها في مدة 7 سنوات يعني مش شوية سنوات. 7 سنوات وهم يحق كانوا حريصين معي شوي مجتهدين تعبوا معي برشا باش معناتها وصلت ختمت وحفظت كتاب الله. من أول يعني بديت مع الصادق حفظت قصار الصور وبعد التورط شوي بشوي حفظت ربع ياسين ثم مع ختام يعني في الختام عند شيخي الفاضل القيرواني وليد المعاوي العمري الذي أتممت عنده الحفظ كاملا الحمد لله إلى اليوم أقرأ وأتتمد على يديه الحمد لله.
0: نعم، والدليل أنه حاولنا نتواصل معك ونزيد نسق معك أكثر صبيحة هذا اليوم ولكن لم يتسنى لنا ذلك لأنه إسراء كانت موجودة في حلقات الذكر وكانت موجودة في الفرع المحلي للقرآن الكريم بالنذور. حقيقة أحييك وأشد على يديك إسراء، إن شاء الله يا رب تواصل هذا الطريق بثبات وبتميز وتألق. فقد حبيت نسألك في مستوى علاقتك بأصدقائك بزملائك كذلك في الدراسة، تحاول معهم تحاول تأثر فيهم باش يمشيوا على نفس المنهج اللي مشيت فيه أنت وريد فيه برشا نور وبرشا خير وبرشا بركة؟
1: هاي بطبيعة يعني كل ما أنا نحاول ديما نشدهم مع القرآن والأثار الجمة التي لا تحصى ولد وحد يتأثر في حياتي بطريقة غير يعني عادية، نحاول نجد لهم ديما نحاول معناتها طبعا الحالي نتحلى بالقيم الراقية والقيم الاجتماعية.
0: نعم،
1: نجبدهم شوي معناتها للحلقات الحمد لله لما برشا بنات معناتها اللي قرأوا معي
0: الحمد لله
1: معناتها انخرطوا يعني في الحلقات القرآن وحلقة الذكر الجمعية.
0: أكيد الفضل الربي سبحانه وتعالى والفضل لك أنت زادة إسراء.
1: أي الحمد لله فضل ربي
0: أولا ثم فضل. إحنا بدورنا يعني نحب نكون أو نحب يكون هدفنا الأساسي من تخصيص هذه الفقرة قرآننا حياتنا أنه يكون عنا أثر إيجابي في نفوس المتلقي لهذه الرسالة ولهذا النداء من القلب إلى القلب عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى لسان حفظة الكتاب أصحاب التجربة اللي لقاو من خلالها كل خير وكل بركة وكل الأشياء الجميلة اللي تعود بالمنفعة على حياتهم المهنية وكذلك الدراسية. كانوا موجودين من بين ضيوفنا طلبة وتلاميذ وكذلك أمهات ومدرسين، وتقريبا فما نقطة اشتراك بينكم الناس الكل أنكم تشجعوا وتحفزوا وأنه علاقتكم ما زالت متواصلة بالقرآن الكريم وكأنه فما يعني مغناطيس يجلبكم للكتاب ويدفعكم دائما أنكم تكونوا في علاقة جيدة بالقرآن لأنه هذا القرآن أمانة وهذا القرآن مسؤولية كما قلت أنت يا إسراء وأكدت على هذا المعطى منذ بداية تحديثنا معك ومنذ بداية هذه المداخلة. وأكيد هذا إن دل على شيء فهو يدل على قوة الوعي بقيمة القرآن الكريم. فإن شاء الله يا رب مرة أخرى يثبتك ويوفقك وإن شاء الله تكون موجودة في قادم الأيام بيننا في أستوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أكيد باش نكون سعداء جدا بوجودك بيننا إسراء.
1: أمين. شكرا لك سيدتي وجعلك أو أحسن الله إليكم وزادكم من فضله.
0: بارك الله فيك. أترك لك كلمة الختام والتحية إن أمكن، تفضلي.
1: عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن. القرآن نعم عظيمة من عند ربي حقيقة، يعني شوف أثر اللي صاير في حياتي والواقع هو معناته يعدلنا يسد الثغرات تاع حياتنا. هو سر النجاح سر في كل يعني مهنية والدراسية وغيرها. هو يزيد راحة وطمأنينة وسكينة يعني مهما يعني مهما يكون فيك يعني من قلق واضطراب من شيء يقلقك في هذه الحياة. فعندما تقرأ القرآن يتلاشى كل شيء. الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إسراء الحاج عبد الله، العمر 17 عام، الأولى في المسابقة الجهوية بولاية زغوان في صنف كامل القرآن الكريم لهذه السنة، متفوقة أيضا في المسابقة الوطنية لنفس السنة الدورة 57، وتحصلت كذلك على التكريم الرئاسي أصيلة معتمدية النذور، وتدرس بالفرع المحلي للرابط الوطنية للقرآن الكريم بهذا الفرع التابع لولاية زغوان. جزاك الله كل خير، وشكرا على قبول الدعوة والتدخل معنا في فقرة قرآننا حياتنا.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، أحسن إليكم.
0: شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا كان الحديث مع أهل القرآن، هكذا كان الانتقاء الجيد لكلمات حقيقة تصل من القلب إلى القلب، فتغير فينا الكثير وتجعلنا نقبل دون تردد على حفظ

0: بالقيم نرتقي. ثاني فقراتنا اللي نحاول من خلاله أنه العنوان يتطابق مع محور حديثنا مع ضيوفنا اللي نستقبلوهم بكل ود وبكل حب، وحقيقة نسعد لوجودهم بيننا حتى نستفيد وحتى نحقق هذه الإفادة وإنارة العقول لكل متابعينا ولكل أيضا أوفيائنا وين ما كانوا في تونس أو خارج حدود هذه الأرض الطيبة. هدفنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أنه نقدم الإفادة من خلال اختيارنا لجل المواضيع التي تمس الشأن العام، التي تحاكي الواقع بما فيه من تفاصيل ومن جزئيات حقيقة تستدعي منا إيجاد الحل الجذري والسبل المعالجة الحقيقية لجل الإشكاليات المطروحة على الواقع. فأكيد لكل مشكل حل ولكل سؤال جواب. نستضيف ضيوفنا حتى نوضح، حتى نتبين الإشكال، وحتى نجيب على استفسارات تصنع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق التواصل المباشر مع متابعينا ومستمعينا. أستاذنا ودكتورنا لسعد بن حمودة موجود معنا ومنورنا بالحضور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
0: مرحبا بك. موضوعنا اليوم موضوع يطرح نفسه في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل ثانية، لأنه إذا اتسم المسلم بالحياء فبالتالي لا خوف عليه ولا هم يحزنون.
1: نعم، مفهوم الحياء هو مفهوم مركزي ومحوري في شخصية الإنسان المؤمن.
0: نعم.
1: وفي شخصية الإنسان بصفة عامة، الإنسان حتى إن لم يكن مؤمنا فإنه يتميز بهذا الخجل. الإنسان حتى في الفلسفة كائن خجول يعني.
0: نعم. وأكيد فما فارق أستاذنا بين الخجل وبين الحياة، على اعتبار أنه الحياة هو معطى أدق، وحقيقة يعني الحديث حول هذا الفرق وخاصة ما نتبينه من خلال القرآن وأيضا السيرة العطرة، على اعتبار أنه الحياء مثلا يعتبر خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. كذلك الحياء زينة المؤمنين حيث يمنع النفس من التفريط في حق صاحب الحق.
1: نعم.
0: ما أجملها من كلمات.
1: نعم.
0: وما أدقها وحقيقة مؤثرة إلى درجة،
1: كلمات معبرة ومؤثرة.
0: نعم.
1: والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من شعب الإيمان، ومن لا حياء له لا إيمان له. هذا ربط الأساسي والضروري بين الحياة وبين الإيمان.
0: نعم.
1: حتى في القرآن يعني يأمرنا الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا الأمر بالحياة. حتى أن الحياة هو صفة من صفات الله، لكنها صفة يعني تليق بمقامه وجلاله.
0: نعم.
1: في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي.
0: نعم.
1: أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
0: سبحان الله.
1: الحياة هناك حياة إيجابي ليس معطل لحركة الإنسان ولسلوكه، إيجابي، وهناك حياء سلبي سنتحدث عن مثلا في مستوى المعرفة، لا حياء في العلم كما أنه لا حياء في الدين. يعني هناك أشياء لا ينبغي،
0: ولو أن العبارة هذه في بعض الأحيان تخرج على السياق المطلوب.
1: نعم، هناك يعني أشياء يتحدث بها الإنسان. أما المؤمن فهو يعني يتسم بهذه الصفة أساسا.
0: نعم.
1: ومحوريا ينبغي أن يكون يعني ذا استحياء، وجاءت وحدهما تمشي على استحياء.
0: نعم. لماذا كل هذا التأكيد على صفة الحياة في حياة الإنسانية جمعاء؟
1: نعم، لأن المجتمع لا يستقيم إذا لم تكن هذه الصفة موجودة في الإنسان، هذه الصفة التي يحس من خلالها الإنسان أن هناك من يراقبه، أن هناك من ينظر إليه، أن هناك الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ينظر إليه حتى وإن لم يكن ينظر إليه أحد، ولكن هناك من يراقبه، هناك من هو معه دائما.
0: استشعار المولى عز وجل في كل حركاتنا وسكناتنا وفي كل لحظة من لحظات حياتنا.
1: نعم، في أقوالنا يعني.
0: نعم.
1: على مستوى القول ينبغي الإنسان أن يتصف بالحياة، ألا يقول كل ما يجري على لسانه، أن يفكر قبل أن يقول، لأن القول في الإسلام هو فعل، يعني عندما يكون القول فعلا عندما نتكلم فإن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: نعم.
1: ينبغي حتى وإن كنت وحدي ينبغي أن أستحي من الله أن أقول، يعني أن أقول كلاما غير يعني حسن أو كلام موحش أو كلام يعني بذيء. لا يمكن للمرء المؤمن أن تخرج من لسانه تلك الكلمات التي يعني ليست في مقامه وفي محله.
0: نعم.
1: وليست في مقامه كإنسان.
0: نعم. نجول الواقع اليوم المعيشي، وأنا قلت من بكري جل فقراتنا وجل مواضيعنا تحاكي الواقع بما فيه من إيجابيات ومن سلبيات. هناك بعض الثغرات الموجودة والمطروحة على أرضنا، مثلا في مجتمعنا التونسي اليوم نراه تجاوزات خطيرة تحدث في مستوى القول وكذلك العمل، وتعليقنا على فاعل هذه الممارسات هو فقدان الحياة.
1: نعم.
0: وكأنه إذا فقد الحياء فقدت الإنسانية، وبالتالي صار هناك انتهاك لحرمة الآخر وتعدي واضح عليه.
1: نعم، هاتك سطور الحياة كما قلتي، وهذه الحجوب التي تجعل من الإنسان إنسانا.
0: نعم.
1: هذه الحجوب إذا هتكت وهدمت فإنه لا يمكن أن يصبح للمجتمع
0: الفوضى.
1: نعم، على مستوى الكلام الناس لم يعد يستحيون من قول كل ما يجري على لسانهم،
0: يعني
1: في وجود نعم يخدش الحياة في وجود امرأة أو في وجود رجل أو في وجود اللباس. تجد الأم يعني مرتدية اللباس وبنتها بجانبها
0: للأسف.
1: يعني للأسف الشديد يعني هذا يعني تهتك كل سطور الحياة، يعني كمسلمة نحكيه احنا أحرار،
0: هو فيها
1: الإنسان يلبس كما يحب.
0: نعم، هو فيها انعدام احترام ذاتها واحترام للمجموعة ككل.
1: نعم. ونحن في مجموعة يعني في مجتمع مسلم، شأن ذلك ما بين مجتمع.
0: نعم.
1: عربي
0: دكتور
1: مجتمع.
0: أول اتهام يطال الإنسان الذي اخترق هذه الحدود يعني بخصوص قلة الحياة هو العائلة. نعلق مباشرة على أن العائلة مثلا ما عرفتش تربي.
1: نعم.
0: العائلة قصرت في التربية.
1: لنقول ذلك يعني بصراحة، ولنقول ذلك يعني بصفة مباشرة
0: وبكل هدوء.
1: نعم. العائلة هي المسؤولة عن.
0: صحيح.
1: الأب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: نعم.
1: الأب والأم تنظر البنتها كيفاش تخرج قبل ما تخرج من الدار، شنو اللبس، مش مجرد اي احنا هذا في عاداتنا وفي تقاليدنا كمجتمع مسلم مجتمع عربي، معناش يعني اللباس الغربي مهما كان انه مرأة تخرج ولو يعني ماهيش يعني فتيات صغار، الكل يخرجوا
0: جميع الفئات العمريه.
1: في جميع الفئات العمريه تخرج بلباس خارج شأن الحياة.
0: نعم.
1: وزوجها لا يستطيع التكلم أمام ابنها ولا حتى هو بنته ما يكلمهاش. هذا يعني كمسلم احنا قلنا أحرار،
0: لعلت علت
1: الناس
0: هؤلاء
1: أحرار في حر، أنت في مجتمع حر. احنا نحكي من إنسان مسلم، إنسان مؤمن ومسلم يعني ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى،
0: يعرف جيدا الحدود ما له وما عليه.
1: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، يعني هذا هو يغضبنا من أبصارهن. خاطب الرجل وخاطب المرأة، ونحن يعني في هذه الأيام مقبلون على شهر.
0: نعم.
1: صيف وشهر في ينبغي للإنسان أن يتحلى بهذه الصفة.
0: نعم.
1: لا إيمان لمن لا حياء له. نجم أن نصلي ونصوم ونعمل والدنيا كل، ولكن ما عنديش حياة من هذا الرجل الكبير أو من هذه المرأة أو من هذه، فإنني ذهب بعيد عن الإيمان.
0: هل يعتبر هذا تقصير في حق الدين أو يعني خرق واضح لنواميس هذا الإسلام؟
1: بطبيعة الحال يعني كما قلنا الحديث الحياة شعبة من شعب الإيمان.
0: نعم.
1: يعني الحياة هو ركيزة أساسية، ركيزة.
0: نعم.
1: هو 70 شعبة، يعني فيه شعب كثيرة للكثرة، يعني الإيمان فيه والحياة هو شعبة من شعب الإيمان.
0: نعم.
1: يعني جزء من لا يتجزأ من هذا الدين القويم. إذا أردت أن تكون يعني صاحب دين وفي قرب من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تراقب ما تلبسه تراقب، ما تقوله تراقب، ما تقوم به. وأن يكون هذا الانسجام بين ما أقوله وما أفعله وما ألبسه وما أفكر فيه منسجم مع قناعاتي ومع ديني وما ما أعتقده في هذا الدين الكريم. الدين أوصانا بأن يكون هذا المجتمع يعني مجتمع بعيد عن الرذائل، قريب من المحاسن، بعيد عن كل ما يعني يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بعيد عن هذا. وأن يكون يعني مجتمع متخلق، مجتمع متدين، مجتمع يعني لا ترى فيه هذه الأشياء التي لا تليق به يعني.
0: نعم. في دكتور، من غابت عنه هذه الصفة وهذه الخصلة، ما هي الرسالة التي يمكن أن نسوقها على المباشر لكل هؤلاء؟ طبعا كنا نقصر في حق ربي سبحانه وتعالى، ولكن التجاوز ضروري، الإصلاح أيضا والتغيير الإيجابي أمر ضروري وضروري جدا حتى لا نواصل في هذا الطريق السلبي.
1: ينبغي لمن يقصر في هذه الصفة، ينبغي أن يعلم أن هناك رقيب يراه من فوق سماوات يراه ويسمعه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني أنا أخجل من الله، أستحي من الله، يستحيون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني أنت الله سبحانه وتعالى بك عليم وينظر إليك ويراك، وأنا لا أستحي منه. يعني ما هذه يعني الجرأة؟ الجرأة على الدين والجرأة على الله أولا، والجرأة على هذه القيم. يعني أنا كرجل مسلم ولا كشاب مسلم لا ينبغي أن تكون لي مهما كانت الأسباب فرحة، ولا مهما كانت الأسباب لا ينبغي أن تكون هذه الجرأة وهذا عدم الحياء في أن أقوم بمواقف في المجتمع لا تليق بي كمسلم.
0: نعم.
1: وكمسلمة كذلك أنا أصلي وأصوم، ولكني لا أراقب ابنتي فيما تلبسه بدعوى أنها حرة، بدعوى أنها صغيرة، وبدعوى أنها تفعل كنداتها كشباب كل كنداد، وبعد توكي تكبر خليها
0: ليها
1: اي توكي هكا خليها باش تكبر وتوكي تعرس ولا هذا مسؤول عليه انا امام الله.
0: يعني في المقابل دكتور لسعد، هناك من يتنمر على من تحلى بصفه الحياه، و نشوف هذا الحقيقة في واقعنا في المؤسسات التربوية في المجتمع أيضا، نلاقي في بعض الأحيان من يتنمر ومن يستهزئ على الإنسان الحي، على الإنسان الذي يستشعر الله سبحانه وتعالى في كل تفاصيل حياته.
1: للأسف يعني المؤمن دائما متعرض للفتن هذه والابتلاءات. يعني
0: نعم. هذا شكل من أشكال الابتلاء.
1: نعم، شكل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهزئ به من طرف الكفار. يعني كانوا يستهزئون به الرسل، كافة الأنبياء كافة.
0: نعم.
1: كانوا إذا مروا على الذين آمنوا يستهزئون، يقولوا شبيه هذه وهي مزال عايش في القرون الوسطى، وشبيه هكا مزال متمسك بهذه العادات البالية،
0: يتهمونه كذلك بالرجعية.
1: هاي وشبيك وتحرر وانت صغيرة ومزال شبيه عامل هكا، وشنو تحشم وسايب روحك وبرا هي عامل كي. لا، المؤمن يرى أن كل ما يقوم به وما يفعله هو محاسب عليه ومجاز عليه يوم القيامة. لذلك لا يهمه، لا يهمه يعني من استهزأ به ومن سخر به ومن ضحك عليه. يعني لقد كنت من الذين آمنوا يعني تضحكون، يقول اليوم يعني يقول أنت كنت تتعدى تقول تضحك عليه هذاك شبيهك وشبي محافظ على الحياة وشبي ما عملش هكا وشبي لباسه. مش ندعو اللباس محترم، يعني فقط تحترم اللباس متاعك مهما كان. يعني مش لباس محترم في إدارة، لباس محترم في قسم، لباس محترم في
0: في أي مكان،
1: في أي مكان. نعم. كل مكان تلبس له لباس المحترم متاعك.
0: نعم.
1: كذلك في مستوى القول ولا في مستوى المعاملة، المؤمن دائما يعني حتى وإن طلب حقه في بعض الأحيان وإن طلب يعني باستحياء دائما يرى أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويسمعه ويراه، لذلك لا يلفظ من ألفاظ إلا وهو يلفظها يعني باستحياء، يعني نعم. بخجل ولكنه خجل إيجابي وليس ذلك الخجل السلبي الذي أمرنا به نعم. سبحانه
0: الدكتور
1: وتعالى.
0: دكتور خلينا نتفاعل مع تعليق وصلنا من أختنا مباركة، تقول الاحتلال الفكري طال كل شيء، يعني وكأنه غير معترك الحياة بما فيه من فضائل ومن قيم، غيرها في الاتجاه السلبي. كيف لنا أن نحصن أنفسنا من هذا الاحتلال الفكري، من هذه المتغيرات التي طالت حياتنا، يعني فكريا عقائديا اجتماعيا ثقافيا، كيفاش نجم نحصن أنفسنا ونكون ثابتين؟
1: نعم، هذا الغزو الحضاري والثقافي الذي جاء مع العولمة ويعني انتشار كل شيء يعني في كل المجتمعات، ينبغي على المؤمن أن يعود إلى كتاب الله وأن يعود إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بعاداته وتقاليده. عاداتنا احنا وتقاليدنا احنا ولباسنا احنا، لباسنا في المجتمع التونسي المالية والسبسيري واللي كانت عاداتنا وتقاليدنا ولباسنا، احنا ندعي يعني الغرب، نريد أن نكون مثل الغرب ولكن لا نكون مثله في المعرفة وفي العلم وفي التقدم، ولكن نكون مثله في اللباس وفي نعم. يعني في القشور في نعم. التفاهات.
0: رغم وقت اللي تزور بعض الجهات ما زالوا إلى حد الآن ثابتين على هذا النوع من اللباس التقليدي، وهذا نعم. حقيقة وهذا شرف لنا.
1: نعم، وهذا جيد. يعني لماذا يعني الآخرون يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم
0: ولباسهم
1: أيضاً. وتونسي وشمال افريقي وبربري، وانا افتخر بذلك.
0: نعم.
1: لماذا اتشبه بالاخرين؟ لان ما يفعلون في باريس وفي لندن يفعلون هكذا، إذن فلنفعل.
0: نعم.
1: يعني دور الموضه في الغرب ماذا يفعلون هناك نفعل نحن هنا. يعني للأسف يعني ما نلاحظه في مجتمعاتنا، الأب مؤمن ومسلم وحاج وكذا، وللأسف يعني ليست له سلطة على بناته أو أولاده.
0: نجيب نقطة أخرى لا تقل أهمية على بقية النقاط اللي كنا ذكرناها وحاولنا نبينوها قدر المستطاع. دكتور، هو لا مفر حقيقة مما يحدث اليوم في العالم من غزو فكري وثقافي نتأثر به إلى حد ما، فكيف لنا أن نساير الوضع ونتفاعل معه بطريقة إيجابية دون المساس بالهوية ودون المساس بهذه القيم ولعل أبرزها قيمة الحياة؟
1: نعم، الهوية أحسنتم، الهوية هي أساس كل هذا، يعني هذه الحرب بين أنا والآخر، أن أتمسك بمن أكون. الهوية ليست مجرد يعني
0: كلمة تقال فقط،
1: كلمة تقال، وإنما هي تلك المرجعية، ذلك يعني التاريخ الطويل نعم. الذي أنتم إليه،
0: أن وذلك الشعور بالفخر والاعتزاز
1: نعم بما
0: أيضا.
1: أكون
0: نعم.
1: أن أعرف من أكون، يعني أن أعرف الموقع الذي أحتله في هذه الأرض، أن أعرف ما يعني أقوم به وما لا أقوم به، ما هو صالح وما هو غير صالح، ما يجب أن أفعله وما لا يجب أن أفعله
0: نعم.
1: وفي غياب هذه الهوية وفي غياب هذا المرجع، يعني سيعيش الفرد حالة من الضياع، حالة من الضياع عادة ما يمكن أن نعبر عنها بأزمة، أزمة هوية، وهي حالة من الضياع يعيشها الناس،
0: ما هوش عارف وين باش يمشي بالضبط،
1: هل هو
0: فرنسي
1: هل هو غربي هل هو مسلم، حالة من الضياع عادة. نعم، ما يعبر عنها كما قلت بأنهم ما عادوا قط يعرفون من يكونون، يعني لم أعد أعرف من
0: لله.
1: أكون من أنا
0: للدرجة
1: من
0: هذه دكتور،
1: من أكون. نعم، لأن عندما أقول من أنا ينبغي أن أقول يعني من نحن، من نحن نعم. بالنهاية من هو أبي، من هو جدي، من هو مجتمعي، من نحن أمة إسلامية مؤمنة عربية لها عاداتها لها تقاليدها
0: نعم.
1: وأن نقف في وجه ذلك الذي يريدنا أن نكون مثله. أفتح كما قال غاندي، أستحضر كلمة غاندي هنا، أفتح نوافذي على كل رياح العالم لكن دون أن تقتلعني من جذوري. يعني أنا أتواصل مع الآخرين، أنفتح مع الآخرين، أعيش هذا الكون الكونية، يعني
0: أستفيد قدر المستطاع مما يحدث حولي،
1: أتعامل معهم ولكن دون أن يقتلعني من جذوري، دون أن أتجاوز هذه العادات وهذه التقاليد التي هي تعبر عن هويتي، تعبر عن من أكون أنا. وهنا يأتي الحياة كأساس للهوية التونسية وكأساس للهوية، يعني الهوية العربية الإسلامية.
0: فأكيد لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. شكرا على تعليقك وديع، وشكرا على المتابعة المتواصلة لكل برامجنا والتفاعل مع جل المواضيع. يعني طرحنا لهذا الموضوع لم يكن اختيارنا ليه، لم يكن بطريقة اعتباطية، ولكن نتاج ما يحدث في مجتمعنا من تخلي واضح عن هذا الخلق للبعض. بطبيعة الحال هناك حالات شاذة لابد أن نقف عندها ونقدم لها بدائل لما ربما تمارسه على أرض الواقع، لأنه فيه مساس بالدين الإسلامي، فيه مساس أيضا بالعادات والتقاليد، وهو لا يتماشى وفق المنهج السليم لهذا الدين.
1: نعم، وهو كذلك ينبغي الإنسان أن يعتز بدينه، أن يعتز بلغته، أن يعتز بعربته،
0: نعم،
1: أن يعتز بإسلامه. ينبغي أن يعتز بانتمائه إلى الله، بانتمائه إلى الإسلام، بانتمائه إلى هذا الدين، وأن يعتز بلغته. كيف يعني أن أترك لغتي وأن أتكلم حتى في يعني بعض ساعات تسمع في مؤسسات يعني عمومية ولا ويتكلموا بالفرنسية على إذاعة عربية ولا قناة تلفزية وطنية ويتكلم بلغة أخرى ويلبس لغة أخرى، وأنت في وطن، هذا وطن، علاش تتكلم؟
0: أنت مرآة لهذا الوطن وسفير لهذا الوطن.
1: كان محترم يعني قناة تلفزة وطنية تتكلم بالفرنسية، كيفاش تتكلم بالفرنسية وتحكي وتناقش بالفرنسية وهي وطنية، هي عربية إسلام مثلا، من بعض الأشياء.
0: نعم.
1: يعني الإنسان ينبغي أن يهتم ويعتز بذاته كإنسان، بعاداته، بتقاليده، بهويته.
0: نعم.
1: لأن فقدان هذه الهوية هي فقدان لذاته أولا.
0: بالضبط.
1: وكلمة يعني فقدان لذاته، والحياء هو يعني جزء من هويتنا الإسلامية التونسية.
0: نعم.
1: تونسي ديما كان يحشم في الشارع، في في في أي مكان. علينا أن نعود إلى هذه العادات.
0: نعم. سبحان الله، يعني الإنسان الذي يلتزم بهذه القيمة وبهذه الصفة يحظى باحترام وتقدير من طرف الكل، رغم وجود القلة التي تستهزئ بهذا السلوك، ولكن في المقابل يعني هناك من أفراد المجتمع من نفتخر بهم حقيقة، وهم يقدمون الصورة الجيدة للإسلام وللمسلمين.
1: نعم. يعني بالفعل يعني صاحب الحياة هو محترم من كل الناس.
0: نعم.
1: وقليل الحياة أجلكم الله هو غير محترم.
0: صحيح.
1: حتى وإن خافوا منه أو يعني في ذاته، في يعني حضوره، ولكن في يعني لا يحترمونه. قليل الحياة، يعني الإنسان لا يحقق هذا الكمال ولا يحقق هذا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم يتحلى بالأخلاق التي تكون نابعة من ذاته، والتي هي في أولها أن يستحي من الآخرين. يعني هذا الإنسان الذي أمامي هو إنسان ينبغي أن أحترمه وينبغي أن أستحي منه.
0: نعم.
1: يعني سارتر هنا في، وإن تحدثنا قليلا في الفلسفة، يعني يتحدث عن تجربة الخجل، ويتحدث معه ميرلو بونتي يقول نظرة أجلكم الله، نظرة كلب إلي لا تحرجني، ولكن نظرة إنسان تحرجني، لأن هذا الإنسان إنسان فيه الإنسانية.
0: نعم.
1: في هذا البعد يعني تحرجني لأنه أنا أخرى أمامي، مثل أمامي.
0: نعم.
1: هو الأنا الذي ليس أنا، مثل أمامي، وأنا أحترمه وأستحي منه، لذلك تصرفاتي تكون مقيدة في حضور الآخر. في حضور الآخر أنا لا أفعل كما يحلو لي وأنا مغلق الغرفة على نفسي في حضور الآخر ينبغي أن أحترمه في كلامي في سلوكاتي في كل ما أقوم به أمام الضيف. أستحي أن يعني أخاصم ابني أمام الضيف أو أخاصم زوجتي أمام الضيف، أو وإذا يعني هتتك يعني هتكت ستر الحياة فسأقوم بكل ما أقوم به وكأننا لا يوجد أحد معي، وهذا
0: وسنعيش نوع من العبثية والفوضى والتوتر والضغط، وسنرى في مجتمعنا حقيقة سلوكيات لا تمت لدين بأي صلة. حقيقة يعني موضوع الحياة موضوع جد مهم، وهذا الحياة ليس سجنا لصاحبه وإنما هو خلق حميد ومعيار عفوا تميز ونجاح وتألق حقيقي للمسلم.
1: هو احترام، نعم هو احترام للمؤمن، احترام لذات الله، احترام لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحترام لنفسه كإنسان يعني حتى لا يكون عبثيا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستحضرنا الحديث إن لم تستحي، يقول إن لم تستحي فافعل ما شئت، يعني فافعل ما شئت، يعني في نهاية الأمر من الذي يكبلني، من الذي يعني لا يتركني أن أقوم بما أقوم به هو الحياة.
0: نعم.
1: إن لم تستحي فافعل ما شئت، لأنك خارج عن الدين، لأنك خارج عن الأمة، لأنك خارج عن الرقابة، خارج عن القانون. نعم الحياة هو قانون أخلاقي كوني. داخلي نعم كوني يعني داخلي حتى يعني تلتقي فيه جميع الإنسانية، يلتقي في هذا القانون. والإنسان يعني لا يعلو صوته، لا تلك الحكمة التي أوصى بها لقمان ابنه، حتى وإن يعني فاته شخص ليناديه هناك من يستحي أن يعلي يعني يرفع صوته ويناديه يعني بصوت عال يا فلان، يستحي من هذا. وهذه قمة قمة يعني الرقي في الأخلاق.
0: نعم.
1: أن يتكلم بلطف وأن يكون سلوكه بلطف وأن يتعامل مع الناس بلطف. نعم.
0: ربي جزيك كل خير دكتور، حقيقة حديث ممتع خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بحياتنا اليومية وبهذه القيم اللي تعد من ركائز المجتمع الإسلامي وهي سر من أسرار نجاحنا الحقيقي، لأنه هذا النجاح يقاس بنبل السلوك وكذلك بطيب القول وكذلك الفعل. فإن شاء الله ربي يصلح حالنا ونكونوا ممن اتصف بصفة الحياة. حاولنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أن نأتي على جل النقاط المتعلقة بهذه الصفة، لأن اختيارنا كما قلنا لم يكن اعتباطي وإنما نتيجة ما يحدث من اختراق واضح لهذه القيمة. أجدد شكري لك دكتور الأسعد بن حمودة وشيخنا كذلك بجامع حي النزهة ولاية أريانا. مستمعينا الكرام فاصل ثم نرفع إلى حضراتكم آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.

0: هذا الكلمات، هذا العلاقات، هذا المقارنات، هذا الذكريات أحيانا،
1: هذا الهمزات واللمزات كذلك. نعم،
0: حين يبقى في مكان يستنزف روحه. ومن هنا جاءت الحكمة العميقة: اعتزل ما يؤذيك.
1: نعم.
0: أي ابتعد عن كل ما يفسد قلبك أو يسرق طمأنينتك أو يبعدك عن الله وعن نفسك الحقيقية،
1: حتى وإن كان مكان. أستاذة لمياء،
0: مكان، أشخاص، ربما تكون فكرة حبيبة.
1: صحيح.
0: ماذا نعني بقولنا اعتزل ما يؤذيك؟ ليس المقصود الهروب من الناس أو قطع العلاقات بلا سبب، وإنما المقصود أن يكون الإنسان واعيا بما يؤذيه فيحفظ قلبه ودينه ونفسه. كيف ذلك؟ نعتزل الصحبة السيئة، الكلام الجارح، المجالس المليئة بالغيبة والنميمة، العلاقات السامة، كل عادة تفسد النفس أو تتعب القلب.
1: نعم أستاذة، فقط أردت الاستفسار عن مدى توافق هذا القول مع حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما معناه ضرورة الصبر على الناس، فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر حتى على إذايتهم أو أذاهم.
0: أحسنت حبيبتي. العلاقات لماذا جعلت؟ جعلت للراحة ولا لا؟
1: نعم.
0: جعلت نتقبل البعض ونتقبل بعضنا رغم
1: للأخذ والعطاء أيضا.
0: إذا كان وجودي معك معنى مع أي شخص يستنزف طاقتي، يستنزف ذلك الإشعاع الذي أريد أن أصل إليه، أن أبقى دائما نقية في سريرتي وفي أعمالي، لدي هدف أريد أن أصل إليه. مهما كانت العلاقة بالأشخاص،
1: نعم،
0: ربما تكون علاقة عائلية مصغرة، زوج مع زوجة،
1: نعم،
0: زميل مع زميلة، أخت مع أختها، ولكن إذا كانت تلك العلاقات وتلك الأحلام وتلك الأمال التي أني أضع جانب كل إنسان خلق في كبدرة عندما تيسر من ضغوطات، ولكن إذا كنت سأجلس معك تطفئ ذلك النور الذي في نفسي، ذلك النور الذي أضاءه الله بنفسه من روحي، لا أريد أن أبقى معك. لماذا؟ لأنني سأستنسى ذلك الروح وأبقى مكبلة وفي زاوية لا أعمل شيء.
1: بمعنى أني سأحاول أو سألجأ إلى المحادثات السطحية واللقاءات ربما التي لا تتجاوز بضع دقائق حتى لا أخسر الكثير من كياني، وحتى لا أخسر الكثير من طاقتي الإيجابية مثلا.
0: وضع حدود واضحة في التعامل.
1: نعم.
0: وضع حدود، ما قال سبحان الله هذه الآية مثلها: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا
1: سلاما
0: سلاما، أي أنهم يترفعون عن كل ما يؤذي
1: بالضبط
0: أرواحهم وأخلاقهم. وقال سبحانه أيضا: واهجرهم هجرا جميلا، أي ابتعاد بلا إساءة ولا انتقام ولا ضجيج. كذلك عندما أنسحب، أنسحب وهدوء وبرقي. لماذا؟ لأني لا أجد نفسي في ذلك المكان أو مع ذلك الشخص، لأنه هو في البداية رتوج التلميحات في العلاقات، ألمح لك أنني لا أرضى ذلك الأسلوب وتلك المعاملة، ثم ثم أضع النقاط على الحروف، راني بحاجة فيك لا أستلذها ولا تصيب بها نفسي. ولكن إذا تزامأت أنت وصلت
1: تعمدت الإداية
0: ووصلت في ذلك الاستلذات يعني تحت الفطرة، معنى الإنسان شنو؟ أنت كتلة من المشاعر أحد أحبابي.
1: نعم.
0: إذا سنتي فمعنى أبتعد لكن بهدوء وبدون أذى وبدون أن أقلق غيري. يقول بعض الحكماء سبحان الله محلى هذه المقولة: أريح الناس قلبا من اتسع صدره للتجاوز وضاقت نفسه عن الأذى.
1: نعم.
0: أبتعد بهدوء دون أن أؤذيك. لماذا؟ أريد أن أجد نفسي الحقيقية، تلك النفس اللامعة،
1: حتى أحافظ على السلام الداخلي والهدوء.
0: نعم. لماذا؟ لأنطلق في هذه الحياة، لأني
1: نعم.
0: لأبني، أنا خليفة الله في الأرض بكلمة،
1: نعم،
0: بعمل،
1: نعم،
0: بأخذ بيد الآخر، بأي كلمة ربما تحييني وأحيي بها غيري حبيبتي.
1: نعم. إذاية الناس في بعض الأحيان تكون في شكل عتاب أو كلمات، يعني الهدف منها تقزيم الشخص والمس من كرامته، فبالتالي أنت يا أستاذة لمياء أعطيتنا الوصفة السحرية، الهجر الجميل، طبعا بالعودة إلى القرآن، لأنه هذه الوصفات الذهبية وجدت في القرآن وكذلك أوضحتها

0: سيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهكذا كان يتعامل مع أعدائه ومن يتعمد إذايته صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: عليه الصلاة والسلام:
1: على ما ينفعك
0: واستعن بالله ولا تعجز.
1: ولا تعجز.
0: نعم.
1: كيف نعيش هذه الحكمة يا حبيبتي في حياتنا اليومية؟ كل مجلس يطفئ روحك أو يبعدك عن الله غادره بأدب
0: فورا،
1: وضع حدود في العلاقة.
0: نعم.
1: ليس كل الناس يستحقون الدخول العميق إلى قلبك.
0: نعم.
1: لا ترهق نفسك في إرضاء الجميع، فالناس غاياتهم لا تنتهي. ثم حاجات سبحان الله يمنحها الإنسان فوق طاقته، ولكنه يحس بعد لأنه أصبح بلا روح. لا تمنح طاقتك لكل جدال أو إساءة. قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامت، في مجالس الطاعة أو في مواطن الأذى والغفلة.
0: نعم. أستاذة، فقط أردت الاستفسار عن بعض الإذايات التي نتعرض إليها في الوسط العائلي، فهناك من يفهم هذه المقولة مفهوم سيء فيقطع العلاقة كليا مع صلة الأرحام، من لهم قرابة به، بتعلة أنه يتسببون له في الإذاية والمس من كرامته بأشكال متعددة ومختلفة. أكيد نحن لا نريد من اعتزال الناس القطيعة الكلية، أو ربما النزاعات أو الخلافات المتكررة، أو استعمال بعض الكلمات التي ربما الكلمات النابية، كل هذا أكيد نرفضه رفضا قطعيا، حتى نوضح الأمور وحتى تكون رسالتنا واضحة وتصل إلى قلوب المستمعين والمشاهدين، حتى نحقق الهدف من تخصيص هذه المداخلة الحديث عن اعتزال الناس. إذا كان ما فماش فائدة وإذا كان فما ضرر مادي أو معنوي، لابد أن نتجاوز هذه الإذاية بسلام، أيضا بنوع من العفوية ومحاولة منا لإيجاد الأعذار عن هذه الإذاية أيضا.
1: سبحان الله بنتي أحسنتي. الحاجة اللي نحب نقولها اللي يعني معناه وصلت المرحلة اللي شفت الحاجة هذيك باش تستنزفني، هو سبحان الله من أحبك بصدق أحب راحتك لاستنزاف.
0: أكيد.
1: مهما كانت العلاقة قريبة، أنا مهما كانت قريبة حتى بين زوج وزوج، بين الأهل،
0: بين الأبناء وأولياء أمورهم أيضا،
1: أنا قطيعة لا سبحان الله ربي دائما قطيع. ولكن الإنسان يلزم يكون عنده وعي، ترى المسلم كيس فطن. يلزم عنده وعي كيف يتصرف مع الأشياء ومع الأشخاص. أنا ربما إذا فتحت موضوع من المواضيع مثلا مع العباد ما يفهمونيش، سأجد الصدمة، سأجد عدم الكرامة، وأجد عدم، أنا أترفع عن فتح تلك المواضيع.
0: نعم.
1: يعني الإنسان بعد ما يخطي القرار هذا باش إنه إعتز إنه يرضيك، مر برشا مراحل راه باش يوصل للعلامة هذه. علاش؟ على خاطر معناه أدى ما في نفسه، أدى ما في وسعه، أدى فوق طاقته. ولكن إذا أصبح جلدا لذاته مثلا، أو استصغار من قيمته، أو استصغار من أحلامه ومن أماله ومن أهدافه التي وضعها الله له في هذا الكون، فأنحني ولكن بدون أذى، لن أؤذيك ولا أقاطعك.
0: نعم.
1: كذلك.
0: نعم، هذا هو. نعم، هذا هو أستاذة لميا محرز، ربي يبارك لك ويجزيك كل خير. شكرا على هذا التوضيح والانتقاء الجيد لكلمات تصل بسرعة إلى قلوب السادة المستمعين، فتغير أحوالهم إن شاء الله للأفضل، وتجعلنا نفهم يقينا المقصد من مقولة اعتزل ما يؤذيك. شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: أمان الله. أيوة.
0: مستمعين، لنا عودة بعد هذا الفاصل لمتابعة أو للتحاور من جديد مع فضيلة الشيخ فتح خليلي في فقرة نافذة على القلوب.

0: نافذة على القلوب، نافذة على القلوب.
1: قبل ما نستقبل شيخنا وأستاذنا، نحب نشكر زميلنا زهير المسعودي على جل الاختيارات اللي كانت موجودة معنا ومرافقتنا طيلة هذا البث المباشر من برنامجنا. يعطيك ألف صحة وربي جزيك كل خير. نشكر زادة كريمة اللي كانت موجودة معنا في الإخراج الرقمي، تأمين الصورة والصوت عبر صفحتنا، حتى يتسنى لكم مستمعينا مشاهدتنا على المباشر. شيخنا فتحي خليلي، طبعا إمام خطيب بجامع السلامة ولاية جندوبة، حاضر معنا على المباشر. مساء الأنوار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أختي الفاضلة، وأحيي كافة سمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حفظكم الله وشملكم برحمته.
1: بارك الله فيك، مرحبا بك وكل مستمعين في ولاية جندوبة وكل ولايات الجمهورية التونسية، ونحيي زادة مواطنينا بالخارج اللي قاعدين يتابعوا فينا باستمرار. نتحدث اليوم عن حياة القلوب، ويعني مصطلحات جميلة جدا، ولكن قد نخطئ في فهمها الفهم السليم. فما المقصود بحياة القلوب شيخنا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إن حياة القلوب نعني بها تلك القلوب التي صحت عقيدتها،
1: نعم،
2: وبرئت من شوائب الشرك والشك والضلالة. ومن علامات أو من العلامات الدالة على حياة القلب هو أن يكون هذا القلب إذا اعتبر يعتبر، وإذا ذكر يتذكر، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والإمام القرطبي يقول في معرض تفسيره: أي من كان له قلب حي. نعم، فالقلب عضو مشترك بين الناس جميعا،
1: نعم،
2: ولكن شكلنا بين قلب حي عامر بالإيمان وقلب الكافر أو المنافق الميت الذي يعيش في الظلمات. وكما قيل: حياة القلوب بذكر الإله وتسبيحه باسمه في كل حين، ألست ترى الأرض تحيا بماء وتحيا بما يعجب الناظرين.
1: نعم، لمن اتصف بهذه الخصلة الحميدة بحياة القلوب فأكيد حياته ستكون استثنائية بأتم معنى الكلمة، والرؤية ستكون واضحة وجلية بالنسبة له، خاصة في مستوى علاقته بالله سبحانه وتعالى وبرسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك شيخ فتحي؟
2: نعم، هذه العلاقة بين صاحب القلب الحي وخالقه، بين صاحب القلب الحي ومعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتدلى في سنته، هو أن يكون صاحب القلب الحي يستجيب لأوامر الله تعالى،
1: نعم،
2: ويطيعها، لأنه كلنا نسمع، ولكن من هذا الذي يستجيب فقط؟ هو صاحب القلب الحي الذي يسارع إلى الامتثال والانقياد. هذا أوصانا الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
1: نعم،
2: فالقلب الحي هو الذي يخشى صاحبه الله بقدر تعلقه به، ويخشع لذكره بقدر رجائه لرحمته.
1: نعم،
2: الذين الله وجلت قلوبهم، في آية أخرى: إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا يعني كله يندرج أو يتوج بمفهوم أساسي قد يكون شامل أو جامع للقلب، وهو القلب الحي هو القلب العامر نورا، نور التفكر في نعم الله وأفضاله وذكره عند الأمر والنهي. ماذا نعني بذكره عند الأمر والنهي؟
1: نعم،
2: أن صاحب القلب الحي عندما يهم مثلا بتصرف انصدامي أو يخطر له خاطر شيطاني ولس بمنع عن ذلك، أو رد فعل انتقامي في وضع ما يستحضر الذات الإلهي والذات الإلهية ويستحضر مراقبة الله ويستحضر لا إله إلا الله فتهون مشكلته ويعود إلى رشده ويستعيد تملكه لنفسه وقدرته على ضبطها. وقد قيل والله نوري في الحياة وبهجتي وسعادتي في القرب حين أراه والله في قلبي وسري والنهى نور يلذ لمقلة رؤياه قلبي وروحي والجوارح والحشا عمرت بذكر الله ما أحلاه.
1: شيخ فتحي
2: سئل رسول الله
1: تفضل شيخ تفضل لنتم هذه الفكرة ثم ننتقل إلى فكرة أخرى إن شاء الله.
2: نعم، من عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل وما القلب المخموم؟ قال السقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فكل قلب تعلق بالآخرة وسخر جنوده من أعضاء وجوارح للأعداد للدار الخالدة عبادة ومعاملات وسلوك هو قلب متيقظ واع بحقيقة وجوده وطبيعة رسالته والمصير الذي ينتظره.
1: نعم. شيخ فتحي استفسار بخصوص صاحب هذا القلب الذي يحيى هذه الحياة الطيبة حياة القلوب، كيف نصل يعني بعد رحلة طويلة وعريضة وبعد اجتهاد ومثابرة وطول نفس إلى هذه المرحلة من النضج والوعي والطاعة المتواصلة لله سبحانه وتعالى ولرسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المحفزات لنيل هذه المرتبة أو هذا السلوك؟
2: أولا نحن ندعو الله أن يعني نكون من أصحاب هذه القلوب الحية، أن القلوب الحية فقط نتذوق معنى السعادة الحقيقية.
1: نعم.
2: التي لا تكون إلا في جوار الله، في القرب من الله، في التوكل على الله، الرضا بقضائه. كل ذلك ينتهي بنا إلى تلك النفس المطمئنة الراضية القانعة، وذلك عندما نكون صادقين مع الله تعالى بتوحيده وإفراده وصادقين مع النفس حينما يكون مطمئن القلب متماهيا مع منطوق اللسان يتطابق ظاهرنا وباطننا سرنا وعلانيتنا بعيدا عن كل أشكال النفاق والخداع، وكذلك صدقنا مع الناس بمصافاتهم وإخلاص الود لهم ومساعدتهم بما استطعنا نصحا أو بعمليا بالقول والفعل وعدم الوقوف عند صغائر الأمور. وطبعا هذا ليس كما هو معلوم بالهين، لأنه أول ما ينبغي علينا أن نقف عنده هو صعوبة الاعتراف
1: بالخطأ
2: هذا النقص الموجود فينا.
1: نعم.
2: أو طيفا واسع من الناس يقول أنا أصوم وأصلي وأتصدق وبالتالي فقلبي يعني سليم لا تشوبه شائبة. فأول شيء هو أن نعترف بحاجة هذا القلب في تجديد توبته، تجديد إيمانه، بحث عن نبض الحياة فيه وتقويته، تاجه إلى الذكر في تحضار الله تعالى تكبيرا وتسبيحا وتحميدا، خاصة ونحن على أعتاب عشر ذي الحجة.
1: نعم.
2: المباركات التي كان الصحابة يخرجون فيها إلى الطريق إلى الأسواق ويعني يهللون ويكبرون. نعم. ونحن اليوم هذا الأمر لعله لم يعد متاحا، على الأقل هذا التكبير وهذا التهليل وهذا الذكر وهذا الاستغفار كله يكون في بيوتنا في غرفنا في سياراتنا ونحن نصغر أبناءنا.
1: نعم شيخ.
2: يعني في أي مكان يعني نجد فيه فرصة في هذه الأيام العشر المباركات التي ندعو الله هنا أيام خير لنا وأيام مزيد من الأجر والثواب، وأن يتقبل أجر حديثنا ويجعله إن شاء الله حجهم مبرورا، وأن يشمل هذا الثواب يشملنا جميعا.
1: جزاك الله كل خير، شكرا شكرا لك من القلب إلى القلب شيخ فتحي، وجميل الحديث معك حول حياة القلوب، حول هذه الحياة الطيبة المستقرة المتوازنة مع الله سبحانه وتعالى، شرط شحذ هممنا حتى ننال هذه المرتبة وهذه القيمة الكفيلة بأن تجعلنا حقيقة سعداء بإذنه تعالى في الدنيا وفي الآخرة. شيخنا فتحي خليلي، كنت معنا مباشرة من ولاية جندوبة، في أمان الله.

0: المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة،
1: المدرسة السعيدة، ونحن على أبواب اجتياز الامتحانات. إن شاء الله يا رب توفق الجميع وينير درب كل تلميذ وينير بصيرة كل طالب علم. طبعا اليوم حبينا نحكيه على نفسية التلميذ الذي يجتاز الامتحانات دون خوف ودون توتر، طبعا مع ثقة كبيرة في الله سبحانه وتعالى وفي نفسه. للحديث حول هذا الموضوع معنا كالعادة المربي الفاضل طارق القلعي. مساء الأنوار.
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك. كالعادة تأتينا ومعك الطاقة الإيجابية والعبارات اللطيفة التي تغير أحوالنا إلى الأفضل وتخلينا نقول أنه دائما مدارسنا قادرة وأنها تكون الأحسن بإذن الله تعالى، وقت اللي نكونوا حارسين ونكونوا مسؤولين ونكونوا أصحاب أفكار إبداعية. وإحنا على أبواب امتحانات أكيد هذا شعارنا، الثقة بالنفس وكذلك الهدوء ثم الهدوء.
2: نعم، هو نعم. حقيقة دائما أنا دائما أفضل الاختبار على كلمة امتحان، لأنه يعني معناش امتحان.
1: طيب باش ناخذ بخاطرك ونقول اختبار المعذرة.
2: لا العادي، لأنه قليل أسبوع الامتحان، ما قبل الامتحان، ما بعد الامتحان، هو نحن كيف تخفيف الكلمة فقط على وقع أبنائنا الصغار، خاصة أنه نعرف أن الاختبار خلينا نؤمن به اللي هو ليس معركة وما هوش حكم نهائي على قيمة الإنسان. خلينا نكون واضحين،
1: هي مرحلة من مراحل الإنسان. أي إنسان ينجم يجتاز اختبار هكا ولا لا؟
2: تماما،
1: هو والاختبارات متواصلة بإذن الله.
2: نعم، هو محطات عابرة في حياتنا. نعم. ندخلها بثقة، نخرج بعد ما ندخلها بثقة نعرف باش نخرج منها، باش نخرج منها بخبرنا. طيب. مهما كانت النتيجة، خلنا الاختبار وخرجنا بخبرة، كسبنا خبرة الدخول إلى الاختبار. يعني الواحد يحط السيفين بتاعه يعدي يقول دخلت على الاختبار، ما يهمنيش بالنتيجة. شوف قديش مهمة الحكاية، يعني كم هي مهمة. وأهم ما يحتاجه أبناؤنا الحقيقة هو ما هوش ضغط، وإنما هم يبحثون عن الطمأنينة. والطمأنينة هما ليس ما عندهمش آلة تقديم الطمأنينة، هما نحن المحيطون بهم، هما اللي نحن اللي نعطيهم الطمأنينة. مثلا ما نعرفش، نحن نحب أو نريد دائما الاختبار يجب يكون دون خوف، تكون المعنويات مرتفعة، لأن العقل المطمئن في نهاية الأمر اللي يشوفه يصندس هو يكتب أفضل، يتذكر أفضل، ويبدع أكثر. هذا بالنسبة إلينا إذا نحن نعرف أن الاختبار كيفاش يكون.
1: توافقني وقت اللي نقول أنه مجرد ابتسامة على وجه الأم والأب. نعم. والمدرس وقت اللي يستقبل تلميذه أحسن استقبال بكلمة جميلة ترفع من معنوياته. نعم. هذا الكل يعني على بساطة الموقف وعلى بساطة يعني هذه الابتسامة، فإنها تدخل إلى قلب التلميذ وتترك فيه الأثر الطيب، تزرع فيه هذه الثقة وهذه البذرة حتى يشوف روحه حاجة كبيرة قادر. نعم. على النجاح.
2: نعم، لأنه الحقيقة هو الاختبار هذا النحو عليه والسؤال اللي جينا راهو ما أنا نؤمن بها وجربت ذلك مع الأطفال. دائما أقول الاختبار الذي ننجزه أو الذي يمرر الأطفال هو الدرس بشكل مغاير.
1: نعم،
2: هو إنسان يقرأ في درس لكن بشكل مغاير، بشكل مغاير. المرة جاته أسئلة، هذا هو تقريبا المهم. لأنه وقت نشوفه نحن كل يجب يعرف، أو تلميذنا ابننا الطفل في المنزل والشاب في المنزل، ولكن في المدرسة يصبح الاسم الصفر الرسمي بتاعه مهنته تلميذ، لا يصنع النجاح. خوف راه ما يصنعش النجاح، لأنه العائلات التي تحيط بأبنائنا تعتقد أن الضغط يولد الاجتهاد. أخبرنا الضغط عليهم مثلا، شبك الضغط
1: يكون فما مراقبة لسيقة للتلميذ. نعم. كذلك
2: الضغط يولد ما يولدش الاجتهاد. التوتر الزائد يشوش ذاكرة أبنائنا لأن وقت الطفل يمشي للمدرسة باش يعدي في قاعة الامتحان أو قاعة الاختبار، هو يحمل وراءه عائلة بأكملها، يزور يذكر أمه بعد النتيجة. احنا علينا أن نحتفل بأبنائنا حينما يعودون من الاختبار.
1: نعم. نعم.
2: ولي نحتفل به. أنت رك عملت خذ التجربة ونجحتها وبارك الله فيك.
1: الفايدة الفايدة نعم. أنك اجتهدت واتخذت بالأسباب وتعبت وشقيت.
2: هو هذا نعم. تقريبا لأنه هو يحتاج الثقة، والثقة هذه كما قلت يستمدها منا نحن، يستمد منا من الثقة، يستمد منا الطمأنينة، لأنه الامتحان هذا والاختبار هو جزء من عدة أجزاء، باب نعم. من أبواب النجاح. النجاح في الامتحان هو باب من أبواب النجاح في الحياة،
1: خاصة وأنه يسبق هذا الاختبار فترة مراجعة، وهذه الفترة هي تزرع في نفوس أبنائنا مبدأ المسؤولية والتعويل على الذات، وما نعم. أحوجنا إلى جيل نعم. يعول على نفسه، جيل مسؤول قادر جيل وأنه يحمل الرسالة.
2: نعم، هو جيل واثق بذاته نعم. بنفسه بالمعلومات والمعارف التي تحصل عليها
1: نعم.
2: لا لا هذا يعني وقت اللي نحن في المنزل نوفر له مش اللوازم، وإنما مثلا يكون مكان هذا، يكون تكون الإضاءة موجودة، يكون المكتب متاعه منظم بطريقته هو، مش بطريقتنا احنا راهوذات لو عنده طريق هو في التنظيم ندخل فيها نحن ساعات
1: في بعض الأحيان هو يحب نعم. الدنيا مفرطة، وهذاك هو جو سبحان الله.
2: هو هي لو سمحني مفرطة في عينينا نحن الكبار
1: ايه.
2: أما في عينيه هو منظمة بالنسبة هو هذاك تنظيم، هذيك حطاته يعني عنده ألوانه الخاصة، عنده أوراقه الخاصة، عنده كراسة كذا، وقت يخسر الحاجة ذيك يعرف روحه من حاطة، يعرف المعلومة. سمحني كم المرأة في مطبخها ما تحبش تكون تدخل لها في حويته وتعرف كل حاجة من حطتها وحدها، ما كانش تدخل بعضها الولايد هكاك أيضا مكتبه راهو يعرف كل حاجة في بلاصة. خلينا نقول اللي المعنويات متاع وليدات كرا المرتفعة راهي هي رسم النجاح، والكلمة الطيبة كما قلت أنت في بداية والابتسامة راهي هي التي ترفع الأداء. أنت يا أم مش مطالبة ولا مش مطالب باش تحضر معاه الدرس، لا مطالب أنك يعني تشد أزره تقول له تستحق حاجة، تسأله مش أيش عملت اليوم، صبا حضر قديش من ذلك ربع ساعة اليوم قريت ساعتين، لا شوي ساعتين، لا ثلاث ساعات، أحيانا ربع ساعة فقط بعض الدقائق فقط تكفي يعني لترديدي واسترجاعي ما درسه لمدة عام كامل. عام كامل نعم. التلميذ هنا يشعر وقت أهله يحبونه مهما كانت النتيجة بها يهدأه ويبدأ تصور، يعني هذه يعني الاختبارات النفسية تقول هذا الكلام، يعني التلميذ هنا يشعر أن أهله يحبونه مهما كانت النتيجة فهو سيكون هادئا ومبدعا في نفس الوقت.
1: وإحنا نعرفه مليح أثار الخوف هذا والتوتر وانعكاساته على مردود التلميذ وقت الاختبار، ومن بعد زاد الخوف هذا ينجم يرافقه مدى الحياة. ونعرفه يعني بعض التلمذات للأسف يقعدوا طول أعمارهم ملازم هذا الخوف،
2: يعني هذه بصمة الخوف هذيك، يعني لأنه هو تلقاها في المنزل في المدرسة الأولى، يعني في الناس اللي هما يجب أن يعطوه الثقة مش الخوف، يعني يعطوه الحب. وطار ديما نقول رو عكس كلمة الخوف هي ما هيش الأمن، عكسها الحب، الحب يقابل عكس الخوف، أعطي حبا سيعطيك نجاحا، يعطيك إبداعا، يعطيك يعني سينفجر بإبداع. يعني خلينا نبعد من المقارنات، مثلا ثم أخطاء شائعة المقارنات، هو فلان يقرأ وفلان ما يقرأش، هو ولد عمك يقرأ هي بنت عمك هي كذا، هذيك الكل لأنه نعرف نحن اللي أنت إذا أيتها الأم تشوفي ولدك تقارنيه بولد خارته وقوله ها ولد خارته يقرأ، حتى خارته من غادي لأخر تقول ولدها شوف ها ولد خارته يعني وندخلوا
1: في مقارنات ما نجموش نخرجوا منها،
2: ما عندهاش حتى ده، ما عندهاش حتى ده، لأنه وقت نعرف أنه نحن المعرفة بصفة عامة هي رحلة، راهي رحلة
1: ممتعة،
2: رحلة ممتعة، خلينا نستمتع برحلتنا. يا وانا نطلب على ربي جيد
1: رحلة ممتعة دون هاتف بطبيعة الحال.
2: طبعا دون هاتف،
1: لأنه حقيقة هذا الهاتف يفسد المتعة ويفسد الإفادة. نعم
2: أكيد. خلينا نزيد نقول أنه من الأفضل أنه لو كان لما تتحولش بيوتنا إلى سكنات متوترة، سكنات يعني وقت قلت سكنة يعني يعني مستعدة ديما، نظام تام، نظام صارم في المنزل، لأن وقت امتحانات خلوا الأمر عادي جدا، خلوا وليداتنا تغذية جيدة متوازنة خفيفة، خلي يكون نومه كاملا.
1: نعم.
2: لأن ذلك السهر عمره ما كان السهر يفيدنا في الدراسة، مش صحيح، وإنما يشبع بالنوم الساعة البيولوجية، يرقد العشرة متعلمة يتجوزهاش ويفز الصباح، مع نعم. 5 الفجر هكذا قبل الشروق لازم يقوم الانسان راه
1: نعم.
2: مع الساعه البيولوجيه نتاعو معدله سيكون ذلك جيدا. خليه يحضر ساعة الفجر الاولى هذيك هذيك حقيقه هي وقت نقول نحن نقول الفريش يعني الدماغ نتاعو الخلايا يستقبل كل شيء. وفي الليل يقع النوم للبناء للبناء ثم بناء المعلومات
1: نعم
2: بناء المعارف التي تذكرها يعني تذكرها. وخلينا نبعدوا ما نحكوش على على على النقاط والاعداد والفشل نكونوا ايجابيين كما قلت انت. هذا هو تقريبا ما يمكن ان
1: نعطي
2: وثقه
1: في في ابنائنا وهما ان شاء الله باش يكونوا في السكه الصحيحه وفي الطريق المطلوب.
2: نعم.
1: ان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل وكل طالب علم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله الطيبه والمفيده كالعاده. كما عودتنا انه ديما الحل موجود.
2: نقول احيانا ينجحوا الابناء لانهم درسوا واحيانا ينجحون لان احدا او بعضهم امن بهم.
1: نعم.
2: فلنكن نحن ذلك الصوت الهادئ في حياتهم لا مصدر الخوف بل مصدر الطمانينه.
1: يعطيك الصحه
2: انه جميعا ولنطمئن معا
1: ان شاء الله. ربي يبارك فيك ويعطيك الف صحه استاذ طارق القلعي بالكلمات هذه الموجهه لابنائنا التلاميذ والموجهه ايضا للعائله التونسيه حتى تمر فتره الاختبارات سليمة مستقرة فيها برشة ثقة في النفس وفيها طبعا اتخاذ بالأسباب وسعي دؤوب للاجتهاد والمراجعة. رافقتكم السلامة مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا زهير المسعودي كريم عتيق مع تحيات سندس هلالي. في أمان الله. أمسية رائقة للجميع.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: صوت يصاحبك
3: يفيدك ويغنسك
4: تراتي.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا بربش نحية حياته هذه باش ما تمتعش نحية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، للقارئ وليد علي النايحي.

الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

0: طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: أحاديث نبوية.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه.
3: أحاديث نبوية. إشهار.
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
6: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
7: سامع أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
9: يسمعوني مليح. أهلوا بيكم من خلق.
10: في شريعة الإسلام شريعة
11: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
6: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
3: رياض الروح والريحان،
6: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
1: من روائع التلاوات.

كفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

فلينظر الإنسان مما خلق.

عافية يخرج من بين الصلب والترائب.

يصل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحابك.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا رب، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش يكلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقون بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه. فدرأوا فدرأوا فدرأوا تحسبن، قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن، قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ ما انت سامع الكل، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناته بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه، انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيجي من تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس، هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس، نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما اخويا ربي يبعدنا عليهم اخويا، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدوا الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمه. مشاو مساكن هما، مشاو الامر ربي، انت تزيد تعفص فيه. هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل، يلزمك تقول يا ربي ترحمهم، يا ربي يا ربي، وتو عندك انت مشاو ضياف، يا ربي ما تخيبهمش، يا ربي انت الغفار، هما المذنبين. هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات، مش زيد انت توجي بالله هنا توا ما كانش يصلي نعمل له يسال في عمره، اما تزيد تعفص فيه هو تخل في حيطه انت تزيد تحطمه في رهيب، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي، مع انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه، وكيفاش وصلت لهالدرجه؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك، في سجود ويدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه، ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر، تولي صاد فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما خلوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب، ها مش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيا. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن ممكن. أما الجيم الفصيحة آخر دراسة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، وذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
2: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افطتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افطتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: وكلو وسهالا
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلاها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان يقول لك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارع ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع أنت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب
4: من شدة قرب رحمة الله منك، فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو، ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله واقسم الف مره انه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا اعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا اعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الباب.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

يا رب، يا مجيب الدعوات، جئت أسجي صلواتي ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي، وتناديك صباباتي بكل اللهجات.

إلهي انت لفت فمنك النور يطوي لفتاتي، او تهامست احس النور يغزو همساتي، واذا ادعو ارى الانوار تردي كلماتي، واذا اصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات، وجنان في فضاء النفس خضر العذبات، تصبح الأحلام فيها كطيور ناغمات.

يفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة. يا مجيب الدعوات جئت أزجي صلواتي.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم سيدة المستمعين والمتابعين، ولما يصلكم صوت برامجنا يتجدد معكم الموعد واللقاء في طريق القلوب. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا أختي مريم، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من يستمع إلينا. الحمد لله اللي أوجد هالملك العظيم مع استغنائه عن خلقه، عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، وعن أعمالنا وعن قلوبنا وعن غيره، ولا شريك له، لا غرض فيه، بل هو مستغني. ولكن نتقرب إليه بالصلاة والسلام على سيد الموجودات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله إن شاء الله يعيننا ويعينكم على طاعته واتباعه، والله يهذب قلوبنا ويذوقنا حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان إن شاء الله في القلب.
1: يا رب يذوقنا حلاوة الذكر، وإحنا مازلنا في هالباب، هذا باب الذكر، باب التسبيح والتكبير والتهليل. الحمد لله الذي زين ألسنة الذاكرين بذكره، وشرح صدورهم بالتسبيح والتحميد، وجعل في التهليل والتكبير حياة للقلوب وطمأنينة للأرواح. إن ذكر الله ليس كلمات تقال فحسب، بل هو نور يسري في النفس، يطهرها من همومها، يرفع إلى مقامات القرب والسكينة. فسبحان الله، ننزه الخالق عن كل نقص، وبالحمد لله نعترف بجميل نعمه، نستحضر عظمة ربنا فوق كل شيء، وبلا إله إلا الله نجدد توحيدنا وعهدنا مع الله. فهي كلمات قليلة في الحروف متاحة، عظيمة في أجرها، ثقيلة في ميزان حسناتها، بها تحيا القلوب وتطمئن النفوس. ودائما رحلتنا رحلة قلوب، ومع الذكر ومع القرب من المولى سبحانه وتعالى. خلينا نسألك فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، حاجة المؤمن اليوم باش يكون دائما قريب من المولى سبحانه وتعالى في ظل ضغط الحياة والانشغالات، محتاج الإنسان أنه فما أوقات يكون قريب منها من المولى سبحانه وتعالى؟
2: نعم، إذا كان ما يجتهد باش يقرب من المولى عز وجل، يقعد يولي مريض الإنسان من غير ما يعرف علاش، يولي قلق من غير ما يعرف. هو من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. يعني يا إما تصفي ما في الصدر وتضع فيه الملائكة وذكر الله والتسبيح ولا إله إلا الله والحمد والاجتهاد في لوازمها اللي هي فعل الخيرات، وإلا يهيج على الإنسان الهوى والشيطان والنفس، فلا تطمئن قلبه أبدا. ولذا ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، أي بالرجوع والنظر، وأن الفاعل والمحرك والمسكن في كل لحظة إنما هو الله. فما أوجدنا إلا لنعبده، أي ما أوجدنا إلا لنعرفه. فمن ترك المعرفة وترك الذكر فهو كالإنسان كالميت، كالميت مجاز، كالميت، وأنه ما هوش قايم بالمسؤولية وبالتكليف وبالخلق الذي خلقه الله. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا يعني إلا ليعرفون. فالذكر هو يعني قانون عظيم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي يعني تنوير القلوب حتى لينها الميزان بين الدنيا والآخرة، وبين الحاضر وبين المستقبل، وبين يعني ما نحب وما لا يجب، وأنواع وأشكال
1: فيه الإنسان. نعم، وما لا يستطيع.
2: نعم، نعم، هو يحطنا في المحط الوسطي اللي به نلقاو التوازن في هذه الحياة اللي هي راهي امتحان وليست جنة وليست راحة. لا راحة في الدنيا، لابد دائما. إذن هالذكر وهالتسبيح وهالتقديس هو يجعلنا، ذكر الله يجعلنا مع الله. من ذكرني اذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قرآن الله طلبنا أن نذكره والذاكرين الله كثيرا دائما. سئلت أم عائشة رضي الله عنها عن النبي كيف كان حاله، قالت كان يذكر الله على سائر أحيانه، في كل حركة وسكون وهو ذاكر لله، أو أنه يحب كل إنسان يولي بالله. كثرة ذكر الله تجعل الإنسان هو بالله، يتحرك بالله ويتنفس بالله ويتفكر ويفكر بالله ويعمل بالله ويتقي بالله ويجتهد باش يبعد على الشيء اللي هو يضره بالله وهكذا. فالسلاح الأعظم ضد كل ما يضر النفس ويهلكها ويخليها في كذا هو الذكر. فمن أعطي الذكر أعطي منشور الولاية، ولذا القرآن كله فيه التسبيح، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح له كل شيء وهم غير مكلفون.
1: نعم سبحان الله.
2: لا الأشجار مكلفة ولا الهواء مكلف وهو يسبح، ولا الحيوان ماهوش مكلف وهو يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلا الإنس والجن، هو مكلف، يحب يقول مسؤول على هذا الأمر. والتسبيح والتقديس يحب يقول الإنسان ينسب لله علما وقولا باللسان أنه يعني لا أكمل ولا أعظم، هو الكامل الحقيقي سبحانه وتعالى من كل وجه. فلا يستطيع الإنسان أن ينسب للربوبية للألوهية أي نقص، يقدسه حاشا سبحانه وتعالى ويسبح وينسب كل الكمال لله وينفي، مش ينفي، هو علم فقط، يعلم أنه لا نقص يعني يقترن مع

0: بلش عن القرب من المولى سبحانه وتعالى من خلال هالطريق هذا فضيلة الشيخ.
1: نعم، ميزان حسنات عظيم. من يوم القيامة لا يستحق الحسنات؟ من يوم القيامة ما يستحقش وأنه يكون من الناجين؟
0: نعم.
1: من يوم عند الموت ما يستحقش وأنه يتمنى أنه يموت وهو سالم مقبول؟ ها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان، هي هما كلمات، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، شكون يحبش وأن الميزان تاعو يكون ثقيل يوم القيامة؟
0: نعم.
1: حبيبتان إلى الرحمن، شكون يحبش وأنه الكلام الذي يقوله يتقبله الرحمن بحب، بمحبة، يحب، قل يحب صاحب هالكلام هذا محبة خاصة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، إيه؟ اللي هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
0: سبحان الله.
1: فالإنسان يا أخي هذا ثقيل عليه بشي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يكررها يكررها، فكل ما كررها بلسانه وقلبه إلا وهاج وفاض نور الإيمان على حواسه، هك النور يقوى كما كل الرغوة تاع الحليب ولا الرغوة تطالع طالعة، النور يكون هافت فيقوى ويشع وله نور وأنوار أخرى ويتلون بألوان عديدة ويسري إلى الحواس، اليدين والرجلين والأنف والعينين والأذنين وهكذا والرجلين.
0: القلب خاصة.
1: نعم، فيسري، فالقلب هو السلطان، القلب هو السلطان اللي يحرك هالشيء هذا كل، فهذا النور هذا يعني يخليه الإنسان
0: متعلق دائما بالقرب.
1: نعم.
0: من الحضرة الإلهية.
1: نعم.
0: وقت اللي يجري على لسانه دائما سبحان الله الحمد لله، يعني هالتسبيح، يعني هذا
1: رياض، رياض الجنة.
0: نعم.
1: جنة، رياض الجنة، يشم رائحة من روائح القرب ومن روائح الجنة في قلبه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا أفرحوا ونشتوا. فقلت يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: نعم، سبحان الله.
1: هذا هذا الرتع، يعلم الله يوم القيامة كيف تكون في الجنة، كيف يكون هالرتع هذا. قال الرتع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر. وفي رواية أخرى أنه يعني حلق، حلق الذكر.
0: نعم.
1: نعم. قال مصعب بن سعد رضي الله عنه عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال لنا يا حبيب يقول أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟
0: كيفاش يوصل لها؟
1: نعم، تعجز عليها هذه. فسأله سائل من جلسة كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة.
0: سبحان الله.
1: يحب يقول للبدن أو القلب خاصة الصديد كل شيء يصدأ، كل شيء صدد، كل شيء واللي يعني الحركة فيه ثقيلة وكذا، فهذا التسبيح هو ينظف القلب.
0: نعم.
1: يطهر القلب من الآفات ويطهر السر من الذنوب ويطهر يعني كل شيء ينضاف، فينضاف فيشع فيه نوره الإيمان اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه شوف كيفاش يسبح 100 تسبيحة يعني فيكتب له 1000 حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، ولكن معها ويحط عنه 1000 خطيئة. فكل ما الإنسان يذنب ذنب،
0: شوف هالنعمة العظيمة سبحان
1: الله. نعم، في التسبيح
0: تكسب وفي نفس الوقت يعني تتحط عليك.
1: نعم.
0: من الخطايا ومن الحاجات إنسان عملها وما انتبه لهاش وانساها.
1: نعم.
0: وطويت هالأيام والأزمان لكن تتحط عليك سبحان
1: بالضبط
0: الله.
1: وكل ما الإنسان يعني غفل وكل ما الإنسان أخطأ إلا ونكتت نكتة سوداء في قلبه،
0: اللهم احفظنا،
1: فتتراكم إذا كان ما يراجعهاش وما ينظفهاش وما يطهرهاش وما ينحيشها الصديد هذا، تتراكم تتراكم حتى لين تولي تغشي القلب، فلا يعني لا يفلح فيه الكلام ولا يفلح فيه الإرشاد ولا يفلح فيه الرأي الرشيد ولا يفلح فيه النصيحة، حتى شيء القلب يولي يتغلف ما عادش يفهم، لأن القلب يفهم بالنور، بنور الإيمان، بنور الإرشاد، بنور رسول الله، بنور القرآن إلى آخره، كان تغلف.
0: نعم، سارية في القلب. نعم
1: نعم، لابد يتطهر القلب وينضاف ويتنحى ليها الصديق، كلا برانا على قلوبهم والعياذ بالله. فهذا

0: هذا الصدع هو الاستغفار والتسبيح والتحميد. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو يحط عنه ألف خطيئة، مئة مرة سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله وبحمده سبحان الله أنواع، يحط عنه ألف خطيئة. فانظر إلى القلب كيف يتنور وينضاف ويتطهر، فتشع فيه أنوار الصلاة وأنوار الوضوء وأنوار فعل الخيرات. نعم. وقيس عليه.
1: أو يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
0: أيوة.
1: شو سبحان الله، هالحب العظيم لسيدنا عليه الصلاة والسلام لهالتسبيح هذا والخصوصية في التسبيح هذا أحب إلى قلبه من أي شيء آخر. من
0: نعم، لأنه من أحب شيئا أكثر من ذكره. فالذي يحب الله حقيقة الوحيد الأوحد هو على كمال المحبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا كيف نتقرب إلى محبة الله. والله هو بدرجان له سبحانه وتعالى، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن ربي سبحانه وتعالى قال رك وحدكم ما تجمش تعرف هالمحبة، ما تجمش تفهم السر انتع القلوب وسر سير القلوب إلى المولى عز وجل. أرجع لرسولك صلى الله عليه وسلم، شوف ماذا قال لك وشوف كيف كان حاله مع ربه ومع الناس، فتعلم منه وأتني به ومعه شدك يدك به بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يحب يقول أحب إلي من جميع الأكوان.
1: نعم سبحان
0: الله. قولها ما تسويش هالأربع كلمات هذه.
1: نعم. ها؟
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله. إذن هذا الكلام يحبه الله.
1: نعم. يعني يقول تخيل أنت تقول في تسبيح أو نعم. تحمد، وهذا الكلام أو التسبيح يحبه المولى سبحانه
0: يحبه
1: وتعالى.
0: الله. نعم، يقول عبدي اعترف بأني ربه، عبدي عرفني، عبدي يحب أثنى علي، عبدي حمدني، عبدي يحب أن يتقرب مني. فيقول لملائكته اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، اشهدوا يا ملائكتي أني سأعطيه، اشهدوا يا ملائكتي إلى آخره. إذن الله هو يحب هذا الكلام. يعني
1: الإنسان هنا يلزمه يجاهد نفسه على أنه هالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لازم يحافظ عليها في اليوم، يعني في اليوم والليلة.
0: نعم.
1: وأنه خليها كورد خاص في علاقة بالمولى.
0: نعم.
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: باش هالبشاشة وهالحب هذا يسري في القلب. وكيف يسري في القلب؟ باش يسري على سائر الجسد متاع الإنسان.
0: نعم بالضبط. لذا قالوا ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قلت أخبرني يا رسول الله، أخبرني علمني، قل لي هاني كلي سمع وكل طاعة وإنصات. قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: نعم سبحان الله.
0: سبحان الله وبحمده. يقول الإنسان بلسانه وقلبه ويعرف ويتلذذ ويتطعم معناها في قلبه حتى نورها يشع ويغطي القلب من كل مكان. والترمذي لفظه أحب الكلام إلى الله عز وجل ما اصطفى الله لملائكته، أي ما اختار الله لملائكته أن تقوله، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده.
1: سبحان
0: في لفظ
1: ربي.
0: نعم. وفي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله يعلم هذه النخلة شجرة عظيمة جدا على شكل نخلة ربما.
1: نعم.
0: يعني إذا كانت في الدنيا فيها مطعوم ومشروب وملبوس وإلى آخره، فما بالك في الآخرة كيفاش تقول. وهذا سيدنا إبراهيم هو بيدو في الإسراء والمعراج كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني سلام. سيدنا إبراهيم يسلم علينا لوجه رسول الله، لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم.
1: نعم.
0: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. سيدنا إبراهيم يحب يقول ترابها كما ورد الزعفران وحصباؤها المرجان إلى آخره. قالوا أخبرهم وأنها يحب يقول أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان جمع قاع هو مستوى من الأرض السهل.
1: نعم.
0: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ها وسيدي يحب يقول قصيت خذيت الأرض بدخول الجنة بلا إله بأشهد أن لا إله محمد رسول الله أي ولكنها قاع فارغة غرسها غرسها راهي معنى عذبة الماء قيعان يحب يقول مستوية جميلة طيبة التربة ولكن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يحب يقول كل ما قلت فإنك تغرس أرض الجنة اللي ربي حطها لك يوم القيامة.
1: وليك أنت سبحان نعم. الله يعني تقول فيه أشياء باش تستنفع بها أنت.
0: نعم أثمان أشجارها هالكلمات هذه تلك الكلمات وغيرها كذلك من أنواع الأذكار والصالحات الجنة فيها كل الأشجار والثمرات إلى آخره. نعم
1: هو قال الحسن البصري رحمه الله أطلبوا الحلاوة في ثلاثة في الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق.
0: الحلاوة الذوق القرب يعني الشهود.
1: نعم.
0: يعني لابد وأنه الطاعات
1: تطلبها في ثلاثة قال في الصلاة والذكر. نعم. وقراءة القرآن فشد انتباهي فإن وجدتم هالحلاوة.
0: نعم.
1: وإلا فاعلموا أن الباب مغلق لأن تخلينا نخاف شوية.
0: لا مش هو مغلق من ناحية من ناحية الشرعية هو مفتوح لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك ولكن من ناحية الذوقية ومن ناحية القلب يعني إذا كما لقيتش الذوق نعم في القرآن وما لقيتهاش في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة وما لقيتهاش في القرآن وأنت تناجي ربك من كان يريد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن وما لقيتهاش في الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يحب يقول العمل اللي تعمل فيه ليس فيه حضور. يحب يقول قلبك ليس حاضر مع ما تقول.
1: نعم.
0: فلا بد تجتهد باش اللي تقول فيه تعين. ولذا كان شيخة التربية وأهل الله الذاكرين الله كثيرا واللي لهم يعني تلاميذ في السلوك هذا باش يذوقوا يحبوا يذوقوا يقولوا لهم لما تقرأ الكلام القرآن والحاجة لا تظن أنه يخاطب غيرك فإنه يخاطبك أنت يكلم فيك
1: في درجة أولى معنى.
0: نعم فكن فايق وحاضر وأنك تسمع من الله سبحانه وتعالى هذه محل القرب. وإذا ذكرت صليت على المصطفى صلى الله عليه وسلم فاجتهد أن تفهم ما معنى اللهم ما معنى صلي ما معنى سيدنا ما معنى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق ما هي الفتح والفتحات التي يفتحها والخاتم ماذا ختم صلى الله إلى آخره خاتم ما يعني مقامات اعتقادات التوحيد إلى آخره. قل أذكر الذكر ولكن كن قلبك حاضر مع لسانك لا تكن أنت تجالس الله بلسانك فقط لقوله في الحديث القدسي يعني أنا جالس من ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. يحب يقول وإن ذكرني هو غافل يعني ذكرني بلسانه فالله يجالس لسانه أما إذا ذكره بلسانه وقلبه فقد جلس الله. فمن لم يجد هالحلاوة القرب في تلاوة في قراءة القرآن وفي الصلاة وما أدرك ما الصلاة لما يصلي الإنسان يعني إذا قال الله أكبر فإنه رمى وراءه كل الدنيا وكل المشاكل فإنه دخل إلى حضرة الله. الله سبحانه وتعالى قال توضأ وتنظف وأقبل إلى هالقبلة هذه العظيمة الذي أنا حددتها لما تستقبلها كأنك استقبلت مجلسي واستقبلت عرشي واستقبلت وجه الرحمن سبحانه وتعالى وقل الله أكبر أي كبر الله على جميع ما يهمك جملة وتفصيلا فأنت تخرج من الدنيا نهائيا وتقابل وجه الله واقرأ وما أدراك ما الفاتحة التي هي فيها القرآن كامل فتقرب إليها بالقرآن كله في كل ركعة بالفاتحة وزد عليه من جميل يعني وعظيم وكذا وقصص القرآن تقربا وتلذذا وتطعما ومناجات واركع ووجد إلى آخره. فمن لم يجد يعني حلاوة الطاعات في قلبه فباب القرب الخاص مغلق، فعليه بكثرة ذكر الله وعليه باتباع ما أوصى به الصالحون الذائقون لهم حضور في طاعة الله حتى يتذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دين، أي رضي وجعل ذلك الرضا في قلبه، ولا يتسخط الأقدار ولا يكثر من الشكوى من الدنيا ومن أهل الدنيا ومن الغلاء ومن غيره، إنما هو يكون عبدا لله فيذوق ذاق طعم الإيمان، فينتقل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. الإحسان هو أن يعبد الله كأنك تراه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أو قال الإمام النووي: أجمع العلماء على استحباب الإكثار من الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل في جميع الأحوال، مهما كانت حالتك يا مسلم، أنه تكثر من الذكر هذا، التسبيح والتحميد والتهليل في كل حال.
0: نعم، كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحواله. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا الناس اللي هم يذكروا الله دائما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، حاشا سبحانه وتعالى، ليس هذا باطل إنما هذا هو عين الحق. فمن تأمل هالحقائق هذه يعني برزت له حقيقة الوجود وأننا خلقنا حتى نتوجه إلى الله بكل يعني قلوبنا وأيدينا وكل شعرة فينا وكل نفس وكل حركة وسكون توجه بها إلى المعبود الحق سبحانه وتعالى. وهذا الذكر وهذه التسبيح وهذه كلها شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان النبي حتى يرينا كيف نذوق وكيف نتقرب وكيف نتطعم معنى هالمحبة هذه التي خلقنا من أجلها، والله خلقنا إنه يحبنا سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، ويحب أن يقربنا منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها ورانا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله وكيف نذوقها. والعارفين كما قلت حسن البصري وغيره يقول أنه الباب راه زيد دق بالقداء، راه الباب مازال مسكر، دق مليح، يعني لما تدق اطرق طرق طرق ذائق وطرق محب وطرق القلب وليس طرق اليد فقط. فالجسد يعني نعم يصلي ويذكر واللسان يتكلم، ولكن هل القلب مفتوح ليتلقى أنوار هذه الطاعات أم لا؟ فعلينا بالاجتهاد في الحضور، في استحضار معاني هذه الأذكار والطاعات، واستحضار القلب وكثرة الذكر لا بد يجيب هالذوق هذا.
1: قال عبد الله بن عباس: إن للحسن نور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق، وإن ذكر الله من أعظم الحسنات. إذا الحسنة شوف تجيب هالنور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق، فذكر الله من أعظم الحسنات. يعني شوف قديش فتوحات قلبية. نعم. وفتوحات في الرزق وفتوحات مادية ومعنوية.
0: نعم، جامع مانع لكل أنوار الخيرات في القلوب. نعم،
1: يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم في طريق القلوب. إن شاء الله يا رب دائما قلوبنا عامرة بالتسبيح وبالحمد وبالتهليل وبالتكبير في كل حال وفي كل لحظة وفي كل حين. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

قائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. البرنامج يسلط الأضواء على كل الفروع الجهوية والمحلية التابعة للرابطة الوطنية في كامل تراب الجمهورية، بعدما زرنا عديد من الولايات، عديد من الفروع الجهوية والفروع المحلية. اليوم إن شاء الله نزور فرع جديد بولاية تونس. هذا الفرع هو الفرع المحلي نون للقرآن الكريم بقرطاج بيرسا، التابع للفرع الجهوي بولاية تونس. في بداية هذا البرنامج خلينا نرحب بالأستاذة أسماء بن مسعود، نائبة رئيس هذا الفرع. أستاذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: مرحبا بك. خلينا قبل ما ندخل معك في هذا الحوار، خلينا شكون هي أسماء الساعة؟ شنو السيرة الذاتية نتاعك؟ تشتغلي، تخدمي، تقري، شنو تعملي؟
2: أسماء بن مسعود.
1: نعم.
2: قارية بالياشوسي.
1: نعم.
2: معهد العالي للتجارة العليا.
1: نعم.
2: كملت ليسانس متاعي الحمد لله يا ربي في المالية الإسلامية زادة.
1: نعم.
2: عن شيخ خالد بن تعالى.
1: نعم.
2: وبديت مسيرتي مع القرآن الكريم من سنة 2009 مع شيخ آمنة الغربي، الله يبارك لها وجزاها عني كل خير.
1: أمين. تنشي الجزء القرآني وانت تشتغلي في المجال نتاعك، الاختصاص نتاعك في المالية الإسلامية، ولا مازلتي ولا كيف؟
2: لا، ما اشتغلتش. أما اشتغلت محاسبة.
1: نعم.
2: في مجال المحاسبة في مدرسة خاصة.
1: نعم.
2: وبعد في شركة خاصة.
1: نعم.
2: وتوا الحمد لله وكملت دا إدارية في الفرع المحلي متاعي نون للقرآن الكريم الحمد لله.
1: نعم. تي قلتي وصلتي مسيرتك مع القرآن الكريم وقتها أي سنة؟ وقتاش بديت تحفظ القرآن؟
2: بديت من 2009.
1: 2009 لمن أخذت القرآن الكريم؟
2: على شيخة آمنة، مازلت ما كملتوش.
1: المهم قاعدة تسير في هذا
2: الطريق. قاعدة تسير إن شاء الله.
1: تحفظ على الأستاذ آمن الغربي.
2: على شيخ آمن الغربي.
1: نعم، تحية للأستاذ آمن الغربي. أنت تحفظ عليها في رواية الإمام القالون، وأنت عضو في هذا الفرع.
2: عضو. نائبة رئيس.
1: نائبة الرئيس. نجم تذكروا لنا الأعضاء اللي يسيروا في هذا الفرع؟ هو فرع نون للقرآن الكريم.
2: فرع نون للقرآن الكريم بكرتاج بيرس.
1: نعم.
2: تأسس منذ 2015.
1: نعم.
2: الرئيسة تمثلها الأستاذة تقوى شبعان.
1: نعم.
2: نائبة الرئيس أسماء.
1: نعم.
2: أمين المال شيخ سفيان بن صالح.
1: نعم.
2: نائبة أمين المال شيخ آمنة الغربي.
1: نعم.
2: الكاتب العام الأستاذ محمد زيد الدراوي.
1: نعم.
2: ونائبة الكاتب العام الأستاذة هبة سليم، والعضوة حنين مرايحي.
1: نعم. وأظن هم الأعضاء اللي يسيروا في هذا الفرع.
2: أعضاء الفرع.
1: هذا الفرع يشتغل تحت الفرع الجهوي بولاية تونس.
2: إيه، للرابطة الوطنية بولاية تونس.
1: مخديت تأشيرة مع عند الرابطة الوطنية.
2: إيه.
1: وقتش حل هو الفرع؟
2: 2015
1: بديت تشتغل في هذا الفرع. نعم. والفرع تقريبا قد يضم تلميذ؟
2: يضم قرابة
1: نساء ورجال
2: 300 منخرط ما بين نساء، رجال، أطفال وشباب.
1: نعم. وطريقة التدريس كيف؟ كامل الأسبوع، آخر الأسبوع، كيف تدرسوا؟
2: عنا برامج مختلفة.
1: نعم.
2: عنا برامج أكاديمية.
1: نعم.
2: اللي هي على مدى 6 سنوات.
1: نعم.
2: تخدم الكتاب الله. نعم. فهما وتدبرا بالأحكام النظرية والتطبيقية.
1: نعم.
2: تحت إشراف شيخ يونس الجيبسي.
1: تحت إشراف
2: شيخ يونس الجيبسي.
1: يجيك من هوني؟
2: لا، جست عن بعد.
1: عن بعد
2: يعطينا. أول عام عطانا البرامج متاعه كيفاش لازم تكون تسير.
1: نعم.
2: ونحن على ضوء هذيك قاعدين نسيروا في البرامج اللي قاعدة تحل.
1: نعم.
2: معناها عنده سنة تمهيدية، سنة أولى، أكاديمي.
1: نعم، أكاديمي.
2: برامج أكاديمي. وعنا برامج الإملاءات المفتوحة.
1: من الآيات المفتوح.
2: هذوما معناها ياخذوا أرباع القرآن الكل.
1: نعم.
2: قسمين على نعم. حسب أوقات وكل مشايخ، ربع البقرة، ربع الأعراف، ربع مريم، وربع ياسين.
1: نعم.
2: تحت إشراف شيخ إيمن الغربي، هي المشرفة عليهم الكل. أما عندنا مشايخ أخرين وأساتذة هما اللي قريوا في الأقسام هذوما، معناها مش كان شيخ إيمن تقري فيه.
1: معناها إيمن الغربي هي المشرفة على توزيع المشرفة. البرامج وعلى يعني مراقبة البرامج
2: وعلى زادة تسكيت شكون باش يقر، خاطر اللي قراو عندها هما اللي احنا
1: هي تختار معناها تزكي شكون الأهل باش يدرس في أي مجال. نعم. شنو الفرق ما بين الأكاديمي وبين إملاءات مفتوحة؟ قلت
2: به الأكاديمي فيه برنامج واضح من الأول.
1: نعم.
2: برنامج واضح يقول لك راه على مدى 6 سنوات العامين الأولانيين باش تاخذ أحكام نظرية.
1: نعم.
2: ومعاهم تصحيح تلاوة جزء عامة وجزء تبارك.
1: نعم.
2: ومن بعد باش تفرغوا كان للحفظ وتدبر. نعم.
1: معناها تحب تقولي الأكاديمي له واجب عليه أو يزم يلتزم بهذا البرنامج، ما يزموش يغيب، يزم يكون يحضر لكل الدورات لكل الدروس حاجة كما هكا.
2: أي يحضر، أما احنا زد نعذر من عذره الله اللي
1: أكيد اللي عنده عذر هو ما نجموش نفرض عليه.
2: أما نعم. الشهادة في الأخر تقعد له ناقصة حتى يكمل مثال الحصص ولا الامتحانات اللي ما مخذهمش معاهم في وسط العام ولا في وسط المدة هذيك الكل.
1: نعم. المدة قلت لي البرنامج
2: دوم على 6 سنوات.
1: أي. وفي 6 سنوات هذوما قديش كمية القرآن اللي يحفظها
2: كاملا؟
1: كامل القرآن؟
2: القرآن كاملا
1: 6 سنوات يحفظ كامل القرآن. أي. وكل شيخ يدخل في هذا البرنامج يدرس في هذا البرنامج ولا أنتم تختاروا مشايخ معينين عندهم إجازات عندهم تكونين حاجة
2: اللي عنده إجازة؟
1: نعم.
2: عن بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو اللي يخذ يقري البرنامج هذا،
1: هو اللي يقري البرنامج هذا. وبأكيد هو ما هو للسند نتاعهم عند مشايخ توانسة معروفين معناها
2: كبار. أي ما عند شيخ محمد البارودي.
1: نعم.
2: برشا مشايخ أولهم لمحل أحنا لكن شيخ إيمن الغربي لحقيقة.
1: نعم. والشيخ البارودي يجيكم هوني يجيكم هوني ويونس القابسي كيفاش تتواصلوا معه؟ يجيكم هنا يعمل لكم دورات يراقبكم كيفاش؟
2: هو عمل دورات للمشايخ اللي قري.
1: نعم.
2: كما شيخ حميدة شيخ إيمن الغربي.
1: نعم.
2: يجيوا يقريوا وبعد يقعد معهم كان هما عن بعد يعملهم اجتماعات في النصر.
1: نعم.
2: وعلى سير دي واي حاجه جديده. نعم. هو يتصل بهم باش يوصلوها للتلامذة.
1: نعم. وانت قلتي اللي يدرسوا في هذا الفرع تقريبا 300.
2: اه.
1: ما بين نساء ورجال ولا تحجب
2: شباب واطفال.
1: اطفال تقريبا 300 هم قد يشرف عليهم من الاستاذ واستاذه شيخ وشيخ يقريوا فيه تقريبا
2: قرابه 15 20.
1: وهم يقراوا على سير الايام ولا يقراوا كم في العطل ولا في اخر الاسبوع؟
2: عندنا الأطفال.
1: نعم.
2: يقرأوا في آخر الأسبوع سبت وأحد.
1: نعم.
2: الرجال الأحد والنساء على مدى الأسبوع الكل.
1: نعم.
2: عندنا أوقات مختلفة.
1: نعم.
2: يقرأوا فيها الكل هم.
1: نعم.
2: على كامل الأسبوع.
1: كامل الأسبوع.
2: أي.
1: والمشايخ اللي يجوا يقرأوا هوني أنتم تختارهم ولا ثم مشايخ يبعثوا لكم ولا يختاروا لكم من هذه المدينة من كارتاج ولا يجيكم من برشا بلايس؟
2: اللي يقريوا هوني.
1: اللي يقريوي.
2: والله يجيونا من برشا بلايس وإحنا ما منش إحنا نختاره سبحان الله. ساعات تجي هي شيخة ولا شيخ.
1: نعم.
2: يعطي اقتراحه يلبسكن. نعم. هنا ولا حاجة نجمش نعمل معاكم درس هوني.
1: نعم.
2: نجمش نقري معاكم هوني نكونوا إحنا نوافقوا إن شاء الله على
1: إذا هو على في المستوى معناها ومتكونة تعطوه فسحة باش هو يقري. التدريس في هذا الفرع يقتصر كان على القرآن الكريم ولا ثم هناك مواد أخرى كما السيرة كما الفقه كما حاجة كما كتي درسها؟
2: عندنا دورات أخرى في الفقه.
1: نعم.
2: تحت إشراف شيخ خالد بن تعالى تلميذ شيخ محمد بن طاهر.
1: نعم.
2: نعملوا في فقه العبادات فقه. نعم. المعاملات وفقه المواريث.
1: نعم.
2: يقدموهم الطلاب متاع شيخ خالد بن تعالى اللي هو الأستاذ سيف بن سليمان والأستاذة منال بن سليمان.
1: نعم.
2: عندنا دورة تفسير القرآن الكريم.
1: نعم.
2: شيخ بالحسن بوحوش.
1: نعم.
2: هو اللي يشرف عليها. دورة السيرة النبوية الأستاذة ألفة.
1: نعم.
2: ودورة أسماء الله الحسنى فهما وتدبرا ونحاول نستحضر معنى الاسم في حياتنا اليومية وحياتنا العملية تحت الأستاذ.
1: نعم. الرجح الحياة. تحية لكل مشايخ اللي يدرسوا في هذا الفرع. النصيب الأكبر اللي يدرس في هذا الفرع هل ترى نساء رجال صغار شنو؟
2: نساء. ومن بعد صغار ومن بعد رجال.
1: رجال تقريبا قش عندك في 300 ضومة؟
2: الرجال في أول عام بسم الله ما شاء الله يكونوا في 50
1: ما شاء الله.
2: وبعد يمشوا ينقص. أما الحمد لله فما عدد مهم اللي قاعد مواظب مع الشيخ عبد الغني بن نور.
1: نعم.
2: يحضر معاه من 4 سنين و5 سنين التالي يحضر معاه ومواصل معاه كاملوا ربع ياسين، دخلوا في ربع البقرة توا ما شاء الله في سورة النساء.
1: نعم.
2: اللهم بارك. فما عدد مهم قاعد يحضر معاه بالقديم مواظب الحمد.
1: نعم.
2: لله.
1: وتعمل دورة تكوينية للمشايخ اللي يقريهوني في هذا الفرع، جيبوا الشيخ من برا أكاديمي مثلا كما الشيخ مشفر محمد مشفر كما الشيخ البارودي.
2: لا الحقيقة لا، خاطر أكثر المشايخ هما يمشي ويعملوا في دورة تكوينية كي يسمعوا مثل بالشيخ مشفر عامل دورة.
1: نعم.
2: أي شيخ عامل دورة يمشي ويحضروا معاه في الفرع اللي هو عامل فيها الدورة هذيك.
1: نعم. والمسابقات كيفاش تعمل المسابقات؟ شاركوا المسابقة الجهوية كيفاش تعمل؟
2: نعملوا مسابقات داخلية.
1: نعم.
2: ومسابقات جهوية الحقيقة نحسوا في رواحنا مازلنا شوية باش نأهلوا الصغار.
1: مازلتوا تكونوا معنا
2: مازلنا نكونوا في الصغار
1: طور التكوين
2: في المسابقات الجهوية، خاطر نحبوا نكونوا بأحسن صورة معناها للقرآن، مش كان حفظا برك، على الأقل حفظا وفهما وتدبرا والحمد لله.
1: نعم.
2: الأكثرية مسابقات داخلية ما بين الأقسام.
1: نعم.
2: القسم وحده وما بين الأقسام من بعد واحدة جديمة. نحن تاريخ متاع المسابقات متاعنا يكون آخر ماي.
1: نعم.
2: عاوتي لتشهر جوان الكل.
1: نعم.
2: يكون آخر جوان إن شاء الله الحفلة متاع شكون.
1: نعم. وفي الصيف تصلوا ولا تعملوا دورة استثنائية للصغيرات؟
2: في الصيف عنا دورات، عنا نواجي.
1: نعم.
2: للصغار.
1: نعم.
2: تيلة شهر جوان خاطرهم يصلعوا آخر ماي.
1: نعم.
2: قررنا نعملوا في جوان وجويلية.
1: نعم.
2: وتنرتاحوا بالنسبة للصغار. للنساء نعملوا دورات. نقولوا علاش اللي تخدم عندها سيونس اونيك ما تجيش تقرز، ده هي بعد العصر الأكثرية ديما نعملهم دورات.
1: نعم.
2: جزء عامة ولا دورات في التكرار الأكثرية، خاطر أكثريتهم يمشيوا لبعيد وكل، دونك نعملوا حاجات فيسع نجموا نلمهم.
1: نعم.
2: دورات الأكثرية جزء عامة ودورات تكرار المحفوظ.
1: ورئيس الرابطة يزوركمش لنا ساعات؟
2: رئيس الرابطة؟
1: أي نعم.
2: لا ما يزورنيش.
1: الأعضاء نتاع الفرع الجهوي يجوكم؟
2: لا ما يجونيش.
1: ما عندكمش علاقة نقولوا نحن تواصل معهم تستشيرهم في حاجات ما تستشيرهم؟
2: أي نستشيرهم في أي حاجة جديدة باش نعملوها نطلبوهم، نهزوا التليفون نطلبوا الرابطة الوطنية، هل معناها ينجموا نعملوا الحاجة هذيك الدورة هذيك الحاجة هذيك.
1: نعم. البرنامج اللي درسوا فيه لهنا هم يعطوه لكم ولا أنتم كفرع محلي تحضروه وتقترحوه على الفرع الجهوي؟
2: أي هم يعطيونا النقاط الكبرى.
1: الكبرى النقاط العريضة. نعم.
2: أي وأحنا بعد نحضروا جدول متاعنا.
1: نعم.
2: نتاع كل عام ونبعثوه للرابطة وما يوافقون عليه الحمد لله.
1: وانتم تطبقوا في الجدول هذا؟
2: نطبقوا في الجدول هذا.
1: انتم تحبوا تعملوا حاجات تدخلوها على البرنامج تستشيروهم؟
2: ديما نطلبوهم اي حاجة جديدة اي مستجدة.
1: نعم.
2: نطلبوهم نستشيرهم في اي حاجة.
1: نعم. والرواية اللي تقروا فيها لنا قالون ورشنو؟
2: اي رواية الامام قالون عن دافع المدني.
1: كل الفرع كل قرية رواية الامام قالون. المشايخ اللي قريوا هوني كل قريوا رواية الإمام قالوا.
2: رواية الإمام قالوا.
1: نعم. عندكم مش علاقة بفروع أخرى محلية ولا جهوية ولا ولايات أخرى؟ زوروش بعض الفروع تعملوا تبادل أفكار؟
2: والله فما فرع زيد ابن ثابت
1: تعلينا
2: مثال. احنا كي تبدا يجي عبد يسال على حاجه واحنا ما عندناش منها ونعرفوا للفرع هذاك عنده نبعثوه. نعم. للفرع هذاك. اما كعلاقه معناها يزور بعضنا وكل لا الحقيقه.
1: تعملوش رحلات للصغيرات الكبار؟
2: اي نعملوا رحلات للصغار الاكثر يا الكبار. جاني اقتراح ان شاء الله نعمل لهم سنه ان شاء الله ربي يسر.
1: علاش الكبار لا شبيك انت بالصغيرات؟
2: والله ما نلقاش الاقبال منهم. انا نقول باش نعمل رحله.
1: اي نعم.
2: ونكلم لاجونس وكل وننظمها وبعد تجيني 10 نساء ولا 5 نساء ما نجمش انا نعمل بها رحله الكل.
1: أكيد.
2: مش كيما الصغار. انا نقول باش نعمل رحله بسم الله ما شاء الله يقيدوا قبل اصلا ما عملت الوجهه وقبل
1: تلقى الاقبال مع الصغيرات.
2: الاقبال اكثر.
1: أي.
2: انا
1: الرحلات هذه
2: مع الصغار اكثر. وانا الحقيقه نقول نخدم على الصغار نبنيهم.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: الحمد لله الكبار ميسالش نصلحوا خاطر سبحان الله مبنيين على حاجات.
1: نعم.
2: وجينا لهوني الحمد لله ربي اصطفينا واختارنا باش يجيو للفرع المحلي نون.
1: نعم.
2: نحاولوا نصلحوا مع بعضنا ونطوروا مع بعضنا مش كيما الصغار. البنيه الصحيحه نقول لازمها علينا احنا من الاول.
1: اكيد.
2: والولي عاوننا شوية اللهم بارك ربي يحفظهم إن شاء الله أولياء.
1: نعم.
2: تلمذتنا الكل.
1: نعم.
2: معاونينا برشا والحمد.
1: نعم.
2: لله.
1: المقر هذا اللي أنتم درسوا فيه على وجه الكراء ملك الفرع؟
2: لا على وجه الكراء كارين. وأما الحقيقة الله يبارك لها مولات المحل
1: كيرا رمزي.
2: اي كيرا رمزي الحمد لله.
1: ما عندكمش نيه تعملوا مقر ملك الفرع؟ ربي يسر.
2: والله ان شاء الله ربي يسر لنا ان شاء الله. خاصه انه تعرفنا في المحل هذا في
1: نعم.
2: هذا معناها من 2015 نقولوا حتى مثل جيتنا بلاصه اخرى باش نشوفوا اكبر وكل نكونوا بعاد على برشا عبيد مستنسين يجيوا لهنا وكل هنا الحمد لله كي لقينا بلاصه هوني
1: نعم
2: باش يولي ملكنا ان شاء الله. ربي يسر
1: ربي يسر لكم ان شاء الله.
2: امين يا رب.
1: نحن توا هذه باختصار الفكره وسيره ذاتيه لهذا الفرع اللي خذيناها معك انت. توا نحن نحبوا نسمعوا لبعض العينات لبعض المشايخ اللي درسوا عندكم هوني. شكون نبداو؟
2: نبداو ان شاء الله بالشيخ امن الغربي.
1: نعم
2: وتلمذته.
1: نبداو بالاستاذ امن الغربي وتلمذته.
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه الذي ننقله لكم من فرع نون للقرآن الكريم بكرتاج. هذا الفرع التابع للفرع الجهوي بولاية تونس التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. بعدما بدأنا هذا الحوار مع نائبة رئيس هذا الفرع نمر للمشايخ نمر للأستاذة آمنة الغربي الرحب بها اللي هي مدرسة في هذا الفرع. السلام عليكم أستاذة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لبس عليك أستاذة.
3: الحمد لله. الحمد
1: نجم نعرفك أكثر. آمنة الغربي أول مرة يضري تطلع في إذاعة الزيتونة؟
3: أول مرة. إيه أول مرة.
1: ما جيش قبل إذاعة الزيتونة؟
3: لا لا.
1: خلنا نسمعك. أمن الغربي شكون هي؟ أمن الغربي
3: الله يا أمن الغربي عبدك الفقير. أمن الغربي أستاذة في تعليم وتجويد القرآن الكريم.
1: في حياتك اليومي في شنو تشتغلي؟
3: أنا أستاذة رياضة.
1: أستاذة رياضة.
3: نعم.
1: وما زلت الآن تشتغلي أستاذة
3: رياضة؟ لا تقاعدت عندي 3 سنوات أخذت التقاعد المبكر.
1: كيف جاتك الفكرة من أستاذة رياضة تمشي للقرآن الكريم؟
3: والله ربي سبحانه وتعالى هو اللي ساق لي الخير هذية. وتوا كنت نحكي أنا وتلميذاتي سبحان الله اللي كنت عندي جارتي يرحمها ربي توفيت وكنت هي ربي جعلها سبب باش أنا ندخل لعالم القرآن وعالم الملائات القرآنية. وممكن عندي حتى فكرة يعني سبحان الله.
1: سبحان الله.
3: كنت في عالم آخر معناتها
1: عالم آخر بعدين مشيت لعالم القرآن.
3: سبحان الله. نعم.
1: قد عندها سنة تقريبا أنت زمان
3: تحكي فيها؟ 2003-2004 هكيك. 2003-2004
1: 20 سنة معنا
3: هكيك. هاي
1: وجاتك الفكرة باش تمشي تحفظ القرآن الكريم؟
3: كنت هي سبب. كنت
1: هي سبب
3: هي, هي كنت سبب خاطر هي كنت معلمة وكنت تعلم في التجويد وبعد قعد شوف في المدارس والتحقت بالمدرسة التحق الويد مع الشيخ فوزي الشرقي وجيتني وقتها فرحانة قالت لي يا إمنا راني لقيت الخير
1: سبحان الله.
3: والتزمنا وقتها مع الشيخ فوزي وبدينا نحفظه في القرآن.
1: بدأت الرحلة نتاعك تقريبا
3: هذيك في 2004
1: 2004 سبحان الله. انا باش نذكر حث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب من تذكرك في الله رؤيته. ساعات الانسان هكا كما الجمعه اللي فاتت رمضان استاذه قالت لي جيت نجرب وحصلت
3: الحمد لله
1: اميه استاذه اميه باش تعرفوها اللي هي اميه ولقيتها في عامين حفظ القران الكريم. لا تقرا لا تكتب. اميه قول اميه معنى واحد لا يقرا لا يكتب
3: قادر سبحان
1: الله. تقول لي بقيت عامين حفظت كامل القران الكريم وعندها صوت وعندها تلاوه اتقان ما شاء الله عليها. تحيه لكل نساء تحيه شكر وتقدير للنساء بالحق لانهم عندهم اقبال كبير برشا في كل فرع نمشي نلقى ديما نساء هما اللي اكثر في هذا الفرع. حتى نائبه هذا الفرع في هذا الفرع تقول لي النساء هما الاكثر من الرجال برشا برشا. آمنة الغربي قلت لي خذ تجربتك مع القرآن الكريم تقريب 2004. أول شيخ قلت لي القرآن شكون هو؟
3: شيخ أول شيخ هو اللي حببني في القرآن الحقيقة. كان كي نسمع قلبي لين القرآن وكي ناخذ الإملاء ونبدأ نسوق في كرهبتي ولأغلبية الصور اللي حفظتهم كنت نكتب قبل ما نمشي الخدمة نكتب 3-4-5 آيات نحطهم في مكتوبي
1: سبحان الله.
3: وكنت أنا في الجامعة نقري في الجامعة بحكم أنا في الجامعة كان وجود الأستاذ معناتها مش كيما في الثانوي.
1: نعم.
3: وقت اللي نلقى في فجوة باش نتنقل من بقعة لبقعة نحل الورقة هذيك ونقرأ الآية ونعاود ونعاود ونعاود ما يجي آخر الأسبوع كان من فضل ربي معناتها نمشي للأستاذ فوزي الشيخ فوزي وأنا حافظة.
1: تحية لي الشيخ
3: فوزي. التجويد كنت ما نعرفش علاش أنا كي نقري تلامذة نقول لهم متق نتوش من رحمة ربي رأو أنا كنت كي يقرأ الشيخ فوزي وإنه كأني نقرأ نسمع فيه وأنا نقرأ يقرأ لي بالشنوة معناها مش فيه ما حتى
1: الله.
3: وكنت حصلت لي معاها وانا كنت اكبر منه في العمر معناتها في وقتها. وقت اللي هو وقت نذكر هالايه من سوره الزمر يقول لي اغزل لي ان نقرا وانت عاود وانا نغزل ونعمل بالغلط نقرا بالغلط. يقول لي واذا مس الانسان وانا اقول له واذا مس الان ونقلقل في الليم. يقول لي ما فيش قلقله. وبعد ونصبرت بعد هو في الاخر ساعه جاني قال لي سبحان الله.
1: سبحان الله نعم.
3: الحمد لله
1: الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى.
3: ربي يجزي المشيخ عنا كل خير.
1: أمين.
3: وإحنا في بلاد الحمد لله معناتها تحب تعبد ربي تمشي تعبده معناتها وتقرأ القرآن والمشيخ موجودة والحمد لله معناتها خير. إنسان خطر القرآن يربيه إنسان القرآن يربي المرأة القرآن يعلمها وشي بيتها ويعلمها معناتها حدودها وبالحق تعيش معناتها فرحانة بالقرآن خطر ربي سبحانه وتعالى ما خلينا ورسول صلى الله عليه وسلم ما خلينا ولا شريدة ولا وريدة ما جرتش في القرآن ولا في السنة الحمد لله رب العالمين.
1: خليني أقول لو أن القرآن ما خالط شيء إلا وباركه. القرآن ما يقتصرش على المعلم ولا على الطبيب ولا على أنه ما فشل في دراسته ما نجمش يقرأ القرآن مشى ما نجمش يواصل في دراسته في المعاهد أو في الجامعات مشى للقرآن. هذه الفكرة غلطة برشا الناس يظنوا وكا لو حامل القرآن أو حافظ القرآن عنده كان القرآن وبس. تسمعوا في الأستاذ أمن الغربي هي أستاذة رياضيات وتحكي كيفاش كانت أول ذكرى أيامتها الأولى مع القرآن ومع سورة الزمر مع شيخ فوزي كيفاش تأثرت لم برشا ناس برشا ناس قضاة أطباء أساتذة تلقاهم سبحان الله حاملين للقرآن الكريم. ولهذا نقولكم أقبروا على القرآن وما تخافوش. لو القرآن تدخل القرآن في حياتك لو يبارك لك في صغارك في زوجتك في مالك في تجارتك في وقتك في علمك في كل شيء أن القرآن يبارك لك. أمنة الغربي بديت مع الشيخ فوزي قديش دامت مدة حفظ القرآن الكريم مش حفظ القرآن قديش وقت؟
3: بديت مع الشيخ فوزي وبعد معناتها تغيرت الظروف ومشينا للجامعة الزيتونة تلقيت القرآن على الشيخ علي صالح الغربي.
1: علي صالح
3: ربي يرحمه.
1: الله يرحمه.
3: معناتها مقر الجامعة في الجامعة الزيتونة.
1: نعم.
3: كنت عنده إملاء يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين تلقيت عنده شطر القرآن نصف القرآن. وبعد تلقيت القرآن على الشيخ سيدي حمادي
1: لا ترش
3: الشيخ مشفر تحية ليهم. وسيدي حمادي هو من أول الناس اللي معناتها شجعونا.
1: نعم.
3: وكانت وقت النخلة ما شاء الله معناتها العبيد تحب تقرأ وسيدي حمادي معناتها كانت صالة ليه ما يلقاش فين نقعدوا.
1: نعم.
3: وكان وقال لها يا سلمة معناتها يزنا نقاوا حل شوف لنا شكون يعاوننا من البنات كانت برشا أخوات وبدينا وشجعنا وبديت أنا نقري في مدرسة أبو بكر صديق في المرسى.
1: نعم.
3: قال راني أنا تعلمت وراني ما خرجتش متعلم 100% رانا بدينا بشوية بشوية وحتى
1: ولقيت صعوبة في حفظ القرآن الكريم.
3: هو راه الصعوبة موجودة ولكن بالاستعانة بالله.
1: نعم.
3: بيحب عندك هدف وتحب لأنت تحفظ القرآن ربي يسر لك الأمور.
1: نعم. وكيفاش نجمت أنك أنت توفق ما بين تدريسك في الجامعة وبين عائلتك وبين حفظك القرآن الكريم؟
3: والله شو نقول لك معناتها ربي سبحانه نزل
1: ربي يبارك في الوقت
3: نزل البركة رغم اللي أنا زوجي مش موجود في تونس مسافر.
1: نعم.
3: ورغم هذاك ربي يعطاني الصحة والوقت وكان بالنسبة لي أنا معناتها نحفظ الثمن في الأسبوع من ذلك أولى من لي أنا باش نعمل حاجة أخرى معناتها الحمد لله بشوي بشوي حتى لين ما حسبنيش دير مرة.
1: نعم.
3: الشيخ علي صالح يدي نكتة معناتها
1: علي صالحي
3: الشيخ علي وقت نقرأ وإحنا نسي وساعتها كي يسمعنا مش نقرأ واحدة من الأخوات قريت يا أخي قال لي بنتي أنت قديش حافظة قلت سيدي ما نعرفش
1: سبحان الله. نعم.
3: علاش على خاطر كنا كي كنا نحفظ ما كناش نحسبه معناتها
1: هذيك عادش البركه موجوده
3: صحيتك. بعد سبحان الله لقيت روحي معناتها من فضل ربي معناتها خاتمه القران. وبعد
1: على اي روايه حافظتي؟
3: نعم.
1: على اي روايه حفظ قالون شنو؟
3: الامام قالون.
1: الامام قالون.
3: نعم.
1: عندك روايات اخرين تقريبا؟
3: لا
1: انت حفظتي روايه الامام قالون؟
3: لا الامام قالون.
1: وانت درستي في هذا الفرع؟
3: نعم.
1: روايه قالون
3: درست. الامام قالون ملي بديت وحتى اجازتي كل شيء على الامام قالون. انا خديت تعقريت عن شيخ الحفيان في النصر
1: الله يرحمه
3: ينعمه، سيدي حمادي، شيخ مشفر، شيخة منيرة.
1: نعم.
3: بعد الاخر المرحلة كانت في الامام نافع في في النصر.
1: نعم.
3: معناتها كملت قريت 5 سنوات، قريت خديت الاجازة على معناتها بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: شيخ يونس،
3: الشيخ يونس الجابسي، انا كنت شيخ عند شيخة سميرة زوجته.
1: نعم تحية لهم. نعم
3: تحية لهم اثنين وكل من خدم القرآن، ربي إن شاء الله يجزيه كل خير.
1: أمين.
3: الحمد لله. بعد بديت جيت نقري يعني في المدرسة، قريت في المدرسة هذية، وبعد مشيت للاتحاد العالمي للمسلمين. هذا الإنسان اللي يقرأ القرآن يزمه زادا يتفقه في دين وشوية يعرف صلاة وزكاة وصومه.
1: نعم.
3: هذا هو معناته شوي شوي.
1: نعم. وانت توا تقري في ثلة من سافي هذا الفرق.
3: أي.
1: نعم. كبار صغار؟
3: متوسطين.
1: النجم نسمو العينات اللي درسي فيهم هون.
3: أيه.
1: نجم
3: نسمعوه. أيه. نسمعوه ان شاء الله.
1: شكون نبداو؟
3: نبداو بالاخت انيسه.
1: السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله.
1: لاباس عليك؟ صحتك بخير
4: الحمد لله.
1: شنو باش تقرا لنا انت؟ قولي من تقرا، اختار على راحتك.

نار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله

0: إن الله سريع الحساب.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الاسم الكريم
2: عبير.
1: عبير، قد تحفظ عبير ولا ما تيسر؟ ما تيسر. أي شنو بسمعنا؟
2: إن شاء الله من سورة النساء.
1: ما تيسر من سورة النساء، تفضلي.

0: بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للعين الموالية. تفضل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اسم الكريم.
2: حياة.
1: حياة. شو بشقر الحياة؟
2: ما تيسر.
1: ما تيسر من صورة
2: الحجرات.
1: تفضلي.
2: أعود

0: عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. شكرا شيخرة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، بسم الكريم.
2: نورة البريكي.
1: نورة، مين بشتقرأ إن شاء الله؟
2: من ما تيسر من سورة البقرة.
1: تفضل، ما تيسر من سورة البقرة.

جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء

0: صديقين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للقارئة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم.
2: رابعة بن أحمد.
1: رابعة، شنو بتقرأ لنا؟
2: متيسر من سورة المائدة.
1: تفضلي.

مستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض

0: شاهدين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للقارئة الموالية. السلام عليكم. لاباس؟
0: الحمد لله.
1: شنو باش تقرا لنا؟
0: ما تيسر من سورة الفجر.
1: ما تيسر من سورة الفجر، تفضلي لله.
0: أعوذ

0: ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود للأستاذة آمنة الغربي. استاذه امنه، في اخر هذا اللقاء عندك مضيف، عندك ملاحظه تحب تقولها؟
2: الملاحظه اللي باش نقولها اول حاجه عشان نشكركم اللي انتم معناتها برنامج الحقيقه باش تشجعوا الاخوات على حفظ القران، وعلى الانسان بتجربه الشيخ اللي يعلم فيه هو مش خير منه، ولكن ينجم يكون كان اقل منه، ولكن بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربي سبحانه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي يسر قراءة وتلاوة وفهما وعملا. إن شاء الله الإنسان يكون معناتها من الذين اصطفاهم ربي سبحانه وتعالى واختارهم باش يكونوا معناتها إن شاء الله نكونوا احنا من أهل القرآن يا رب.
1: شكرا
2: العالمين.
1: بارك الله فيك. نحب نقول ملاحظة، إن شاء الله يجعل اللي يتقدم فيه في سجل حسناتك.
2: أمين يا رب.
1: الأصوات اللي سمعناها ما شاء الله عليهم، هم متقدمين في السن لكن قرأوا من صور مختلفة، تبارك الله عليهم، ربي يجازيهم كل خير.
2: أمين يا رب.
1: تلاوة الحمد لله متقنة باهية ما شاء الله عليهم، ما شاء الله يواصلوا على هذا المنوال. ونحن لو الهدف من هذا البرنامج هو نحب نعرفوا الناس اللي قرأوا القرآن والفروع اللي تقري في القرآن والجمعيات والمدارس تحفظ القرآن، نحب تظهروا أن هذا المستوى للناس اللي يسمعوا فينا باش يكونوا قدوة لغيرنا، وهذه رسالة تشجيع لحفظ القرآن ونشر القرآن. وإن شاء الله يا ربي كل واحد يسمع في هذا البرنامج ما يسالش يزور هذه الفروع ويعمل تجربة حتى ولو نهار ولو جمعة، ولو يحفظ صورة من القرآن الكريم وبعدين هو يشوف الخير اللي يعطاه له ربي. شكرا أستاذة آمنة الغربي، بارك الله فيك مرة أخرى. حبايب الكرام، خلينا نمر للمدرس الموالي.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: حبايب الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نعود أستاذة أسماء. مرحبا مرة أخرى أستاذة أسماء.
4: مرحبا سلام.
1: شو باش تقدم لنا مرة أخرى؟
4: باش نقدم لكم إن شاء الله عينات من حصص برنامج الشيخ عبد الغني بن نور.
1: نعم،
4: هو تعذر عليه الحضور،
1: تحية ليه. نعم،
4: الله يبارك له.
1: باش يقراو التلامذة نتاعو.
4: باش يقراو التلامذة نتاعو ان شاء الله.
1: نعم، تفضل. خلينا نبداو مع التلميذ الاول. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: الاسم الكريم.
5: شادلي.
1: شادلي، مرحبا سي شادلي. على من تقرا؟
5: الشيخ عبد الغني بن نور.
1: قداش حافظ؟
5: والله بديت معاهم انا من سوره آل عمران.
1: ما شاء الله، ما تيسر. شنو باش تقرا؟
5: خلطنا سوره المائده تاو.
1: ما شاء الله، باش تقرا لنا ما تيسر من سوره
5: المائده.
1: المائده، تفضل.
5: اعوذ

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للقراء الموالي. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: الاسم الكريم.
2: مجدي. نقرأ عن شيخ عبد الغني.
1: اي نعم.
2: بديت معهم سورة البقرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله. تو وصلتوا؟
2: تو وصلنا للمائدة.
1: المائدة. شنو باش تقرا لنا؟
2: نكمل على زميلي.
1: تكمل مع زميلك سورة المائدة. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن

0: صديقنا العظيم، شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما زلنا في هذا الفرع، فرع نون للقرآن الكريم. خلينا نمر الأستاذ جيهان سعد الله. مرحبا أستاذة.
1: مرحبا.
0: لبس عليك؟
1: الحمد لله.
0: شنو اسمك؟
1: جيهان سعد الله.
0: جيهان سعد الله، أنت تقري في هذا الفرع؟
1: أي.
0: قد حافظة من القرآن الكريم؟
1: قرآن كاملا
0: ما شاء الله. فين قريت؟
1: قريت في برشا جمعيات.
0: إيه؟
1: لكن لها الفضل بعد الله شيخة سعيدة بن عربية، هي شيختي. وتوا نعمل في الإجازة في الأوجه قانون كاملا.
0: نعم.
1: عند شيخ أحمد اليحيوي.
0: نعم.
1: حزب القراءات العشر.
0: ما شاء الله.
1: نعم، في جمعية زيد بن ثابت بالكرم.
0: ما شاء الله. ثم جمعية أخرى، فرع أخرى هوني؟
1: نعم، ثم جمعية زيد بن ثابت في الكرم.
0: في الكرم. وأنت قاعدة تعمل
1: عن؟ نعم، في الإجازة بأوجه قانون كاملة.
0: نعم. بخلاف القرآن شنو أنت تشتغلي؟ تقري شنو؟ تقري شنو اختصاصك؟
1: أنا اختصاصي هندسة.
0: نعم.
1: وبعد اختصصت في القرآن.
0: قديش بقيت في حفظ القرآن؟
1: حقيقة رحلة طويلة.
0: بديت عمرك قد إيه وأنت تقرأ في القرآن؟
1: تقريبا عمري 19.
0: ما شاء الله. قد إيه دامت المدة وأنت تحفظ القرآن؟ تقريبا برشا وقت. شوي وقت.
1: برشا وقت.
0: الصعوبة في حفظ القرآن الكريم؟
1: مش صعوبة الحقيقة، لكن انقطعت برشا أسباب.
0: نعم.
1: المهم أني عدت بقوة.
0: عدت بقوة. من أنا قبل أن تعدى التلامذة نتاعك، حمل نسمعك أنت تقرأ. تفضل.

0: ماما يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك.
0: العفو.
1: أستاذة جيهان، أنت تقري هوني في هذا الفراغ؟
0: نعم.
1: شنو تقري فيه من الأصناف؟
0: نقري

0: قسم الكبار من الأطفال.
1: الكبار
0: من الأطفال.
1: من الأطفال.
0: قسم 10 سنوات فما فوق.
1: 10 سنوات ثم أطفال، لا مش كبار كبار.
0: أنا عندي في القسم حطيك شي 17 سنة.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: طريقة القريبة كيف؟
0: به سير حصة الدرس تكون أول حاجة هي كلمة السر.
1: نعم.
0: وكلمة السر تكون مع كل سورة جديدة نأخذها.
1: نعم.
0: ومن بعد نبدأ وإن شاء الله في تصحيح تلاوة.
1: تسمعنا كلمة السر. تقولي كلمة السر تسمعنا.
0: كلمة السر.
1: قلنا عليها ولا تقولنا شاء الله.
0: نعم أي. أول كلمة السر خذيناها هي ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. فهمناها.
1: نعم.
0: وكان يقولوا تلامذة كل يقولوها.
1: نعم.
0: واللي ما يخلوش ما يدخلش القسم.
1: ما شاء الله حلوة قاعدة حلوة هذه.
0: نعم الحمد لله الحقيقة طريقة جميلة ومسلية جدا يعني. ومن بعد كل سورة ناخذوها.
1: نعم.
0: كل أطفال هما اللي يختاروا.
1: نعم.
0: آية منها وساعات آية نختار.
1: نعم.
0: منها آية والآية هذيك صاحبنا طيلة الصورة كاملة تكون كلمة سر.
1: نعم.
0: يقولها التلميذ ما أنت قبل الدخول إلى القسم.
1: سبحان الله.
0: الحمد لله.
1: وبعد على اخترت كلمة السر.
0: حاجة يعني معناتها
1: تحفز
0: الطفل يعني، وفي نفس الوقت هكيك معناتها حسيت انه ربي ألهمني هذا الشيء فأنا حبيت ان نعملها الطريقة.
1: ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: حسيت انه مواقع التواصل اللي تجبد مثلا الطفل كلها كلمة سر.
1: سبحان الله.
0: علاش مش حصة القرآن فيها كلمة سر؟
1: كحلو هذه اول مره نسمعها في هذه الفروع وفي هذه البرامج القرانيه. نعم يعطيك الصحه على هذه الفكره وربي يبارك لك فيها وان شاء الله تلمس الكل يكون عنده سر ان شاء الله.
0: يا رب.
1: سر رباني طبعا.
0: يا رب
1: سر القراني ان شاء الله. تو نحبوا نسمعوا عينات من اللي يقراوا عندك النجمو.
0: نعم اكيد تفضل.
1: بمن نبداو؟
0: نبداو باحمد.
1: سيد احمد تفضل. سيد احمد اي السلام عليكم.
2: السلام.
1: قد عمرك؟
2: 12 سنة.
1: معدلاتك مريقله ولا
2: اي؟
1: قداش حافظ القرآن؟
2: جزء عامة وصورة من حزب المجادلة.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة المجادلة.
1: ما تيسر من سورة المجادلة تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أم

0: زورة
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم
0: ورحمة الله وتعالى وبركاته.
1: اسمك؟
0: محمد إياد.
1: محمد إياد، فين سنة تقرأ؟
0: سنة ثالثة.
1: معادلة مرجلين؟
0: نعم.
1: مش تقرأ
0: سورة الليل؟
1: متى يسر من سورة الليل؟ تفضل.

0: والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: شنو اسمك؟
2: بشير.
1: بشير، مرحبا سي بشير. قد عمرك بشير؟
2: 12 سنة.
1: فين سنة تقرا؟
2: سنة السابعة.
1: معادلتك مريكلة؟ قداش حاف؟
2: حزب.
1: حزب. شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة العلق.
1: ما تيسر من سورة العلق، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا. فرحانة، شو اسمك؟
2: رحمة.
1: رحمة، لاباس عليك رحمة؟
2: الحمد لله لاباس.
1: فين سنة تقرأ؟
2: برمير.
1: معدلات مريقلة؟
2: الحمد لله.
1: قداش تحفظي القرآن؟
2: حافظة جزء عامة، وعن قريب باش نحفظ الجزء التبارة.
1: ما شاء الله، ربي يبارك لك. شنو باش تقرأ لنا اليوم؟
2: سورة الحاقة.
1: متى يسلم سورة الحاقة؟ تفضلي.

0: خلين خاوية.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: لاباس؟
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: خديجة.
1: خديجة شنو تقرأ؟
2: سورة القيامة.
1: ما تيسر من سورة القيامة، تفضلي خديجة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: لاباس؟
3: الحمد لله.
1: شنو اسمك؟
3: محمد.
1: محمد قد عمرك؟
3: 11
1: سنة. كم سنة تقرأ؟
3: سنة خامسة.
1: خامسة، شنو باش تقرأ لنا؟
3: سورة المدثر.
1: ما تيسر من سورة المدثر، تفضل.

0: فانظر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
2: الحمد لله.
1: الاسم الكريم؟
2: محمد سلام.
1: محمد قد عمرك؟
2: 11.
1: فانا سنة تقرأ
2: سيزي.
1: شو تقرأ لنا؟
2: سورة المزمل.
1: ما تيسر من سورة المزمل، تفضل.
2: أعوذ

0: ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود للأستاذة جيهان. مرحبا مرة أخرى أستاذة جيهان، لبس عليك مرة أخرى.
2: الحمد لله، فضلك.
1: فرحانة بمستوى التلامذة تاعك؟
2: الحمد لله فرحانة جدا وأنا فخورة بيهم.
1: ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله.
2: فيك بارك الله.
1: شو تحب تقول في خلال البرنامج؟
2: نقول أنه ربي يستخدمنا
1: أمين
2: في خدمة القرآن.
1: نعم.
2: ويخرج منا أجيال تتلو كتاب الله.
1: أمين يا رب.
2: وتعمل به.
1: أمين. شكرا أستاذة جيهان في برنامج خير وكم أنت على
2: المعلومة.
1: بارك الله فيك للا. إن شاء الله نعود مرة أخرى لهذا الفرع ونلقوك عندك جيل كونتو.
2: يا ربي مرحبا بك.
1: شكرا، بارك الله فيك للا.
2: العفو فيك، بارك الله.
1: شكرا. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نعود الأستاذة أسماء نائبة رئيس هذا الفرع لنختم مع هذا الفرع. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذة.
3: مرحبا، الله يبارك لك.
1: شنو تحب تقول في آخر هذا اللقاء؟
3: فرحانة برشا سها باللي جاوا وشاركوا.
1: نعم.
3: فرحانة برشا باللي جاوا وشاركوا، الله يبارك لهم إن شاء الله وربي يجزيهم عنا كل خير. ونشكركم أنتم زادة، ربي يبارك لك إن شاء الله. إنه فما برشا عبيد خاطر في البلاصة هذه في المنطقة هذه ما تعرفش اللي فما هوني فرع
1: القرآنية.
3: مرحبا بهم والله يبارك لك إن شاء الله، الله يجزيكم عنا كل خير.
1: شكرا، بارك الله فيك. وخلينا نقول شكرا اللي درسوا في هذا الفرع للمستوى نتاع الأخوات اللي قرأوا ولا التلامذة الصغار اللي قرأوا، بارك الله فيهم، إن شاء الله يجعل هذا في سجل حسناتهم. حبابنا الكرام، إلى نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه في فرع محلي جديد، في فرع جهوي جديد، في ولاية أخرى جديدة، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج. إلى ذلكم الحين، استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للجميع.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
5: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة من برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد الموافق للثلاثون من شهر إذن ذي القعدة 1447 هجري، والموافق كذلك ل 17 من شهر مايو 2026 ميلادي. اخترنا هذا الأحد في الحصة 67 بعد 600 في سنتها 13، ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في آخر يوم من شهر ذي القعدة. غدوة إن شاء الله يكون مبارك علينا شهر ذي الحجة، المفتتح متاعه غرة ذي الحجة. إذن اخترنا من المواضيع موضوع هام جدا، ربما مستجد عند برشا عباد لكنه قديم جديد نكتشفه من بعد، ألا وهو الحمض النووي البيئي أو الإي أديان، تحديد المفهوم ومجالات التطبيق. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة هيفا الهنتاتي، وهي أستاذة مساعدة بالتعليم العالي ونقطة الاتصال صحة واحدة بالبنك الوطني للجينات، اختصاصها بيوتكنولوجيا الحيوان، وحديث إذن كما قلنا في مفاهيم الحمض النووي البيئي ومجال التطبيق ومكانته في مقاربة المقاربة الشاملة صحة واحدة تقريبا. هذا الموضوع العام. سيدة هيفا مرحبا بك، أول مرة بحذا في برنامج منتدى البيئة، لكن رو برشا زملائك سبقوك وكانوا شرفوا وشرفونا إذن بالحضور وإنارة الرأي العام. مرحبا بك سيدة هيفا.
2: شكرا سي توفيق على هذه الدعوة الكريمة. صباح الخير لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الزيتونة.
1: مثالش، بارك الله فيك ونحييك بالمثل. إن شاء الله الفايدة تعم معاك اليوم، وكنا أحكينا في الأوف برشا أدعو المستمعين متاعنا لربما الإنصات اليوم، فما فايدة كبيرة برشا مع المستجد. كذلك باش يكون معانا في مداخلة هاتفية، ونحن نقترب تقريبا من يوم 22 مايو هو اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، باش يكون معنا سيد رضا العوني رئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور وممثل على المجتمع المدني، مداخلة حول قراءة في واقع التنوع البيولوجي في تونس مع اقتراب قلنا هذا التاريخ. كذلك باش يكون معنا في الافتتاح او الافتتاحيه في الفقره التاصيليه فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي حول موضوع علم الاجنه من خلال القران والسنه. هذايا تقريبا معنا بطبيعه الحال، ما ننساوش فقره الاخباريه القاره والهامه اللي فيها برشا اليوم، فما غزاره في الاخبار البيئيه، برشا انشطه، برشا احداث هامه وهامه جدا، اقعدوا معنا باش نجموا نتبعوها. هذا إذن معنا اليوم في دليلنا، دليل برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد. في الإخراج الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير وومضة تحسيسية.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟
2: زعما شنو السبب؟
1: استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة،
2: زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
3: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: نحافظ على نحلة باش الحياة تحلى. عودة مسمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفتي الكريمة السيدة هيفا فلنتاتي. قبل هذاك العادة في الافتتاحية عن الفقرة التأصيلية اللي أثاثها فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. موضوع اليوم هو علم الأجنة من خلال القرآن والسنة. نكتشف هالعلم اللي ربي سبحانه وتعالى خصه بآيات بينات وخصه بالذكر في القرآن الكريم. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذنا توفيق وضيفتك الكريمة، مرحبا بها وكل متابعينا ومستمعينا الكرام. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الحديث أخي توفيق عن علم الأجنة من خلال القرآن والسنة يظهر جانبا من جوانب عظمة هذا الدين الذي دعا الإنسان إلى التفكر في خلقه والتأمل في أطوار نشأته. نعم. ليزداد إيمانا بقدرة الله وحكمته، لأنه هذا يدخل حتى في إطار ما يسمى بالإعجاز كذلك العلمي.
4: نعم.
5: والقرآن الكريم لم يكتفي بدعوة الإنسان إلى الإيمان المجرد، بل وجهه إلى أن ينظر في أصل خلقه، فقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، الآيات. وقال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما.
4: نعم.
5: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
4: صدق الله.
5: سبحان الله. يعني هذه الآيات تبين بدقة مراحل تكون الجنين من النطفة إلى العلقة ثم المضغة إلى أن يصل الإنسان إلى صورته المكتملة. وهنا أخي توفيق توقف العلماء قديما وحديثا عند هذه الإشارات القرآنية لما فيها من دقة في وصف الأطوار الجنينية، خصوصا وأن هذه الحقائق لم تكن معروفة بالصورة التي كشفها العلم الحديث اليوم.
4: نعم.
5: وذلك إلا بعد تطور وسائل المشاهدة والفحص. فالسنة النبوية أيضا تحدثت عن مراحل خلق الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. يعني الحديث أخي توفيق يبين أن خلق الإنسان يمر بمراحل متدرجة، وأن الحياة الإنسانية لها حرمتها وقيمتها منذ البداية.
4: نعم.
5: ومن هنا فالإنسان يدعونا، يعني القوى أنه الدين يدعو إلى احترام الحياة الإنسانية وإلى العناية بالأم والعناية بالجنين وتوفير الظروف الصحية والنفسية المناسبة لسلامة الحمل والنمو السليم.
4: نعم.
5: وإذا كانت لم يعني نشوفوا العلم هذا علم الأجنة، هذا شنو يرسخ في نفوسنا أخويا توفيق؟ ثم ثلاثة أشياء مهمة. أول حاجة الإيمان بقدرة الله تعالى.
4: نعم.
5: يعني الإنسان اللي خلقه ربي عز وجل من نطفة ضعيفة ومن بعد تحول هالخلق المتقن هذايا، هالنطفة هذه اللي من بعدها ولا 70 ولا 80 ولا 90 كيلو ولا اللي هي، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى.
4: نعم.
5: في خلقه.
4: سبحان الله.
5: وكذلك الحاجة الثانية هي تعظيم قيمة الحياة الإنسانية. يعني الإسلام ما ينظرش للجنين على أنه شيء عابر، بل ينظر لأنه بداية حياة عند الحرمة والمكانة متاعها. مش ما نعتديوش على الأجنة بالإسقاط والإجهاض إلى غير ذلك أخوي توفيق.
4: نعم.
5: كذلك الحاجة الثالثة الدعوة إلى العلم والبحث.
4: نعم.
5: يعني القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى التفكر والتدبر، وهذا اللي خلى المسلمين عبر التاريخ يهتموا بالعلوم الطبية والبحث العلمي. واليوم مع تطور العلوم الحيوية والتقنيات الحديثة، ولا الإنسان يعني قادر على فهم جوانب دقيقة من عالم الخلق هذا.
4: أكيد.
5: وكل ما يتصل بالحمض النووي والبصمة الوراثية وغيرها من المجالات اللي تسهم في حفظ الصحة وفهم التنوع الحيوي. لكن الإسلام يذكرنا دائما بأن العلم ينبغي أن يكون في خدمة الإنسان والإصلاح، لا في خدمة الإفساد أو الاعتداء على الكرامة الإنسانية. وهذاك علاش من أعظم ما يستفيد الإنسان عندما يتأمل في خلق ربي عز وجل التواضع أمام عظمة الله. فالذي يعرف أصله ويتأمل مراحل ضعفه يبتعد عن الغرور والتكبر. يا إنسان أصلك نطفة. وذلك علاش ربي عز وجل يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم. الذي خلقك فسواك فعدلك, وفي قراءة فعدلك. فالقرآن والسنة دعوا الإنسان إلى أن يجمع بين الإيمان والعلم وبين التفكر والعمل, وأن يجعل من الاكتشافات العلمية وسيلة لزيادة الإيمان وخدمة الإنسانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا, وأن يجعل العلم سببا للخير والإصلاح. اللهم آمين يا رب العالمين.
4: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذه الإنارة وعلى هذه الإفادة. إن شاء الله كل مرة نأخذ في مقاربات هكذا تدل على إذن فائدة العلم, وتقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا هام برشا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ, حتى نلتقي في موضوع آخر. نستودعك الله الذي لا تضيع ودعه. شكرا جزيلا لك. نحن إذن في انتظار الفاصل باش ان شاء الله نفتح الحوار بعد الفاصل مع ضيفتنا السيدة والدكتورة هيفا الهنتاتي, اختصاص بيوتكنولوجيا الحيوان من بنك الجينات. فاصل ثم نعود.
6: قطرة ماء تعطيك الحياة, وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
4: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. إذن عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, كما سبق وقلنا باش نفتح الحوار مع السيدة هيفا الهنتاتي. نذكروا اللي تحقوا بينا في الإبان, موضوع اليوم هو الحمض النووي البيئي, تحديد المفهوم ومجالات التطبيق. مرحبا بك سيدة هيفا, ممنونين جدا أن نستقبل باحثة من بنك الجينات, المؤسسة اللي عندها وقع وموقع هام جدا في الخارطة, في خارطة المؤسسات اللي عندها بعد بحثي بعد علمي, واللي نفتخر بها حقيقة حتى على مستوى إفريقي وعلى مستوى دولي. إذن وأنت تمثلينها اليوم, زيدوا الرحب بيك ترحاب كما يقولوا معناها أقوى من العادة. يعطيك الصحة. به هات نبداو إذن باش نبسطوا المفاهيم قبل باش نحكيوا على الحمض النووي البيئي. علاش فما حمض نووي غير بيئي؟ هات نمشيو للمفهوم الأصلي متاع الحمض النووي باش خليك الكلمة.
7: شكرا سي توفيق. إذا احنا باش نحكيو على الحمض النووي البيئي, ولكن قبل ما نحكيو على الحمض النووي البيئي نحكيو على الحمض النووي.
4: أي.
7: شنو هو الحمض النووي؟ هو
4: أيوة.
7: الحمض النووي هو المادة اللي تحمل جميع المعلومات الوراثية.
4: أيوة.
7: شو معنى هالمعلومات الوراثية؟ صفات متاع الكائن الحي هذية. مثلا لون البشرة, لون العينين.
4: أيوة. هذية
7: كلها موجودة في الحمض النووي.
4: وين موجود الحمض النووي؟
7: موجود داخل الخلية.
4: بالضبط.
7: هو كما تفضل
4: فضيلة
7: الشيخ قال أنه الإنسان يتكون من نطفة, هي من خلية.
4: بالضبط.
7: الخلية هذية موجود فيها الحمض النووي. الحمض بالضبط. النووي هذية منين جاي؟ هو جاي سلسلة من الأب وسلسلة من الأم.
4: بالضبط.
7: خلية واحدة
4: لكن الإكس والإيجريك اللي يعرفوهم اللي قراوا على القيلة الجينيتيك.
7: بالضبط. ثم مش تتقسم, وكما تفضل فضيلة الشيخ باش يتكون الكائن الحي كاملا, معناها مش تتقسم عديد المرات عديد المرات حتى لين يتكون الكائن الحي. إذا مش يكون نفسه الحمض النووي الموجود في الخلية الأولى هو نفسه الموجود في جميع الخلايا.
4: بالضبط.
7: هذا هو الحمض النووي. طول الحمض النووي البيئي.
4: بالضبط.
7: شنو به الحمض النووي؟ أنا باش ناخو عينة من الحمض النووي باش نجم نستخرج الحمض النووي من كائن حي, شنو لازمني نعمل؟ لازمني ناخذ عينة بيولوجية.
4: إيش معنى
7: عينة بيولوجية؟ معناها أنا نجي ناخو الدم, نجي ناخو ريشة مثلا إذا كان طائر, نجي ناخو
4: قطرة ماء مثلا.
7: أنسجة. بالضبط. أنسجة. لا قطرة ماء مش من الكائن.
4: ميوسكل. نعرف
7: أي من الكائن الحي ناخذ أنا عينة بيولوجية.
4: نعم.
7: العينة البيولوجية ذيك ثم بروتوكول نستخرج منه الحمض النووي.
4: بالضبط.
7: ألا هو معمول به والمعروف هذايا معناها خدمة روتينية نخدموها. طوى الحمض النووي البيئي شنو؟ شو الفرق ما بين الحمض النووي والحمض النووي البيئي؟
4: نعم
7: به احنا في بيئة معينة. علاش هو حمض نووي بيئي؟ احنا في بيئة معينة
4: في مجال مساحة
7: في مساحة بيئية. مش يمر الحيوان الأول، مش يمر النمر، مش يخلي قطرة الدم ذيك متاعه، ولا مش يخلي
4: شعرة من شعرات
7: بصمة وراثية. احنا نقوله بصمة وراثية.
4: نعم.
7: مش يمر بعده الفيل. كيف كيف مش يخلي عينة بيولوجية.
4: نعم.
7: مش يمر طائر. هو مش يمشي الطائر، اما مش يخلي البصمة الوراثية متاعه عينة بيولوجية
4: ريشة
7: منه.
4: ريشة مثلا.
7: ريشة مثلا.
4: نعم.
7: به أنا توا مش نمشي للبيئة هذيك ومش ناخو عينة من التراب. إذا كان أنا كنت في بيئة فيها التراب، إذا كان أنا كنت في البحر مش ناخو عينة من الماء،
4: من الماء.
7: ماء البحر.
4: نعم. واضح.
7: أنا توا الفيل والنمر والطائر الكل مشي وما همش قدامي، مش ناخذ منهم عينة بيولوجية كما مستانسة نعمل،
4: يخليه الأثر متاحهم،
7: ولكن خليه البصمة الوراثية متاحهم، خليه العينات البيولوجية متاحهم.
4: بالضبط.
7: في البيئة هذيك.
4: نعم.
7: أنا طبعا مش نجي ناخو عينة من التراب وإلا عينة من الماء نهزها ونحللها في المخبر باش نستخرج الحمض النووي البيئي.
4: معناها هو روتين لكن بطريقة أخرى، معناها ما هوش طريقة من معناها ناخده من الكائن الحي ذاك تفهمنا فيه، هو الحمض النووي العادي.
7: صحيح.
4: عزله ولا استخراجه بطريقة بروتوكول عادي. الحمض النووي البيئي هو المستخرج من البيئة كما قلت، من البصمات الوراثية وقت اللي الحيوان يبدأ مش قدامنا.
7: صحيح. هذا هي توا طريقة مبتكرة وطريقة حديثة.
4: نعم.
7: به أنا خذيت العينة هذيك وهزيتها معايا للمخبر.
4: نعم.
7: به باش نستخرج الحمض النووي بالبروتوكول استخراج الحمض النووي، ولكن نعم. هوني شنو الفرق؟ الفرق أنه مش يكون عندي حمض النووي متاع جميع الحيوانات وجميع الكائنات الحية اللي تواجدوا في البيئة هذيك.
4: ممتاز.
7: وهوني عندي زوز طرق باش نعرف كيفاش انا نعرف الحمض النووي هذاك لشكون ينتمي، اي حيوان ينتمي.
4: بالضبط.
7: عندي الطريقه الاولى. اذا كان انا نلوج في كائن حي معين، نعرف انا على شنو نلوج. مثلا سلحفات بحريه مهدده بالانقراض، ما نعرفش هي موجوده في البحر هذاك ولا مش موجوده.
4: نعم.
7: ولكن انا نعرف روحي قاعده لوج على السلحفات البحريه هذيك المهدده بالانقراض. نستخرج الحمض النووي اللي هو مش يكون فيه خليط من الحمض النووي اللي يسمى بول دو جين، يعني الحمض النووي متاع جميع الكائنات اللي مرت بالبيئة هذيك.
4: بالبيئة هذيك
7: مش نستخرج الحمض النووي
4: خليط، يعني نحكيه على خليط متاع أحماض. نعم.
7: بالضبط. مش نستخرج الحمض النووي هذيك. وثم طريقة تسمى بالسياغ أنتون غيال، تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الحقيقي.
4: هذا صعيب شوية دكتورة الحق، نبسطوه ميسادش
7: على خاطر احنا الحمض النووي كان خرجوه. مش ندرسوا الحمض النووي كامل.
4: بالضبط.
7: احنا مش ندرسوا قطعة من الحمض النووي، خاطر الحمض النووي كبير برشا.
4: اللي هو اللي هي سيكونس قولوا لها انتوما.
7: احنا مش ناخذوا
4: جزء
7: من الحمض النووي ومش نضخموه.
4: نعم.
7: باش نجمو نشوفوه.
4: نعم.
7: دونك نضخموه بالطريقة هذه.
4: بالضبط.
7: تفاعل البوليميراز المتسلسل.
4: واضح.
7: كي نضخموه احنا وقتها شنو مش ناخذه احنا؟ الجزء هذاك اللي نعرفوه هو موجود عند السلحفات البحرية.
4: اي.
7: نعملوا ما يسمى بالمسبار الجيني.
4: نعم.
7: المسبار الجيني هو صوت. المسبار الجيني فيها أشعة. في عملية التضخيم هذه متاع الحمض النووي، وكان المسبار الجيني هذا القاء شطره. احنا ما هو تورج نرجع لفضيلة الشيخ قال الخلية الأولى، الخلية الأولى ما هو قلنا احنا ثم سلسلة من الأب وسلسلة من الأب من الأم.
4: بالضبط.
7: سلسلتين هكا مقابلين بعضهم. إذا كان المسبار نجم يقابل سلسلة منهم، إذا
4: يضمهم لبعضهم،
7: يضمهم لبعضهم
4: وتكتمل.
7: إذا كان عطانا الإشعاع هذاك معناها راهو ثم الحمض النووي هذاك متاع السلحفات البحرية المهددة بالانقراض.
4: طريقة المسبار ممتازة جدا.
7: إذا كان ما لقيناش الإشعاع هذاك معناها السلحفات مش موجودة.
4: مش موجودة. نعم.
7: توا في الطريقة الثانية كي نبداو احنا ما نعرفوش البيئة هذيك شنو الكائنات الحية الموجودة بها، شنو مش يصير؟ لازمنا نفرزو توا خاطر احنا عنا الحمض النووي متاع جميع الكائنات. خليط.
4: نعم.
7: اذا لازمنا نفرزو الحمض النووي هذايا. كيفاش باش نعملو؟ نستعملو طريقة تسمى ميتاجينوميك.
4: إيش معنى هالميتاجينوميك؟ ميتاجينوميك
7: احنا مش نستخرجوا الحمض النووي الكل ونبداو نفرزوا. كيفاش نفرزوا؟ عندنا قاعدة بيانات عالمية.
4: هذا هو الهام.
7: وهذه هي
4: طريقة معناها بالمقارنة.
7: بالمقارنة ولكنها عملية تتطلب برشا معناها معلومات في مادة البيو انفورماتيك بيو اعلامية اللي هي معناها تمكنك باش تقارن الحمض النووي هذايا بقاعدة البيانات العالمية.
4: عملية ضخمة جدا.
7: ضخمة جدا وتخرج لك الكائنات الموجودة في البيئة هذه وبذلك نجم نرصد التنوع البيولوجي الموجود في البيئة هذيك.
4: نعم.
7: والطريقة ذي تسهل لنا برشا العملية على خاطر راه مش ديما أنت الحيوان تنجم تاخذ منه عينة
4: ولا ترى ولا موجود ولا يبدأ حيوان نادر ما يظهرش ديما.
7: حيوان نادر حيوان مفترس معناه احنا الحيوان المفترس تستعملوا دي فليشات مبنجة.
4: نعم.
7: باش تنجم تاخذ منه
4: بالضبط.
7: عينة بيولوجية
4: قبل وبعد تاخذ منه العينة وبعد خليه.
7: صعيبة برشا. صعيبة. نعم. برشا العملية وبالحمض النووي البيئي تسهيل برشا العملية معناها انت تاخذ عينة من البيئة اللي مر منها الحيوان.
4: ممتاز جدا. وقت اللي نحكي وتوا على هالطرق هذية معناها هذية ممكنة في تونس لأن نسمعوا فما برشا حاجات كنا نرسلهم البرة باش يتعملوا في مخابر خارج الوطن. هل هذوما ممكنين؟ وكنا حكينا في الأوف نحبك توصلها المعلومة هذه باش يفهموها التوانسة الكل. يا أخي كل شيء نعملوه في مخابر البرة ولا نجموا عنا كفاءاتنا وعنا بالإمكانيات اللي عنا نجموا عن نجموا معناه ننجزوا مثل هكذا أعمال كما المسبار هذا الجيني أو الميتاجينوميك هذا. يعني
7: احنا اثبتنا يوم 3 فيفري الفارط ان هي العمليه ممكنه في تونس.
4: نعم. وسيادتك انت اشرفت عليها بيدك. وهذا يحتسب لك وللتوانسه الكل بطبيعه الحال ولبنك الجينات.
7: هو كان يوم اعلامي نظمناه فيه ورشه تطبيقيه نظمته الاداره العامه للبيئه وجوده الحياه بوزاره البيئه.
4: نعم.
7: بما انه البنك الوطني للجينات هو مؤسسه تحت اشراف وزاره البيئه وقع احتضانه في البنك الوطني للجينات وقمنا بورشه اثبتنا ان العمليه هذه ممكنه واثبتنا ان احنا وصلنا النتائج في تقنيه الحمض النووي البيئي.
4: معناها توا باش نربحوا برشا وقت باش نربحوا برشا فلوس وممكن زادا ندخلوا بها معناها تجم تكون هذه سبب في معناها ايجاد موارد هكا ولا باش نحكيوا بعد على الفائده وعلى مجال التطبيق.
7: بالطبيعه هي ثم هي عديد المجالات اللي نجموا نستغلوا فيها الحمض النووي البيئي. وبالطبيعه هي المعلومه الجينيه هذيك عندها قيمه علميه وقيمه اقتصاديه.
4: نعم. به باش نزيدوا ندقوا شويه اكثر باش الناس تفهم توا نحكيوا على الاحماض النوويه هي حامله لمعلومات حامله ل كما قلنا تهم اللون تهم معناها كيفاش نجم في تحديد على قليل النوع وانت مختصه في علم يعني الميكروبيولوجي انيمال كيفاش نجموا نعرفوا اللي صحيح مر حيوان من غاديكا خاطر فما حاجه هامه اللي ربما يلزمنا نقولوها اللي راهو عندها وقت حياه معين وقت اللي نعتمدوا هذا معناه باش ما نكونوش باش نفسروا للمستمعين معناها عندها وقت معين هكا ولا البريز هذه او ليشانتيوناج
7: هي الخليه عندها وقت
4: مدة
7: معين
4: معناه.
7: مده حياه وانت والبيئه اللي انت فيها اذا كان في الثلج بالطبيعه مش تكون الحفظ نتاعها اطول من انت تكون في بيئه تحت الشمس.
4: بالضبط.
7: احنا نقولوا في البيبليوغرافي يقول لك اون فوتو ريسونت معناها صوره حديثه
4: حديث العهد.
7: صحيح. تنجم تكون نهارين تنجم تكون شهر.
4: صحيحه معناها.
7: صحيح. ولكن هي صوره حديثه لما يوجد في البيئه هذيك.
4: نعم. راهو حتى في برشا توا الناس يسمعوا فينا فما برشا عينات يلقاو مثلا مدفونين في الانهار الجليديه ولا في الجلاسيير ولا نحكيوا على الماموث نحكيوا على بعض حاجات متجمده معناها كائنات حيه متجمده ينجموا ياخذوا منهم الحمض النووي هذا.
7: او قلت لك انت والبيئه اللي فيها.
4: نعم.
7: اذا كان البيئه مكنتك باش تحافظ على الحمض النووي هذايا تنجم تاخذ الحمض النووي. هي احنا ديما نقولوا صوره حديثه معناها راهو ثم حاجات اذا كان معناها ترجع نهارين اسبوع.
4: فهمتك. معناها مده معينه. باهي جميل جدا. هذا نخلطوا توا لي ربما اهم فهمنا توا حددنا المفاهيم فرقنا بين الحمض النووي العادي والحمض النووي البيئي اللي هو مفهوم معناها انت قلت موجود معناها هو قديم حديث, لكن التقنيات هي تقنية من التقنيات, لكن كيفاش انت توظفها باش تخلط له, هذاك هو الفرق معناها البروتوكول نتاع استعماله.
7: صحيح.
4: وهذا اللي خلطته له تقريبا واللي قدمته في 22 فيفري
7: 3 فيفري
4: 3 فيفري سامحني نعم. يوم 3 فيفري هذا اللي صار
7: نعم.
4: بالضبط نعم. اذا معناها نقولوا مؤسساتنا تو خلي نزيدوا نفهموا شويه المؤسسات اللي عندنا واللي تعتمد البيوتكنولوجيا مثلا مراكز البحث في البيوتكنولوجيا اللي عندها الامكانيات او الحد الادنى من الامكانيات معناها تنجم معناها ينجم يكونوا بروتوكول في حاجات اخرى معناها توظيفك التكنولوجيا او البيوتكنولوجيا هذيك لي معناها للسير في انجاز بروتوكولات اخرى بحثية بطبيعة الحال.
7: بطبيعة هو كيكون عندك تكوين في الهندسة البيولوجية أنت تنجم تستعمل التقنيات هذيك الأساسية باش تطور البروتوكول جديد.
4: نعم.
7: ولكن هذا وين يجي الإضافة
4: لأبلو فالو اللي يعطيها الكفاءة التونسية. أنا أقول لكم من نجم كان نقول لكم يعطيكم الصحة ويعطي صحة لكل تونسي وسيادتك ربما يتمثل المرأة الباحثة ما نحبش خص المرأة حتى من الصنف الرجالي كل إنسان ماشي في الثنية هذية نقول له كان يعطيك صحة تقليل الكلفة استعمال العقل والكفاءة التونسية هو اللي خلينا نحقوا الإضافة وإن كان قبل معناها كانت تطلب برشا مجهود وبرشا وقت وبرشا إمكانيات سواء إمكانيات لوجستية وإمكانيات مادية حتى الفلوس. خلينا نمشي توا فيما بقي تقريبا من 6 دقائق باش نبدأ ونحكي على الأقل على مجال استعمال البروتوكول هذا. نعم
7: البروتوكول هذا نجم نستعملوه في عديد
4: بالأمثلة مش تعطينا أمثلة
7: في عديد المجالات. هو تقنية احنا التقنية نجم نوظفوها
4: نطوروها معناها
7: وين ما نحبوا احنا.
4: أيوة.
7: اولا نجم نستعملوها لرصد التنوع البيولوجي
4: واللي هو
7: وتعرف اهمية رصد التنوع البيولوجي. هو كل كائن حي كل دابة في الارض عندها اهميتها في التوازن البيئي.
4: نعم.
7: نجم نستعملوها لتنفيذ أهداف وغايات مثلا الإطار كومين موغيال للتنوع البيولوجي.
4: نعم.
7: الإطار العالمي كومين موغيال الغاية 4 مثلا. الغاية 4 شنية هي؟ هي إعادة توطين الأصناف المهددة بالانقراض.
4: نعم ممتاز.
7: احنا كي نلقاو السلحفات البحرية اللي حكينا عليها في البحر هذا
4: نعم.
7: مش نعاود ونوطنوها ونرجعوها معناها للبيئة هذيك وهكذا نحميوها من الانقراض.
4: نعم ممتاز.
7: كذلك الغاية 6 الغاية 6 شنية هي ليزيسبيس اكزوجين انفايسون الأصناف الدخيلة الغازية. الأصناف الدخيلة الغازية ذي تشكل خطر كبير على البيئة على خاطر هي تجي وتاخذ بلاصة الكائنات الحية الأخرى.
4: نعم.
7: إذن مش يصير لنا انجراف جيني للكائنات الحية ألا أصلها موجودة في البيئة هذيك.
4: خلنا نفهموها الانجراف الجيني كيفاش. هذه كائن غازي معناها توا معناها المستمع والمشاهدة العادي فما يقول لك كائن غازي معناها بالشكل اللي الأخرين هكا هو. هي أعمق ربما أعمق من هكا إذا كان ناخذوها من الجانب الجيني هكا ولا
7: بالطبيعة.
4: أنت حكيت على انجراف جيني مش نحن الراو بالعين مجرد الراو النوع لكن ما خفية كان أعظم هكا ولا
7: بالضبط.
4: كيف
7: على خاطر هي الكائنات الحية على أصلها موجودة في البيئة هذيك تحمل عديد الجينات. وكل ما يكون عندك أكثر جينات متنوعة كل ما تكون صامدة أمام التغيرات المناخية كل ما تكون صامدة أمام الأمراض. أنت كتجي الصنف هذايا الغازي وينحيها مش يقعد لنا كان الجين متاع الصنف الغازي.
4: الصنف الغازي نعم.
7: إذن مش يكون ثم مشكل في
4: اختلال التوازن البيئي.
7: نعم. اختلال التوازن البيئي.
4: نعم ممتاز برشا. هذا مجال. نعم.
7: ثم حاجة مهمة جدا التسلسل هذية المعلومة متاع التسلسل الجيني عندها قيمة علمية واقتصادية كبيرة. نجمو نستعملوها في الصناعات الغذائية نجمو نستعملوها في صناعات الأدوية.
4: أيوة.
7: وأحنا قمنا بمسار يتسمى مسار بروتوكول ناغويا ألا هو متعلق بالغاية 13 من الإطار العالمي كومين موغيال ألا هو حول النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتجة عنها.
4: أيوة.
7: على خاطر هذيك التسلسل هذيك عنده قيمة اقتصادية. إذن أحنا نجم نتبادلوه في إطار بروتوكول ناغويا ويكون مصدر للتمويل التمويل للتمويل الوطني.
4: الوطني ممتاز جدا.
7: هو الغاية 13 هي الهدف متاعها هي سيادة الدول على مواردها الجينية.
4: الجينية. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، برشا يتبعوا فينا. نحب نحيي السيدة فرح بوعلي، نحب نحيي السيدة مسعودة قمري، نحب نحيي السيدة مصباح بوزميطة، يتبعوا فينا تقريبا من أول الحصة ذو مع القيلة اللي خرجونا على صفحة. شكرا جزيلا لكم حسن المتابعة والاهتمام. نمشيوا إلى فاصل، نمشيوا إلى هاتف نمشيوا إلى هاتف حاضر. عنا الهاتف حاضر السيد رضا العوني رئيس الجمعية التونسية لعوم الطيور. نمشيوا إلى الهاتف. ألو السلام عليكم.
8: ألو السلام عليكم، أهلا بك.
4: مرحبا بك يا سيدي. يا سيدي بارك الله فيك، مرحبا. من عرفش كنت تسمع في الحوار متعمقين برشا في التنوع البيولوجي، أما على المستوى الجيني وخذينا مثال السلحفاة البحرية. خلي توا نمشيو للبرية معاك أنت، وباش نحكيو قراءتك وقراءة المجتمع المدني لواقع التنوع البيولوجي. نعرف لسيادتك رئيس الجمعية التونسية لعوم الطيور، كذلك أنت رحال بامتياز اختصاصات في الزواحف، اختصاصات في الطيور، إذا عندك فكرة كبيرة على التنوع البيولوجي مع اقتراب اليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي وافق يوم 22 ماي. شنو تنجم تقول في الإطار هذايا؟ سيريضا لك الكلمة.
8: يعيش التفيق في الصحة وتحية طيبة للجميع. داي جيست بس نوضح حاجة، كيما نقولوا تنوع بيولوجي فما برشا عباد على خاطر يظنوا إن الحكاية تتعلق بالحيوانات والنباتات معناتها، لكن هي في الحقيقة التنوع البيولوجي حاجة كبيرة برشا. فهمتني؟ الموضوع أوسع من هكا برشا. التنوع البيولوجي يعني كائنات حية تعيش معنا في الدار، في الطبيعة، في البحر، في المناطق الرطبة، معناتها في البيئات تقريبا الكلها.
4: نعم.
8: حتى البيئات الصغيرة اللي عندنا حتى في المنزل.
4: نعم.
8: دونك وانت كما تعرف احنا تونس بلاد صغيرة فرافور للبلدان المجاورة اللي عندنا احنا في تونس.
4: نعم.
8: لكن عندها ثروات طبيعية ومهمة ومتنوعة، من الشمال متاحة اللي هو الشمال الأخضر حتى الجنوب متاحة اللي هو
4: صحراء.
8: نعم. نلقاو برشا أنواع من النباتات والحيوانات اللي بعضها ما تطلقاش حتى في المنظومات القريبة، معناتها بريسك المنظومات كل منظومة ما تشبه المنظومة أخرى. فهمتني؟ عندنا في تونس وهذا تنوع معناتها في البحر الابيض
4: المتوسط،
8: خاصه البحر الابيض المتوسط بالنسبه لبلادنا. فهمتني؟ الغابات نتاعنا اللي هي تعج بالتنوع البيولوجي، غابات عندرام، غابات الفلين والزان وكل شيء، نزيدو نهبط نمشيو للكهف، نمشيو للقصرين، نمشيو للصحراء. دونك في كل منظومه تقريبا فما حياه.
4: نعم.
8: فما حياه معناتها كبيره برشا. فهمتني؟ وفيها تنوع بيولوجي سواء كان من النباتات، من الكائنات الحية، من الحيوانات،
4: بالطيور، من الزواحف، من الحشرات، حتى الكائنات المجهرية.
8: حتى نعم حتى الكائنات المجهرية هي بالطبع تعتبر من المنظومة
4: من التنوع البيولوجي. نعم.
8: خاصة عندنا احنا عندنا مناطق اللي هي في تونس راهي مناطق راهي معروفة عن النطاق العالمي.
4: نعم.
8: نقولوا مثال، ناخذ مثل صغير، مثل زمبرة. زمبرة تحتوي على 80% من الطيور جالم الماء. هذا 80% من الطيور العالم يعيشوا في زمبرة. عليه
4: سبحان الله. نعم.
8: وكان مش من نقاوة معناتها المنظومة
4: البيئية اللي كنا نحكيوا عليها.
8: نعم. مش تجيش الطيور هذه، صحيح ولا لا؟
4: نعم صحيح.
8: ناخذ خليج قابس، خليج قابس المعروف في البحر الأبيض المتوسط، وكان ما جاش مثل التنوع فيه معناتها الماء فيه وكل طب معناتها المستويات نتاع المياه معناتها من
4: الخفضة بالضبط المتوسطة بالضبط، والمد والجزر. نعم.
8: والمد اللي باش تجلب مئات، مع نقولوا مئات معناتها بعض المئات نتاع الالاف من الطيور المشتية في تونس.
4: نعم.
8: اذا كان ما نحافظوش عليهم هذوما دونك نهار اخر راهم باش برشا طيور باش كيما صار المدة الأخيرة معناتها نتاع الجفاف برشا طيور تقريبا
4: ما رجعتش
8: تتلوث على أماكن أخرى،
4: وثم نفوق كذلك أي إلى آخره. نعم.
8: بالطبيعة ثم نفوق يصير ثم نفوق معناتها تدهور الحالة، هي بالطبيعة تدهور الحالة لو جراء معناتها اللي صار الأعوام الأخيرة الجفاف، واللي هو يعتبر معناتها داخل المنظومة.
4: أكيد.
8: هو حاجة معناتها
4: حاجة طبيعية. نعم.
8: حاجة طبيعية تغيرت المناخ. كل قاعدين نلاحظوا معناتها في السنة ولا فكتر اشتاء نقص الجفاف ولا يتعاود البريسك كل عام فهمتني، حاجات هذه بالطبيعة مش تأثر بصفة مباشرة ولا غير مباشرة،
4: غير مباشرة
8: على
4: نعم.
8: الحيوانات والنباتات فهمتني. لكن احنا اي في توفيق
4: معناه حسب رأيك انت وانت تقريبا معناها المنظومة الجزرية تعرفها، الشمال الغربي تعرفه، تبع في الطيور، تبع في الزواحف، تبع في عديد إذن الأنواع والأصناف، شنو تنجم تقول هل بالحق اليوم التنوع البيولوجي في تونس يعيش تهديدات ويزمنا نطمنه كذلك إذا كان معناها واقعيا معناها شنو نجم نقوله فهل المنظومات البيئية اللي هي الحاضنة تاع التنوع البيولوجي؟
8: إيه توفيق، ما إحنا باش نحاول ما نكونوش سلبيين بس.
4: لا أكيد يعطيك الصحة هاي ميسالش.
8: إحنا أنا ديما نحب نعطي السلبيات لكن ثم الإيجابيات راهو فهمتني. إيه يعني مش نمشي للسلبيات، السلبيات هو راهو صحيح إحنا بلادنا توقع تمر معناتها بفترة ما هي أنا مانيش راضي عليها وحتى كل الشعب دارني مش راضي عليه. اللي هو مشكلة التلوث
4: نعم.
8: سواء كان في البحر ولا في الهواء ولا في
4: برا وجوا وبحرا نعم
8: جوا وبحرا فهمت كيفاش. كما نشوفوا اليوم برشا شواطئ واحنا داخلين على صيف، شواطئ ومناطق معناتها طبيعية وليت مهددة معناتها بكثرة التلوث اللي متواجدة فيها، وهذا ما يخرجش علينا معناتها فهمتني. بصراحة نحبوا ما نقولوش إلى جانب راهو التلوث هذا البلاستيك وكل شيء، راهو فما حاجات أخرى إذا مقابلتها معناتها كيما نشوفوا كيما الصيد العشوائي
4: أكيد
8: قسام الجر
4: الصيد الجاري صحيح
8: الرعي المفرز زاد راهو كبيرة يزمنا نعاودوا وننظروا معناتها نظرة استراتيجية معناتها القدام كبيرة في الحكايات هذه باش ما نهدوش بالانقراض العدد الكبير من الحيوانات نتاعنا والطيور والبرشة حاجات ناخذنا على معناتها باش ناخذ حاجة كيتا برشة معناتها في النطاق هذا سيرتو في الصيد الجائر والرعي المفرط. انا طول الشعب معناتها المواطن الكل يقول شبيل على معناتها الخنزير قاعد يتكسر بصفة غريبة
4: اكيد وراو ولينا راهو فيه في الصفحات الاجتماعية اي
8: يعطيك الصحة والصفحات الاجتماعية ما
4: تصور
8: معناتها في حد سيد تصور وتبعث
4: تصور نتيجة هذيك تصور في النتيجة هي
8: يعطيك الصحة. راي هذه مؤشرات ومؤشرات راي نقولوا راي سلبية قايبة عليه على خاطر راهو ما دام تكسر الخنزير بالصفة هذه
4: داخل المناطق الحضارية مش الحاضنة نتاعو اي طبيعية
8: يعطيك الصحة الحضارية وخارج المناطق الطبيعية راو فما مشكلة عنا مشكلة
4: فما إخلال نعم
8: خلل فما خلل لهذا بيئي خلل في التوازن البيئي. احنا اليوم رانا عنا خلل
4: نعم
8: ننظر له كباحثين يزم معناتها البحوث تتضافر الناس الكل من باحثين
4: نشوفوا الأسباب أكيد أكيد أكيد
8: الأسباب

0: هذا المؤثر البسيط هذا، حتى على مستوى إدارة، حتى على مستوى واحد، فما الإدارة ربما قائمة في بعض الأحيان، لكن زاد الناس اللي تعيش داخل، عندنا تقريبا 1,000,000 متساكن يسكنوا داخل المناطق الغابية والأحراج إلى آخره، هذوما زاد يلزم تقع العناية بهم ويلزم معناها ردوا بالنا بالقدا. حسيلو يعطيك الصحة سي نضال عوني، يعطيتنا فكرة وإن كان فيها
1: وأنا كانت مبسطة قليل.
0: لا لا لا ممتاز، لا لا لا يعطيك الصحة. قراءة أنت ذكرت لنا الرعي الجائر والصيد البراكوناج، هذا الصيد العشوائي راهو هام برشا، على الأقل نحطوا أصبعنا ونوصل للتونسي زوز أسباب علاوة على الجفاف اللي ذكرته، اللي هي معناها ربما أمر طبيعي جدا، لابد من الناس كل تفيق شوية ونقصوا من التلوث. أسبوع من الأسابيع حكينا مع السيد دبار نحن على معناها التوجه المناطق دي والمشاهد الجميلة جدا كما وادي زيتون، كما شلالات عين مازر إلى آخره، فما مناطق جميلة جدا لكن بالضغط البشري تصبح مهددة، ونحن لابد من إطلاق صيحة فزع باش نحسوا التونسي وبرامجنا راهي الإذاعية هذه تحسيسية بالأساس باش نخرجوا من هالعنق الزجاجة اللي قعدنا بين أخذ ورد. يلزم التونسي لهم يرتقي إلى مستوى وعي باش يحافظ على المنظومات البيئية الهشة والمهددة. شكرا جزيلا لك.
1: توفيق.
0: توفيق.
1: يلزمنا نعرف رأي، يلزمنا نعرف رأي، المسؤولية مش مسؤولية الدولة بركة.
0: لا لا لا لا جماعية، المسؤولية جماعية. نعم.
1: الجميع هذه نحطه على الكلمة مسؤولية الجميع، كل واحد يحاول يعمل باللي يقدر عليه من الطرف نتاعه باش نحافظ على الطبيعة نتاعنا الأجيال القادمة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي نضال.
1: في خير.
0: الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله مفهومك ربي، إن شاء الله نوصلوا نخموا في هذايا وفي الأجيال القادمة بهذا. إذا بهذه الدعوة وبهذا النداء من عندك سي رضا نختم معاك على املي ان تكون بحذانا سي رضا، رانا نحبوك تجي بحذانا للاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله في القريب
1: الفرصه ان شاء الله نكون بحذاك.
0: مرحبا بك يا خويا، تحل اهلا وتزور سهلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك سي رضا. على نواصلوا اذا الحوار مع فما سؤال جانا توا على الصفحه من عند سي محمد علي البريكي، يقول هل يمكن يوما ان نستعمل تقنية الحمض النووي البيئي في تونس لمراقبة جودة المياه الشواطئ والسدود والكشف مبكر عن نفوق الأسماك والتلوث البحري خاصة مع تزايد الضغوط البيئية والتغيرات المناخية؟ نعم
2: بطبيعة قلت لك هو النجم نستعملوها التقنية دي في عديد المجالات، منها المياه
0: أي؟
2: أي المياه معناها مياه الصرف الصحي مثلا نشوفوا فماشي بكتيريا فماشي جراثيم فماشي فطريات فماشي طفيليات، هي تمكننا معناها باش نلقاو البكتيريا المتسببة في الأمراض.
0: نعم.
2: في البيئة هذه.
0: نعم.
2: وبذلك ناخذ الإجراءات اللازمة باش باش ناخذوا معناها اجراءات باش ما نوصلوش للمرض هذاك.
0: بالضبط، معناها هو الاستباقه والانذار الوقايه والانذار المبكر هام جدا. بالضبط. معناها ممكن هذا ممكن. نعم في عديد المجالات.
2: بالطبيعة.
0: نعم به حكينا معناها قعدنا نحن تحكيتي على معلومه التسلسل الجيني قلت لي هامه جدا اقتصادية، وحكيتي على تبادل عاود ذكرنا بهذا باش نفهموا نحن هالاتفاقيات العالمية على ايش صارت ونتصورها جديدة حديثة هذه، معناها كيف نحكيه على ناغويا ولا
2: هي الاتفاقية التنوع البيولوجي هي صادقت عليها تونس منذ سنة 1993، ولكن بعد ذلك صارت تفكير آخر وثم
0: تنقيح مثلا ولا إضافات.
2: إضافات كما بروتوكول كارتاجينا وإلا بروتوكول ناغويا. بروتوكول ناغويا هو اللي يخص تبادل الموارد الوراثية. علاش؟ على خاطر
0: بين البلدان. نعم نحكي
2: أي بين البلدان على خاطر المعلومة الجينية كما قلت لك عندها أهمية كبيرة في الصناعات الغذائية. وإلا احنا قبل مش في بالنا الا احنا ما نجمو ناخذوا المعلومه الجينيه ذيك كان كي ناخذوا البذره نمشيو نزرعوها لبرا.
0: واضح.
2: والا كي نهزوا الحيوان الكله هذاك كان قبل. ولكن توا بالتقنيات الحديثه
0: بالاي هذا بال بال
2: بالتقنيات التسلسل الجيني.
0: التسلسل الجيني واضح.
2: انت كي تاخذ التسلسل الجيني هذيك تنجم تاخذ القطعه هذيك وتحطها في كائن حي اخر وتستخرج منها الصفة اللي انت حاجتك بها.
0: فهم.
2: إذن هي البروتوكول ناغويا

0: خويا خمم في الحاجة هذه قبل ما نوصلوا لها.
1: سبحان الله. نعم أي. نعم معناه استباق.
0: استباق. وإحنا توا ذيك كي ناخذوا التسلسل الجيني لازمنا نحميوه، وهذه هي ما يسمى بسيادة الدول على مواردها الجينية.
1: نعم ممتاز برشا، باش ما يقعش زادة السطو عليها. وهذه معناها فيه تقنيات المحافظة، معناها باش تعرفوا معناها تتهز ما تتهزش، ولا بالتسلسل تجمو تعرفوا اللي هي مثلا جاية من كائن حي تونسي مثلا انديميك، معناها اون سبيس انديميك، معناها
0: اي ما احنا نحافظوا على السلسلة هذه من الاول نسجلوها ونعرفوا
1: تتسجل بالضبط
0: تتسجل ونعرفوا التسلسل نتاع الكائن الحي نتاعنا احنا.
1: نعم به. كيفاش اذا كيف اذا كان ناخذوا في المجال الاقتصادي قلنا ينجم تكون معناها اسباب من اسباب هذا نتاع تدخيل فلوس كما كنت تحكي انت توا، لكن كيفاش نجموا نتعمقوا في معناها الجانب هذا، كيفاش نجموا المجال نتاع كما كان يذكر سي محمد علي البريكي اظن كيفاش نجموا نوظفوه مثلا ناخذوا في المجال الصحي تو،
0: ناخذوا
1: في مجال صحة واحدة اللي انت تو نقطة اتصال وطنية،
0: مش الوطنية
1: نقطة اتصال بعفوا
0: بالبنك الوطني
1: بالبنك
0: الجينات.
1: الوطني الجينات
0: على خاطر هي وزارة البيئة كانت أدرجت مسار الصحة الواحدة في سياساتها البيئية
1: بالضبط.
0: وأول حاجة قامت بها أنها عينت ممثل
1: في كل مؤسسة
0: في كل مؤسسة
1: تابعة
0: ترجع بالنظر لوزارة
1: ممتاز.
0: البيئة
1: هات ناخذوا ملا صحة واحدة، كيفاش يمكن استغلال هذا في الصحة الواحدة، وكنا حكينا شوية هذا في الأوف باش نبسطوه نبدأه في ثلاثة دقائق وبعد نرجع نكمل
0: به. هو من أهم أهداف مسار الصحة الواحدة شنو هو؟ أنه أول حاجة نكونوا مقتنعين أنه صحة الحيوان وصحة الإنسان وصحة النظم البيئية مربوطين ببعضهم، وثاني حاجة أن نكونوا نستبقوا الأمراض، ما نوصلوش لين نمرضوا بالمرض هذاك باش نقعدوا نداويه.
1: نعم.
0: لا احنا نقوموا بالوقاية.
1: نعم.
0: وأهم مشكل توا في الصحة، أكبر مشكل صحي في صحة الحيوان وإلا في صحة الإنسان شنو هي؟ مقاومة لا ريزيستانس اوز انتي ميكروبيان، مقاومة مضادات الميكروبات.
1: نعم.
0: شنو هما الميكروبات؟ هما ينجموا يكونوا بكتيريا، احنا اكثر حاجه نعرفوها هي لا ريزيستانس اوز انتيبيوتيك
1: اللي معروفه عند الناس الكل،
0: المضادات الحيويه
1: انتيبيوتيك وما نعرفوش
0: تقول يشرب في الماء
1: بالضبط.
0: اذا ثم البكتيريا، ثم الطفيليات اللي هما لي بارازيت، ثم الفيروسات لي فيروس، وثم الشامبينيون اللي هو الفطريات. هذه كل حاجه عندها دواها، ولكن الجراثيم هذه مش تعمل مقاومة هي.
1: نعم.
0: للدواء هذي.
1: نعم.
0: احنا كيفاش نجمو نلقاوها المقاومة هذه؟ ناخذ عينة من البيئة مثلا من التربة وإلا من المياه، ومش نقوم بالاستخراج الحمض النووي بما فيه الحمض النووي متاع الجراثيم هذه.
1: بالضبط.
0: أنا قلت لك قبيلة كيف فسرت لك، قلت لك راه احنا مش الحمض النووي الكل ناخذوه،
1: جزء
0: ناخذو جزء، والجزء هذاك يكون معروف عند الجراثيم، ثم جزء معروف ألا هو عند الحيوانات
1: بالضبط،
0: عند معناها
1: البصمة اللي تعرف النوع
0: صحيت.
1: نعم.
0: احنا اذا مش نضخموا جزء معروف ألا هو عند الجراثيم هذية، ولوجوا في التسلسل متاعها عندها مقاومة ولا علاش. قلت لك هي تقنية مبتكرة، احنا قبل راه كنا في الاشغال التطبيقيه نخدموه هذا، وقت اللي كنت نقرا كيفاش نشدوا صحن بيتري ونعملوا زراعه الجراثيم، وبعد ناخذوا دي ديسك هكا اقراص نحطوا عليها المضاد البكتيريا، ونشوفوا حول القرص هذاك ثم بكتيريا ولا. إذا كان حول القرص اللي موجود فيه مضاد البكتيريا هي تكونت البكتيريا، إذن هي مقاومة.
1: نعم.
0: توا احنا بالتقنية هذه جديدة شنو مش نعمله؟ مش نلوجو في الجين هذيك ثماشي حاجة تبدلت باش تخليها مقاومة للدواء هذاك للمضاد الحيوي هذاك،
1: مقارنتها مع المكونات العادية للجين هذيك
0: بتاع البكتيريا العادية اللي هي ماهيش مقاومة. إذا كان لقيناها مقاومة وقتها احنا مش ناخذوا الإجراءات اللازمة باش ما نوصلوش أنه نوليو مقاومين للدواء هذاك، ونستبقوا معناها ونقوموا
1: هم جدا على المستوى العلمي. نعم تاخذوا التحوط من معناها ظهور الفعل تاع المقاومه هذه. ممتاز جدا. نوصلوا هكا الى الفقره الاخباريه القاره في برنامجنا ومضى.
2: عارف اللي اعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
3: نحافظ على النحلة باش الحياة أحلى.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد. نمشي للخبر الأول. الخبر الأول، البارح انتظم ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته الرابعة تحت شعار التغيرات المناخية، المقاربات مختلفة والمسؤولية مشتركة. وقد ضم البرنامج عديد المداخلات العلمية إلى جانب تنظيم معرض لإبداعات التلاميذ بالمؤسسات التربوية، وكذلك تقديم مسرحيات بيئية بامتياز، كذلك تنظيم كورال، أشرطة وثائقية من إنتاج التلاميذ، كلها تهم البيئة ومسابقات بيئية. في المداخلات العلمية اللي يميز المداخلات العلمية لكن كلها معناها تتعلق بتغير المناخ، لقينا سي زهير الحلاوي، لقينا السيد نجيب بولعريس كان غائب، لقينا الأستاذ حمزة الفيل في المياه، لقينا الأستاذ جميل حجري وعديد القامات العلمية. إذن بالتوفيق لنا عودة بأكثر تفاصيل وحضور في هذا الأستوديو في قادم الأيام إذن نشوفوا مخرجات هالملتقى المتميز. تحية إلى المتفقد العام السيد فوزي أشبالي على إنجاح هذه الدورة بصفته والمنسق العام لهذه الدورة. نشوف الخبر الثاني. الخميس الفارط كان كذلك موعد ورشة اختتام مشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية بعد المرحلة الأولى. نعرف المرحلة الأولى اهتمت بإدماج القطاع الخاص اللي وصل إلى إمضاء 3 اتفاقيات مع قطاع الإسمنت ومع قطاع القطاع البنكي ومع قطاع تعليب المياه. هذا يهم جدا لي إدماج المحافظة على التنوع البيولوجي في هذا في المرحلة الثانية. والاختتام كان أهم من أهم مخرجاته هو إنجاز النسخة 0 من دليل مرجعي إطاري حول قلنا دليل لإدماج التنوع البيولوجي ذا المؤسسات المالية كمكون أساسي لتمويل المشاريع الخضراء. هذه هام جدا ونعتبروه معناها نقلة نوعية إن شاء الله في المرحلة الثالثة لهذا المشروع، مشروع بيوديف 2030 يرى الثالثة. كذلك إن شاء الله لنا عودة حضورا بالأستوديو لهذا الموضوع. إذن المادة غزيرة وغزيرة جدا للفقرة الإخبارية. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث، تم الاتفاقية الأممية للحد من مخاطر الكوارث وتسمى بإطار سانداي 2015-2030، وهي خارطة طريق عالمية لإدراك مدن أكثر صمودا للمخاطر الكوارث البيئية وشعوب أكثر أمانا. وقد حددت 7 أهداف عالمية. الهدف الأول هو تقليص الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، تقليص عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث، الثالث تقليص الخسائر الاقتصادية، الرابع التقليص من أضرار البنى التحتية والإخلال بالخدمات الأساسية، إذن الهدف الرابع هو رفع عدد البلدان التي تعتمد استراتيجيات الوقاية من مخاطر الكوارث، السادس هو رفع مستوى التنسيق بين الدول للوقاية من الكوارث الطبيعية، والسابع هو رفع مستوى الولوج إلى منظومة الإنذار المبكر للتوقي من كوارث الطبيعية. نمشي للخبر الرابع. الخبر الرابع هو يهم التحديات المناخية، المحافظة على تنمية الواحات التقليدية بولاية توزر. المشروع هذا يهم 29 واحة تقليدية بكلفة تقريبا 45 مليون دينار 45 مليار. ومن أهم مكوناته التأقلم مع التغيرات المناخية، دعم قدرات المتدخلين، تنويع مصادر الإنتاج، تطوير طرق الري، توفير أصناف متأقلمة مع الجفاف، وحماية الواحات من الحراق إلى آخره. نمشيه للخبر الأخير الخامس، الخبر الخامس والأخير، المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في ورشة وطنية لتحديد المساهمات الوطنية المحددة في نسختها الثالثة، خلص إلى 15 مجال أو معناها شخص تقريبا 15 مجال مفتاح لدعم الصمود في وجه التغيرات المناخية. نذكر البعض منها مش الكل، الوقت ما يسمحش، كما الموارد المائية والتطهير، كما تقييم المخاطر المناخية، كما تحيين المعطيات وتبادلها، كما صحة وخدمات صحية، كما البحث والتجديد، كما التكوين والرسكلة والتحسيس إلى النقل. إذن الكفاءات هذه. بالخبر هذا ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد. إن شاء الله نكونوا أعطيناكم هكا شحنة أو فكرة عفوا من الأخبار والأحداث اللي صارت في بلادنا أو باش تصير مستقبلا في ما يهم المجال البيئي فيما بقي من وقت، تقريبا في 4 دقائق أو 3 دقائق. شنو نجم نقوله سيدة هيفا؟
0: إذن نقولوا ألا التقنية هذه هي تقنية حديثة مبتكرة نجم نستعملوها في عديد المجالات، وإحنا في البنك الوطني للجينات عنا الإمكانيات العلمية والفنية باش نجموا نطبقوها في المجال ألا هو معناها ألا هو نجم البنك الوطني للجينات
1: نعم
0: يعمل فيه التقنية هذه اللي هي المحافظة على التنوع البيولوجي. ما أنه أهم مهام البنك الوطني للجينات هو المحافظة على التنوع الجيني الحيواني والنباتي والمجهري.
1: نعم.
0: إذن احنا نجم نطبقوها التقنية هذه في البنك الوطني للجينات، نجم نشوفه معناها شنو لازمنا في المخابر متاعنا من تجهيزات ومن معناها معدات، ونجم ننفذوها في إطار السياسات اللي تحددها وزارة البيئة اللي هي سلطة الإشراف. إذن نجم نحافظوا على التنوع البيولوجي ونطبقوا التقنية هذه في البنك الوطني للجينات تحت إشراف وتنسيق سلطة الإشراف اللي هي وزارة البيئة.
1: مشكورة جدا، يعطيك الصحة. هكا وصلنا إلى ختام البرنامج. نشكر باشا السيدة هيفا الهنتاتي عفوا أستاذة مساعدة بالتعليم العالي ونقطة اتصال صحة واحدة بالبنك الوطني للجينات، مختصة في البيوتكنولوجيا الحيوانية أو بيوتكنولوجيا الحيوان، على كل ما قدمت وعلى توضيح المفاهيم، خاصة وخاصة وصلت لنا معلومات ربما برشة تواسة ما يعرفهمش، هو هل التمكن من هذه التكنولوجيا ومجالات تطبيقها اللي تنجم تكون باب من أبواب باش تفيد بلادنا. يعطيك الصحة من خلالك أنت. نحب نوجه الشكر إلى إدارتك، إلى سي محمد علي بن تبسك اللي سهل لنا المأمورية هذه. تحياتنا زادة لكل الباحثين في بنك الجينات،
0: كل الباحثين والفنيين والإداريين،
1: وكذلك في مؤسساتنا الكل اللي شاء الله التقنية هذه تعم في تقريبا تونس كاملة، وهكذا نعملوا قفزة نوعية ما عادش يخوفونا هالتحديات متاع فقدان التنوع البيولوجي، وخاصة المحافظة على سيادة هالموروث البيئي في جميع أصنافه خاصة المجهري والجيني خاصة. يعطيك الصحة إذا سيدة هيفا، كل الشكر كذلك إلى كل من ساهم ودخل معنا الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والسيد رضا العوني. الشكر موصول كذلك إلى المخرجتين في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. نحب نحيي تحية خاصة اللي تحق بينا سي وليد زريق، كذلك سي حمزة الفيل من بحثينا، سيدة سامية الضيفاوي اللي التحقوا بينا وهم من مشاهدينا. تحية لكم الكل، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، حتى نلتقي في موضوع آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
7: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
6: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
7: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
7: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
6: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
7: هي العبرة بالعبادة.
6: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
7: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
6: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.

0: المباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 498 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 124 إلى آخر سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
4: وإذا ما أنزلت سورة

0: يرون.
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
0: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
1: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
0: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.

0: يفقهون.
1: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم.
0: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو.
1: فإن تولوا فقل

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، ما زلنا في شرح البيت 23 من المقدمة الجزرية، وقد قال فيه المصنف في بقية البيت: وفر من لب الحروف المذلقة أو الحروف المذلقة. فهنا ذكر في هذا البيت صفة الذلاقة، وهي سميت مذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفاه، فثلاثة من طرف اللسان وهي اللام والراء والنون، وثلاثة من الشفتين وهي الباء والميم والفاء، والحروف المصمتة باقي الحروف. سميت مصمتة لأنها صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معرات من حروف الذلاقة. طبعا لا يخفى على الدارسين أن صفتي الذلاقة والإصمات ليستا من الصفات الذاتية التي لها دلالة صوتية، وإنما هما من الصفات الإضافية التي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية. مستمعين الأوفياء، نعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا

من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
1: وإذا ما أنزلت

0: يرون.
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
0: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
1: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
0: أولا

0: من صرفوا.
1: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم

0: من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم.
0: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: حريص عليكم.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي في حصة تعليمية جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت إليه هرولة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله والحمد لله على نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. حديثنا اليوم مستمعينا الأعزاء عن قامة عظيمة في تاريخ التلاوة القرآنية، ألا وهو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي

الذي خلقني فهو يهدين.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مقامات وحكايات، ونحكي على ملك التلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ولد سنة 27 و900 ألف في قرية المراعزة بمحافظة قنا في صعيد مصر. ملي كان صغير، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أظهر موهبة نادرة في الحفظ وفي التجويد، حيث أصبح واحدا من أبرز أعلام التلاوة في القرن العشرين. لقب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصوت مكة، وحاز إعجاب الملايين حول العالم بفضل صوته العذب وأسلوبه المميز في توظيف المقامات الموسيقية لإيصال معاني القرآن الكريم بأبهى صورة.
1: أعوذ بالله.

مستمعينا الأعزاء، شيخ عبد الباسط عبد الصمد عنده جماليات في صوته وإتقان أيضا للمقامات، ويعتبر مقام البيات أحد المقامات الرئيسية التي استخدمها شيخ عبد الباسط عبد الصمد ببراعة، وتميز بهذا المقام، وأيضا كان يتلو به في بداية أو في افتتاح سوره، لأن هذا المقام مقام البيات يتميز بجماله البسيط وبسهولة تأثيره على القلب. فغالبا ما كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدأ تلاوته به، لأنه يوحي بالسكينة، يوحي بالوقار، ومقام عظيم مقام البيات. عندما نقرأ به القرآن يعطيه هيبة وقار وخشوع. فكان يقرأ مثلا سورة الفاتحة، يفتتح الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بهذا المقام مقام البيات. لماذا؟ ليشد انتباه المستمعين وينقلهم إلى أجواء من الخشوع والتدبر. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكيه على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت مكة وملك المقامات. أيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان يستعمل مقام البيات عند افتتاحه في التلاوة وإلا كي يقرأ بها سورة الفاتحة، وكان أيضا يستعمل مقام الحجاز اللي هو مقام يلامس الروح مباشرة ويستخدم للتعبير عن الخشية والرهبة والعظمة، عظمة الله جل جلاله وعم نواله. وأيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان يوظف ببراعة مقام الحجاز في الآيات التي تتحدث عن الجنة، الآيات التي تتحدث عن النار، الشيء اللي جعل المستمع يعيش التجربة وكأنه يرى المشهد أمامه، خاصة عند تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لسورة قاف حيث يظهر مقام الحجاز بشكل مؤثر في التلاوة امتاعه، وخاصة حين يصل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إلى قول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.

0: صدق الله العظيم.
1: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ومن المقامات التي ابدع فيها الشيخ عبد الباسط اضافه الى مقام الحجاز ومقام البيات، نلقاو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ابدع في مقام السيكا الذي يستخدم غالبا للتعبير عن التضرع والتعبير على الدعاء، وايضا يستعملوه المشايخ في ختم التلاوات، فكان يختم به. كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدا مقام البيات ويختم بمقام السيكا. وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يستعمل مقام السيكا كما قلنا في ختم التلاوات، وأيضا عندما يدعو بدعاء القنوت أو يتلو الآيات الختامية التي تحمل الرجاء. كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يختار السيكا ليضفي إحساسا عميقا بالخشوع والتقرب إلى الله. نسمع تلاوة خواتيم سورة الحشر ورجعين مكملين معكم مستمعينا الأعزاء، فابقوا معنا.
0: بسم الله.

0: العظيم.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ومن أعظم ما ميز الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هي قدرته الفريدة على الانتقال السلس بين المقامات. هذا الانتقال لم يكن مجرد تغيير نغمي، بل كان أداة تعبيرية تعزز المعاني القرآنية. فمثلا في تلاوته لسورة يوسف يبدأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمقام الرست ليتناسب مع سرد القصة، ثم ينتقل إلى مقام النهوند في المشاهد العاطفية مثل لقاء سيدنا يعقوب عليه السلام بسيدنا يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، مما يجعل المستمع يعيش كل تفاصيل القصة بأحاسيسها المختلفة.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، وصلنا لختام الحصة، وفي الختام ندعوكم مستمعينا الأعزاء للاستماع إلى مزيد من تلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واكتشاف الجماليات متاع صوته، وأيضا حسن وبديع استخدامه للمقامات التي كان يوظفها أحسن توظيف، بإبداع وبجمال لا يضاهيه جمال. نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة قادمة من برنامج مقامات وحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أن